روسيا بأي نوع من أنواع المواجهة، لأن هناك شعب يتعرك، ولم تعد المسألة مسألة حركة أو مسألة فئة أو جماعة، بل أصبح شعب الآن يتحرك. إذن ما هي أهداف الثورة من سياق الأحداث التاريخية؟ ونحن نتكلم في هذه الحلقات عن الأهداف، قراءة في الأهداف. هل هي مجرد الثلاث الأهداف الأولى؟ الثلاث الأهداف التي أعلنت: إسقاط الجرعة، إسقاط حكومة الوصاية، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. لا، هناك أهداف أكبر من هذا. بل تقدم القول بأن أهداف ثورة 21 سبتمبر لا تختلف في مجملها عن أهداف المسيح القرآنية. إذن كل أهداف المسيح القرآنية حملتها سياسيا ثورة 21 من سبتمبر، وعسكريا وبكل المستويات والمجالات. وإن تم في هذه الثورة التركيز على القضايا الملحة التي كان الشعب اليمني بحاجة إليها، إذ يتضح من خلال الأدبيات التي أطلقت عشية الثورة وأثناءها أن من أهدافها تحقيق الحرية لهذا الشعب، تحقيق الحرية لهذا الشعب، وليس فقط المسألة لم تكن مرتبطة بهذه العناوين فقط الثلاثة أو هذه الأهداف الثلاثة، بل كان في مقدمة الأهداف تحقيق الحرية لهذا الشعب ومنع البلد من الوصول إلى حالة الانهيار الشامل التي خطط لها الأمريكان وأوليائهم وهيئوا لها حتى يكون هناك احتلال مباشر بعدها. أيضا من الأهداف التي يمكن يعني استلهامها أو تبينها من خلال السياق التاريخي لهذه الثورة استعادة قرار اليمن السيادي والسياسي والثقافي والتربوي والفكري والاقتصادي والعسكري والاجتماعي من الأيدي الأجنبية العابثة التي عبثت به واستلبته فترة طويلة، بحيث لم يبقى القرار الوطني قرارا وطنيا، بل أصبح القرار بيد السعودية التي هي أيضا مسيرة من قبل الأمريكان فيما بعد، خلف ذلك فيما وراء ذلك. كان أيضا من أهداف هذه الثورة من سياق الأحداث التاريخية الاستقلال التام والكامل واتخاذ القرارات الوطنية في كافة المستويات على أساس الاستقلال التام ومن وحي المصلحة الوطنية العليا. أيضا من أهداف الثورة التي تتضح لنا ونحن نتبين ونقرأ ونتفحص سياق الثورة التاريخي أنها أرادت تحقيق الكرامة والعزة لهذا الشعب ورفع مستوى حالته المعيشية والاقتصادية واستنهاضه في مختلف المجالات، في كل المجالات، والتحرك به إلى الوصول إلى ما دأب على تسميته السيد القائد بالحالة الحضارية. يريد أن نصل إلى النهضة الحضارية. إذن أين موقع الثلاثة الأهداف المعلنة أثناء الثورة من هذه الأهداف الثلاثة؟ هذه الأهداف الثلاثة المعلنة أثناء الثورة وهي إلغاء الجرعة، إسقاط الحكومة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لم تكن سوى القشرة الرقيقة العليا المعبرة عن كنز الأهداف العظيمة والغايات الكبيرة التي حفلت بها هذه الثورة. هي مجرد إعلان، مجرد عنوان. هذه الثلاثة الأهداف تعبر عن ما تحتها من كنز الأهداف العظيمة والغايات الكبيرة. وقد أرادت الثورة بتلك المطالب الثلاثة أن تضعها كمؤشرات على مطالبها المحقة والعادلة، وكانت أيضا بمثابة اختبار حقيقي لمدى جدية واستعداد تلك الحكومة التي تزعم أنها جاءت من بوابة ثورة فبراير في إحداث عملية التغيير المطلوبة. كانت الثورة، ثورة 21 سبتمبر، جادة في استصلاح الحكومة أو بعض أعضائها، ولهذا لم تأتي بمطالب تعجيزية، مطالب بسيطة جدا: إلغاء الجرعة، إسقاط الحكومة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. فأتت بأهداف ومطالب مقبولة وسهلة التنفيذ. لكنها الثورة، ثورة 21 سبتمبر، تعلم، وقيادتها طبعا والثوار كانوا يعلمون أن استماع الحكومة لمطالب الشعب هذه ولو كانت محقة وعادلة وسهلة في التنفيذ، يعني أن مرحلة جديدة بدأت للتو على يد الشعب الذي بدأ يفرض على حكومته مطالبه، وأنها كانت تعلم الحكومة العميلة منذ تلك اللحظة يجب أن تعلم وأن يعلم معها أوليائها الأمريكان والسعوديون وغيرهم أن الشعب والإرادة الثورية هي صاحبة القرار وهي صاحبة السلطة العليا، وهذا يعني كف يد الوصاية والهيمنة الأجنبية على البلد ومصيره. إذن مطلب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كان مطلبا شاملا وعادلا. والحوار الوطني كما ذكره السيد القائد أنه أكبر عملية سياسية كانت مثمرة في الواقع الوطني. مطلب تنفيذ مخرجات الحوار كان مطلبا شاملا وعادلا،
ويمكن أن يندرج تحته عدد كبير من الأهداف التي سعت إليها الثورة، ثورة 21.

سبتمبر، والغايات العظيمة الثقافية والفكرية والسياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية. لم يكن طرح هذا المطلب للمزايدة على الحكومة، بل لأن حكومة المبادرة بما حملته من أعباء الانحناء الأمريكي ودول العشر كانت قد حاولت الالتفاف على كثير من مخرجات هذا الحوار الوطني، بل على كثير من هذه المخرجات، وأرادت تنفيذ المخرجات التي ترى فيها مصلحة للقوى السياسية المحلية التي تدين بالولاء للدول الأجنبية المهيمنة على القرار اليمني في حينه، وممثلة في الدول العشر التي كانت ترأسها أمريكا. أمريكا كانت صاحبة القرار والآخرون مجرد مساعدين. وقد أشار إلى ذلك السيد القائد في خطابه بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر، وأضاف في هذا الخطاب بما يشير إلى أن وضع هذا الهدف والمطلب كان مطلبا واقعيا وليس مطلب مزايدة وتسجيل نقاط، لا، كان مطلبا واقعيا، عندما قال رضوان الله عليه: إن أهم عملية سياسية تمت في هذا البلد كانت هي عملية الحوار الوطني، والتي خرجت بجملة من المخرجات المتفق عليها. تلك المخرجات المتفق عليها كان هناك سعي دؤوب عقب ذلك لتلك القوى ذاتها في الخارج والداخل للانقلاب عليها وتضيع كل ما هو مهم داخل تلك المخرجات، كل ما يتناسب أو يلبي مطالب هذا الشعب أو يحقق شيئا من أهدافه. فهم يريدون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولكن بالشكل الذي يخدم سياساتهم ومصالحهم الشخصية والفئوية والحزبية، والتي أيضا فيها مصلحة لدول العشر ولا سيما أمريكا السعودية وغيرها. ما هي أهم الموضوعات التي طرقتها مسألة المخرجات الحوار الوطني، والتي كانت الثورة تطرح ضرورة تطبيق هذه المخرجات كاملة، تقدم معالجات وإجراءات مهمة لعدد من القضايا الملحة، منها القضية الجنوبية والمطالب الشعبية الجنوبية التي كان يخرج فيها الحراك السلمي الجنوبي الذي كان يتحرك في تلك الأيام وما قبل ثورة أيضا 11 من فبراير وفي الأحداث السابقة، قضية صعدة وحروب صعدة والمظالم التي حصلت على أبناء صعدة والمعالجات، وقدم الحوار الوطني يعني معالجات كثيرة في هذا الصعيد، المصالحة الوطنية، العدالة الانتقالية، بناء الدولة، الحكم الرشيد، أسس بناء الجيش والأمن يعني ودورهما الجيش والأمن، استقلالية الهيئات ذات الخصوصية، الحقوق، الحريات، التنمية الشاملة المتكاملة والمستدامة. هذه القضايا بما فيها من مقترحات قدمت في مخرجات الحوار الوطني هي عين ما تطلبه ثورة 21 سبتمبر وثوارها. ولهذا كان ينبغي على تلك الحكومة التي كان يقودها باسندوا أن تستجيب، لأن هؤلاء إذا أرادت سحب البساط على هذه الثورة كان عليهم أن يستجيبوا، والذي وقدم لهم ثلاث مخرجات أو ثلاث أهداف الكل نظريا يريدون تطبيقها، الكل نظريا يريدون تطبيقها، ولكنهم يريدون أن يتحايلوا عليها: إسقاط الجرعة، لم تكن هناك ضرورة لأي جرعة، إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة وطنية وليس حكومة محاصصة، وهذه مسألة أيضا سهلة ويعني هناك إمكانية لتنفيذها، مخرجات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والكل ينادي بهذا. إذا لماذا لجأ أولئك إلى العنف؟ لماذا لجأوا إلى العنف؟ لأنهم يدركون أن تنفيذ هذه الأهداف التي سعت إليها ثورة 21 سبتمبر سيأتي بعدها واقع كبير جداً، واقع يهمشهم، واقع لا يسمح لهم بالاستمرار في التلاعب بقضايا الوطن وفي الاستثمار فيها لمصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية، ويمنع أيضا التدخل الأجنبي، تدخل أمريكا، تدخل السعودية في القرار السيادي والسياسي والثقافي، لا سيما وهناك قوى وطنية دخلت على الساحة ممثلة في أنصار الله وفي غيرهم من القوى الجديدة التي انبثقت عن الثورة. لا يمكن أن تسمح باستمرار التدخلات والوصايا الأجنبية في البلد. لهذا رفضوا ولم يقبلوا بتنفيذ هذه المخرجات، ووصل الحال إلى ما وصل إليه، وبدأت أيدي أولئك بدأت بتنفيذ اغتيالات بينت أنهم غير جادين، اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين، دكتور يعني محمد عبد المكرم توكل، دكتور عبد الكريم جدبان فيما بعد وغيرهم، وهذا إن شاء الله ما سنتناوله في الحلقة المقبلة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

0: سام اف ام أثير الثورة.
1: جارح بشليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السعودية والصدات ما عطرت كيف تلفلف فضايحها، ولا عطروا كيف المختام، رجعوا يتلبجوا فوق تركيا وباكستان. نقول لتركيا ونقول لباكستان، يا تركيا ويا باكستان، الشعب اليمني معتدى عليه من قبل السعودية في بداية العدوى السعودي على اليمن. كم تحالفوا مع السعودية، كم تعصبوا، كم قاتلونا السعودية بحلفها. بالله عليكم، التحالف هذا بكله يستاهل ويستدعي على الشعب اليمني. ما لكم ما تشاركوا معهم، ما لكم ما تعترضوا. إذا ما شاركتوش ليش ما تعترضوا وتقولوا هذا ما يسبر الشباب باطلة؟ نحنا مسلمين وانتو مسلمين، أو ما جنسكم؟ كيف هو الإسلام هذا الذي انتو مسلمين؟ بيقتلونا، بيحاصرونا، بيجوعونا، شردونا. لقى الشعب اليمني اللق، وانتو لا شاركتوهم ولا اعترضتوا عليهم. لا ما لهم اندحتوا ولا دحت، الله أعلم بأعمالكم وسيرتكم، لكن قدي حقائقكم عتبين. العدو الإسرائيلي كان فعل من جرائم داخل غزة وبيسانده الأمريكي، ما حد ناصر ولا حد وقف معه. قام الشعب اليمني وقواتنا المسلحة مع غزة وقاتلنا وضربنا وإعلنا إحصارنا على إسرائيل. وأي واحد يتدخل مع إسرائيل أو يتعاون معها عن عامل السعمان عامل إسرائيل. قام الأمريكي نجفنا جدوي، قام يصيح ويليح وذا الملاحة البحرية، ما حكينا حد ولا اعترضنا على حد في البحر، وقلنا البحر آمن ما عن حاكي حد إلا الإسرائيلي ذي وقذ الأمريكي بيعاونه، يجروا شقاهم ويجروا خبيط وضرب ناس مستضعفين، ما حد وقف معاهم إلا احنا. اعتدينا على حد، جاء مننا منقوط، جاء مننا أي حاجة غلط على أي سفينة من دول العالم، ولا حاكينا حد. قال الأمريكي قال هو يحمي الملاحة البحرية ودعا العالم على الملاحة البحرية ويوقفوا معه، ولا حد استجاب له ولا وقف معه ولا أي كلام، ولا واحد من دول العالم، لأن بيبصروا الواقع. لا بنحاكي حد ولا بنآذي حد، يلا نتخارج. وخلوا الأمريكي هنا آخر ما به رحلة، لا حد بحاجتك تحمي الملاحة البحرية ولا حد طلب منك رحلك من الأذاوية أمريكي أنت والإسرائيلي بس، وما حد عايقول لساكت قم. ذوليك الذي طبعوا معه فلتوه، ما لهم للمه، كل واحد بيقراها. قالوا يا إسرائيلي أنت والأمريكي دبروا أرواحكم مع اليمن، وكان يوصل الضرب للعمق الإسرائيلي. أيوه خبط بضيبة نفس، التضليل الإعلامي هذا كله العالم بكله، يعني أحد تحاكى بواقع ما بيقع في غزة يعلم الله 1% أو ما ها. ومه جاء مننا غلط على حد، ما بيش ولا حاجة ولا حاجة، يطلع الطالع وينزل النازلي. ومن هو مع إسرائيل بتعاون ولا أمريكا؟ أيوة علم مش داخل، كل واحد خطأ طريقه. طيب العواصف الذي قامت على اليمن، عاصفة الحزم وعاصفة الأمل، من أين جاء التوجيه والتصريح؟ هو من داخل أمريكا؟ نعم. اليوم السعودية محاصرة والضرب للعمق السعودي ومحاصري من الشعب اليمني بقوات المسلحة اليمنية. يا ربي لك الحمد، للمياه أمريكا تخليتوا على السعودية، أنجوا الحلفاء الذي تحالفوا مع السعودية من أول، كل واحد رحلة، كل واحد بيقراها، كل واحد بيبصر لن عيطير وخلص، وإن السعودي حانب. يا تركيا يا باكستان روحوا لكم في حالكم، ما بش بيننا احنا وياكم شيء، مطلبنا مطلب حق، من السعودية، بنقول يرفع الحصاء، بنقول يطيم رتبات الناس، بنقول يعمر البلاد، بنقول يرحله في حاله. وصايا علينا لا يمكن أن عاده تسبر له وصية واحدة أو أمر نافذ أو كلمة على الشعب اليمني. لحق جره عند حق طرحه، ما بيطلب مننا السعودي، ما يشتي السعودي، والله ما مع حاجة. فحين قتل مكة وما أدراك ما مكة، الشعب اليمني يشتي يهتم الكعبة، بيغطي الحق بالباطل. مطلبنا هذا هو اتغر حقنا، وهي لك مكة على ما هي، والله ما حد يحاكيه. وانتو يا باكستان، انتو وتركيا، ما بش بيننا احنا وياكم اي حاجة، ولا قد جاء منكم شيء ولا قد جاء مننا شيء. كل واحد بيخطأ في حاله، كل واحد في سبيل حاله، إلا تنضموا مع السعودية وتتحالفوا مع السعودية. اعتبروا من ما قد وقع على إسرائيل وعلى أمريكا، تهي السنين الذي قد خضت، ما يطلع منكم، ما يخرج منكم، ما تسووا، ما تفعلوا. بنقول ما بش حاجة تتبخسوا وتفعلوا لكم باخسة مع أوادم باخسي. لا تحاك هيدوب بكلمة حق مع الضعيف في غزة، ولا ناصرته ولا شيء. ولما السعودي عاد تهبوا معه وغري يوتف بكم ويدخلكم في دبو، الأمريكي فلت ورحله ودوحان في إيران، وانتم حد بيحاكيكم إلا تفعلوا لكم طالع نازل. الله لا رد الشر من المحشرة، ادليت بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل.
0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وتحدثنا في الحلقة السابقة حول موضوع الاقتدار العسكري، الآن نتكلم عن الاستقرار الأمني. الآن يا أخوة، كيف كان الواقع قبل ثورة 21 سبتمبر؟ شوفوا، قامت ذكرى 26 سبتمبر، كانت أهدافها هدف جيدة، ولكن الأبناء الغير بررة لهذه الذكرى، ذكرى 26 سبتمبر، حرفوا مسار 26 سبتمبر عن أهدافها، وعيشوا الشعب اليمني في حالة من الفلات الأمني، وتمت تصفيات، فتحت المشانق والأعدامات، وأصبح مثل يضرب لهذه الذكرى 26، قد اسمه جاء. يعني قد اسمه جاء، يعني كان اللي هو المجرم الكبير الذي كان من هؤلاء الأبناء الغير بررة لثورة 26 أو ذكرى 26، كان يجمعوا المشتبه بهم من خصومهم ويقولوا له: يا فندم، هذولا مشتبه مظلومين ولا علم شيء. قال: قد اسمه جاء، ويقط راسه ويعدمه ويقتله. فثورة أباحت دماء الناس، وفتحت المشانك في كل مكان، وفتحت الإعدامات في كل مكان، واستمر الانفلات الأمني. ورغم مجيء نقطة بيضاء الذي هي مرحلة قصيرة من مرحلة المرحوم إبراهيم الحمدي الذي وقف ضد مثل هذا السخافات والحماقات، إلا أنه لم يستطع أن يؤمن البلاد والعباد نتيجة تدخلات السعودية. فكانت القطاعات مستمرة، وبالذات في عمران كان آل الأحمر متصدرين مواجهته بالنيابة عن السعوديين. لو تسألوا يا أخوة كيف كان القطاعات كنموذج من السبعينات إلى الثمانينات مثلا في صنعاء صعد عمران، لو تسألوا عمران، أهل عمران، كيف كانت القطاعات؟ كانت طريقة عمران صنعاء عمران صعدة قطاعات ونهب سلب، قطاعات ونهب سلب في عدة محطات وفي عدة مناطق. ماتت تجاريا الطريق تلك، وكانوا الناس يتخوفوا يمشوا من تلك الطريق، حتى أول المتضررين أبناء المحافظة نفسهم، وهذا محفور حفر في ذاكرة أبناء عمران، محفور حفر في ذاكرة أبناء عمران، يعني إلى درجة قطاعات، قتل، نهب سلب للأموال، أشياء عجيبة غريبة كانت تحصل. وإن ما جاء من سنة أوسخ من الذي قبلها، أوسخ من الذي قبلها تماما. لو نجي أيضا إلى حجة، كيف كانت المناطق في حجور، في كشر، وفي مناطق أخرى، قطاعات ونهب وسلب. لو نجي إلى مارب، نفس القضية، الجوف خوف، ما حد كان يستطيع يمشي هناك. رداع، لو تسألوا أهل رداع، يعني كيف كانت القطاعات والثارات في كل مكان، وإنما جاء من سنة أوسخ من الذي قبلها. وصلت ذروة البشاعة لدرجة أنه في رداع والبيضاء من الساعة 5 ما عاد أحد يستطيع يخرج. اسألوا أهل البيضاء ورداع، اسألوهم، يعني ما عاد أحد يستطيع يخرج من بعد الساعة 5 قبل ثورة 21 سبتمبر. كيف كانت القطاعات ما بين الحيم وبني مطر؟ نتذكر كلنا يا أخو كيف كانت القطاعات ما بين بني حشيش ونهم، ما بين أرحب ونهم، ما بين بني ظبيان وسنحان، كيف كانت القطاعات في كل المحافظات ذات الطابع القبلي وغير ذات الطابع القبلي. وصلت القطاعات للحوبان في تعز، وصلت القطاعات إلى مناطق واسعة داخل إب نفسها، المناطق التهامي اللي ما تعرفش القطاعات وصلت القطاعات، المناطق ذات الطابع القبلي كانت القطاعات والثارات القبلية تستفحل أكثر وأكثر، والمناطق ذات الطابع المدني كانت الجرائم الجنائية تستفحل أكثر وأكثر، يعني العصابات، الاختطافات، الأشياء عجيبة غريبة، جرائم جنائية متنوعة ومتعددة تنتشر وتستفحل، يعني تستفحل داخل الأمانة، في تعز، في الحديدة، في كل المدن الجرائم الجنائية تستفحل يعني وتنتشر بشكل غير طبيعي. ما الذي يحصل؟ يعني كانت الأمور تتجه اتجاهات غير طبيعية. اليمن في المرحلة العفاشية حاز على أسوأ سمعة في استهداف السياح. نتذكر جميعا في 2006 السيارة اللي تم تفجيرها بالسياح الإسبان في عهد عفاش، نتذكر اللي تم اختطافهم، يعني اختطاف السياح، كان اليمن حاز أسوأ سمعة في اختطاف من أسوأ، إذا لم يكن أسوأ من أسوأ السمعة في اختطاف السياح في البلدان. الاغتيالات من عام 1990 إلى 1994 152 حادثة اغتيال سياسي، يعني اغتيال قيادات الحزب الاشتراكي. غير ما طيب ما بنحسبش من ما قبل تلك المرحلة، من ما قام به الأبناء غير البررة ذكرى 26 سبتمبر، كم يا مشان وكم يا إعدامات وكم يا دماء سيلوها للركب يعني، وأعمال عجيبة غريبة يعني تعبر عن دموية مفرطة يعني. لحنا بنتكلم عن المرحلة العفاشية، كم يا جرائم ارتكبوها، اغتيالات، غير قضية الاغتيالات في المرحلة العفاشية التي حفظت في الذاكرة الشعبية باسم حادث مروري موسف. أيش الذي حصل لمجاهد شوارب، مجاهد أبو شوارب، الشيخ مجاهد أبو شوارب، العميد يحيى المتوكل، دكتور السقاف، خميس، أو ذولك المجموعة من المشايخ الذي قتلوهم؟ يعني الحاد الجرائم محفوظة في ذاكرة الشعبية، محفوظة في ذاكرة الشعبية. استمر الانفلات الأمني يا أخوة، وبلغ الانفلات الأمني ذروته في مرحلة ما يسمى بحكومة الوفاق، الذي حكومة الطرفين المؤتمر والإصلاح. وفي هذا المرحلة وصل الانفلات إلى انهيار كامل، لدرجة أن موظفي السلك العسكري والأمني كانوا يدخلوا إلى صنعاء ويخلعوا البزة الرسمية حقهم، يخلعوا بزتهم الرسمية يخذوها في باغة، والبطاقة يدخلوها داخل الشرابات، ما يعرفوا حد أنهم أمني ولا عسكري، يقتل يعني. أمريكا وأدواتها سلطت القاعدة على الجيش والأمن، بدأوا يذبحوهم في كل مكان ويقتلهم في كل مكان، وأصبح المعول عليه تأمين البلاد والعباد قد هو إيش؟ خايف على نفسه من القتل ومن الاستهداف ومن الاغتيال. استمر الاستهداف لدرجة حتى العروض العسكرية تم استهدافها. ذكروا العرض العسكري للأمن المركزي في السبعين كيف تم استهدافه، الطابور الذي عند كلية الشرطة كيف تم استهدافه، الجنود الذي في حضرموت الذي ذبحوهم كما تذبح النعاج كيف فعلوا بهم، المعسكرات الذي اقتحموها في شبو في أبين كيف فعلوا، القاعدة اللي سيطرت على أجزاء واسعة في أبين وفي شبوه كيف عملت. يعني أشياء عجيبة غريبة، يعني إما جاء من وقت الأمور تتجه نحو ليش؟ نحو الأسوأ والأسوأ والأسوأ. وصلت الأمور إلى مستوى غير معقول وغير طبيعي يا أخوة، قطاعات في داخل بعض المديريات 14 قطاع، يعني 14 قطاع. وصلت الحالة إلى أصبحت ثقافة عامة القطاعات، ما بلا يجي خلاف ما بين الرجال وصهوره ويأخذوا عليها المري، يقوم يفعل القطاع على صهوره. وصلت الحالة إلى مستويات غير طبيعية إطلاقا يعني. كل فود ذاك الذي كان يقطع الأنابيب النفط 4 سنوات بكلفه الدولة، وتقتطع الكهرباء على نص البلاد، ويولعوا وتقتطع لما دخلوا رجال الله وكلفته في أسبوع واحد فضل الله رب العالمين. فكانت الأمور تتجه اتجاهات غير طبيعية، وتحصل انهيارات غير طبيعية، ووضع غير مستقر. الآن الامتداد الطبيعي للمرحلة الظلامية السابقة موجود في المناطق المحتلة. يعيش الذي بيحصل في عدن، اغتصابات، اختطافات، قتل، قطاعات، نهب في مدينة تعز، آخرتها تيه مديرة النظافة اسمها مدري من أسماء المدري من مديرة النظافة في مدينة تعز، يعني أطلقوا عليها 20 رصاصة قتلوها فوق سيارتها يعني. اغتيالات في كل مكان، قطاعات عندهم الآن في كل مكان، الناس خايفين على نفسهم، اختطاف للأطفال، اختطاف للفتيات، وضعية غير طبيعية، ثارات، اغتيالات، أشياء عجيبة غريبة. الخطباء قد اغتالوا مدري كم من الخطباء، قد اغتالوا مدري كم من رجال الدين، قد اغتالوا، يعني واقع مزري والله يا أخوة. لولا أن عادهم بيأملوا أنهم يجمعوا المرتزقة للدخول لا صنعاء والانتصار على الجيش اليمني، إن كان يظهر عجائب غرائب عنده، ما بلا ما يشتو تظهر الحالة البشعة للنهاية، لأن لو ظهرت الحالة البشعة في مناطقهم للنهاية عتكون مدرسة وعبرة للمناطق الحرة أن ينتبهوا ما يوصلوا لهذا الحالة. ما لو ينتصروا على الجيش عتظهر فضائع وعجائب يعني في البلاد يعني. فحالة مزرية بفضل الله رب العالمين، وبفضل ثورة 21 سبتمبر عم الأمن والاستقرار كل المناطق الحرة، وأصبح اليمني يا أخوة يمشيه آمن ليل نهار. ما كانوا الناس يمشوا، ما حد كان يستطيع يسافر الليل أيام المرحلة العفاشية، لحالات يعني أكثر الناس ما كان يسافر للصباح، قال لك خايف على نفسه. الناس في أمان، تذكروا حتى السيارات، كم سرقات السيارات في كل مكان، ما كان واحد إلا يأخذ له ذاك القفل الذي يشبك ما بين الكلتش وما بين السكان حق السيارة. واضح السرقات في كل مكان، النهب، القتل، الفوضى. هذا نعمة، نعمة كبيرة جدا، هذا الثورة المباركة نعمة كبيرة جدا علينا، أنعم الله بها علينا، وينبغي أن احنا نستمر في إبراز هذه النعمة ونحمد الله رب العالمين عليها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه، كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسان.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك،

هذا شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وخ

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

ألقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

زوجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد ناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري استوت دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادتان سل مول مول مول مول مول مول

0: الخوش وين صوت الرجل؟ أربعة بالخوش مر مر مر مر مر مر مر مر مر الله وانصر رسوله أحسن نول نول أحسن بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش

قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

صوت هز الأرض هز.

0: الحريات.
1: حالة نار نار نار تشعل الميدان قدم أمريكان.
0: بس واحد أخذوه واحد واحد جهز الحزة جهز التنظيم أحسن مال

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزه صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بحرية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا السعودية بطش يا

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول مالمي مالمي مالمي مد الذراع الامام. احسن شد شد قال قول قول قول قول مالمي. يا نار نار نار، تسأل في الميدان بطل أمريكان، هذا نهي.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: شهد محمد
1: شهد محمد
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس.

0: سد
1: بادي مون
0: سد
1: بادي مون
2: الله اكبر
1: الموت امريكا الموت ازاي الله لك عليك النصر ازاي
2: هيهات
1: ملاد
2: الله
1: هيهات
2: ملاد
1: الله هيهات ملاد الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين من حول
3: ام

0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد
2: كاريبور
0: اسمى در تاريخ
2: تاريخ
3: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل، يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كرسالة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة، لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
4: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
3: طائرة الآن سقطت في سوق العصبة.

0: أين الأمن والأمان؟ أين الأمن والأمان؟ ما عاد في أمان، شعل أنفسنا من الطائرات.
1: ما بهذا الطيارين وما فجعت هذا المواطنين الذين يمشون في الشوارع وهم آمنين، يعني يخاف الجو من تحت الأرض.
2: الأسبوع الأول قتلوا في لحج 3 طيارين كوادر مؤهلات قوة، والآن الطيران، والأسبوع الأول يعني قبل شهرين فالحصبه، وقبل 4 أشهر في نفس الحصبه. هذا كل شيء هو القوة اليمنية.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل الأحرار الشرفاء بيمن الأنصار ومحور الجهاد والمقاومة. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس ومنبر ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الصباح من الصين القشر. موضوعها عنوانه أنصار العصر والوفاء. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صيني القشرة وفنجان البن، نتكلم في موضوع جهادي عنوانه أنصار العصر والوفاء، ونستهل كلامنا بعد الشكر لله سبحانه وتعالى وجزيل الصلاة والسلام على نبينا الأعظم وآله الأطهار بعظيم الامتنان لمولانا سيد الفعل والقول السديد القائد العلم حفظه الله ورعاه، الذي أطلق أو سمى الشعب حكمة الإيمان والجهاد في سبيل الله في أحد خطاباته الأخيرة، وصفهم أو سماهم أنصار العصر. هذا الشعب الأصيل الوفي لدينه ووطنه وأمته، كإضافة موضوعية واستحقاقية لوصف نبينا الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، لنا ولبلدنا العريق بوطن الإيمان والحكمة، وأنهم وصفهم أنهم الألين قلوبا والأرق أفئدة، وأن الإيمان يماني والحكمة يمانية والفقه يمان، ومن قبل اليمن يأتي نفس الرحمن. وشعبها الأبي عنوان المدد ونصرة الرسالة المحمدية والحاضنة الأولى للدعوة الإسلامية. فبورك لأحفاد الأنصار ولقائده العلم الرباني الملهم السيد عبد الملك أيده الله برعايته ونصره. وعندما نتكلم يا جمعة الخير ورفاق الجهاد المقدس عن أنصار العصر ووفائهم الذي يتجلى بأروع وأبهى الصور والتفرد، ليس بدحر العدوان الكوني على بلادنا وتخليصنا من براثن التبعية والوصاية والارتهان التي كبلت شعبنا ووطننا في عهود ما قبل ثورة 21 من سبتمبر المجيدة الخالدة بخلود يمن العزة والكرامة والتحولات النهضوية، إنما أيضا بوقوفنا المبدئية الثابت والراسخ لنصرة قضية الأمة الأولى والمركزية فلسطين، الثورة والجهاد ضد الغاصب والمحتل أراضيها ونطلب إسرائيل والمنتهكة لحقوق إنسانها بدافع إيماني أخلاقي من قبلنا، عروبي وإسلامي وإنساني، في زمن سادت فيه مظاهر السبات والخذلان والتفرج على ما يعاني أهلنا في فلسطين من تقتيل وتدمير وتجويع وانتهاك للحقوق والحرمان بالحصار الخانق لكل مقومات الحياة الإنسانية من غذاء ودواء وغيرها. فقبل أيام طلت علينا الذكرى الثانية لنصر طوفان الأقصى الملحمي التاريخي، لندخل في العام الثالث من عمر هذا النصر التاريخي واللي احتفينا به معنا كل محور الجهاد والمقاومة. فيوم 7 أكتوبر 2023 المجيد يعتبر محطة مفصلية ومنعطف تاريخي في مراحل الصراع العربي الإسرائيلي بانعكاساته الإيجابية وتبعاته المثمرة، أنه كشف الكثير من حقائق الزيف والبطلان لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية الخانعة للمشروع الصهيوني الأمريكي الذي لا يفتأ في النيل من وحدة أمة الإسلام ومحاربتها ووضع الندوب والتشقق والتشتت والارتهاب، لأن أمة القرآن هجرت نهجه الإيماني وتحولت ولاءاتها لأعدائها اليهود والنصارى. ولكن المارد اليمني ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى انبرى بالدعم والمناصرة والإسناد لفلسطين الأبية، ولا يزال وسيظل ما دامت ثقافة القرآن الكريم تجري في عروقه ودمه بدافع النخوة والشهامة ولسان حال كل مجاهد يمني. عهد الأحرار باقي والوفاء ما تغير والعاقبة للمتقين.

0: أخوة الجهاد والمقاومة، بقدر اعتزازنا بلقب أو تسمية شعبنا المجاهد بأنصار الأسر، بقدر ما يجدد شعبنا الوفي الأبي الغيور عبر مليونياته الأسبوعية عهد الوفاء لفلسطين الجريحة ومحور الجهاد والمقاومة، بأننا على الدرب الجهادي ماضون بثبات وعزيمة وإرادة الأحرار والشرفاء اللي بترجم قواتنا المسلحة بضرباتها الحيدرية على الكيان المؤقت الطارئ بمسيرات وصواريخ تشق عنان السماء وتختزل البعد الجغرافي إلى دقائق محددة قليلة لتفتك بكيان الإجرام والبغي وتضرب بتسديد الأبطال ورمي الله سبحانه وتعالى وتدك أوكار المجرمين الصهاينة وتضيق الخناق بالحصار البحري والجوي وحتى يقضي الله أمرا كان مفعولا مهما كانت ظروف أحوال المؤامرات التي تحويكها قوى الشر وأتباع الشيطان، وخاصة إذا ما كان هناك تلكؤات في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومعالجة القضية الفلسطينية بشكل يرضي الله ويرضي أحرار فلسطين. ومهما كانت التبعات والأثمان والتضحيات، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله قاهر الجبارين وناصر المظلومين والمستضعفين. هذا ما بيأكد سيد الثور والجهاد ورجل القول والفعل في كل خطاباته وكلماته، لأننا مع الحق مع الله ونسير وفق توجيهاته وثقافة قرآنه المجيد ونهجه القويم. إخوتي أخواتي أبناء وبنات نهج القرآن والوفاء بالعهد، نستزيد من معين ثقافتنا القرآنية حول الفضيلة الأخلاقية للوفاء الذي هو من سمات الإيمان وصفات المؤمنين الصادقين. يقول رب العزة والجلال سبحانه وتقدست أسماؤه والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والآية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ووفوا بعهدي ووفي بعهدكم، ثم قوله تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، صدق الله العظيم. وقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فيما روي عنه اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، ووفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وسيد الوصيين وإمام المتقين الإمام علي عليه السلام يقول الوفاء توأم الصدق، وما يغدر من علم كيف المرجع، ولقد أصبحنا في من قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، والوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله. فخلق الوفاء يا إخوة الإيمان والجهاد خلق عظيم وصفة جليلة وقاسم مشترك بين سائر أخلاق الإيمان والإسلام وقيم القرآن من محبة وتراحم وإيثار والسؤال عن الجار والصدقة وصلة الرحم والتعاون والتكافل الاجتماعي وبر الوالدين وتوقير الكبار والرحمة بالصغار ونصرة المظلوم. فمفردات خلق القرآن العلاج الأنجع للأمراض الاجتماعية والوقاية، غزو الثقافات الدخيلة الباطلة ومخرجات الحرب الناعمة، والله تبارك وتعالى هو الهادي، ونهج قرآنه المجيد هو البلسم لكل الأوجاع والمعاناة والهادي لسواء السبيل. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تمثل قيم القرآن وشيم وأخلاق سيدي الأنام وعترته الطاهرة والاقتداء والتأسي لحياة كريمة وجهاد مقدس في سبيل الله والانتصار لكل المظلومين والمستضعفين والنهوض بوطن الإيمان والحكمة والجهاد ضد أي متطاول على أمنه واستقراره، والفوز بنصر الله ورضوانه على درب ثورة الإيمان ومسيرة القرآن وأنصار الأصل، والعاقبة للمتقين ولا عزاء للخونة والعملاء والمتخاذلين، وما النصر إلا من عند الله الذي ندعوه أن يفرغ علينا صبرا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين ويرحم شهدائنا باليمن وفلسطين ومحور الجهاد والمقاومة ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى ويرد المفقودين وأون وتمكين ومنصرة للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. جدد لقاءنا مع صين الكشر وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

آخر زماني خياره من حين شبوا عيالي والمال والداء ثماره. أسعد الله صباحكم أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حركات إذاعة كيف بتمدح؟ أنا من المذيعين ما شاء الله علينا بس يعني قديها لكن ما صرت شقاع مذيع بقدر ما صرت أقع رعوي مثلكم. رعوي جيت من رحم التنمية، من البيئة الزراعية، من بين التراب، من بين العلف، من بين الصعيد، من بين الخضرة، من بين الغيول. جيت من هذا البلدة الطيبة الذي أنتم أبناءها وأنتم رعاتها وأنتم قادتها. أنا لو ما تحاكى عن الجبهة الزراعية أنتم داني منهم قادتها، أنتم قادت الجبهة. أنا لو ما جي معنا قيادة عسكرية صح، ومعنا قيادة جهادية، بس معنا قيادات تنموية وزراعية، ولكل جبهة من الجبهات قياداتها. أنتم قادة الجبهة الزراعية، كل المزارعين والمزارعات هي الجبهة الوحيدة التي ضمت القطاع الجنسين، الرجال والنساء. عفوا، الجنس البشري هو واحد، ما بيش حاجة يقولوا جنس. الجنس البشري هو واحد، بيختلط زارت حين الكلام. الجنس البشري واحد، بس الرجال والنساء. الجبهة الزراعية وحدت الكل وأصبحوا قادة تنمويين، قادة اقتصاديين، قادة زراعيين، قادة مجتمعيين. أبناء الشعب اليمني ذكور وإناث، أنتم اللي عتقود والدفة، دفة التنمية. أنتم من عيدوروا عجلة وتروس القوية والعظيمة. أنتم من عيخلق الترابط بين سلاسل قيمها المختلفة. أنتم المزارعين المعول عليكم في بناء أمة عظيمة مكتفية ذاتيا. نحن ما نتكلم عن الأمن الغذائي على ضل نربطه بالاستقرار المجتمعي. لو ما نتكلم عن الأمن الغذائي نربطه مباشرة بالاكتفاء الذاتي، صح؟ هي هكذا التركيب، جت هكذا أو الحكوية جن هكذا وترتيبهم. ما بش حلقة تستردفتك عن الأخرى. وبما أننا بناء لاقتصاد وطني مقاوم، وبما أننا بقادة تنمويين ومجتمعيين وزراعيين، فيجب علينا كل قايد ينتبه لما عنده من مقدرات وإمكانيات، لأنه وش يخوض المعركة. طيب أنا قايد وش يخوض معركة؟ القايد العسكري بيقول اشتي غذاء واشتي سلاح واشتي ذخيرة واشتي مدري ايش واشتي متارس واشتي مدد واشتي دعم لوجستي واشتي، هذا القايد العسكري. والقايد التنموي يتفرج موارده، البقرة أينه، الغنم أينه، العلف حقها أينه، الذبل حقها ما بنفعل ده، أم بنجيبه، كب بنديره، كب بنحوله لامات مخصبة للتربة، كب بننبت بها الأرض، كب بنحسن بجودة المنتج. هذا هو القائد وهذه موارده. إذا كل قائد يمني زي الجبهة الزراعية كان بدورها القيادي والريادي، أنا متأكد بأن الأمن الغذائي أقرب من مانع السداننا، مش أبعد منها. يعني كيف عسداء أذاني قريب، وآخر زماني خياره من يوم شبت نسوري والمال والذات ماله. طالما وقد شبت الرجال ما شاء الله العظيم عليهم، رجال صدق في اليمن، العالم كلها الآن بيحلف بشجاعة اليمني، بقوة اليمني، بإرادة اليمني، بعظمة اليمني. العدو قبل الصديق بيشهد لنا اليوم، حتى من خطط لقتلنا وحصارنا بيشهد اليوم من داخل البنتاغون بأن اليمني هو أقوى من خلق الله على وجه الأرض. قاضبه قال أقوى من خلق الله على وجه الكرة الأرضية، عدونا بيشهد لنا بهذا القوة. والله سبحانه وتعالى قد شهد لنا من قبلهم كلهم قوم أولو قوة وبأس شديد. يعني إحنا أصحاب القوة وأصحاب البأس وأصحاب الشجاعة، بس في فترة من الفترات تجن قد إحنا مثل اللي بعدوا عسوبهم ورخوا أنفسهم هذا وسربلوا بداتهم مع بشا الشحظة هذا، وضعوا العقالات وغنبروا يتسبروا أمان أعظم من النسوان عندنا. قد إحنا كذا بدأنا نتجن، لكن إرادة الله أرادت إلا أن يعود اليمني إلى أصله، إلى ما وصفها الله به، إلى ما شهد لنا العدو، شهد أنه فينا قوة وعزم وإرادة وشجاعة وصبر وجلد. لذلك ما بقي علينا إلا أن نخرج من دائرة التفكير السطحي في إدارة الموارد الطبيعية إلى دائرة التفكير العميق أو المتعمق في إدارة. معنا معارف تقليدية، أعرى معانا خبرات، ونقدر نقول بيوت خبرة في إدارة الموارد هذا، في إدارة البذرة خبرات كبيرة قوي معانا، في إدارة التربة خبرات كبيرة، في إدارة المياه خبرات كبيرة، وشواهدها لا زالت ظاهرة. طبعا أنا لازلت في تهامة ما قد خرج، بس بينتي هذا ولا مقدمت كذا حواجي للحلقة لا يقعش فيها نوع من الرتابة. صلوا على محمد وآله، زيدوا النبي صلاة. قلنا ثروة ضخمة جدا وضايعة، لا حتى الآن ضايعة، ولكن نعمة الله إنها متجددة. يعني مشي ضايعة إذا ما لفيناهاش راحت علينا، وهي هي لا زالت باقي، بس لا حتى الآن عادي ضايعة، ما قد استغليناهاش أو ما قد استثمرناها. العلف وتحاكينا منهن، والثروة الحيوانية وتحاكينا منها. طبعا تحاكينا عن تغذية الثروة الحيوانية، لكن الثروة الحيوانية بحد ذاتها عاد عم تحاكى في مجموعة من الحلقات. لا نزال الآن مع ثروة من الثروات الضايعة. صليت على النبي، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الضان، هذا الحكيم اليمني، قال الضان خير المواشي، ذي لا تعشى ولا شي، إذا برق بارق الخوف أمست بروس العشاشي، وإن برق بارق الصيف أمست حبالة وناشي، وإن برق بارق الضيف أمست قدورك رواسي، ولا يغب شمس يومه إلا ومن بذرها شي، من بذرها السمن والصوف ومثربات الكباشي، إذا دخل ذبلها المال زرع وجاشي علاشي. وقال لي ما يخيس ويذبل لا بختلف في الزراعة. هيا بسرتوها بابا، أنا شمسك منها من هذا القول الطويل جزئي، بس الذب ذبل الغنم، إذا دخل ذبلها المال زرع وجاشي علاشي. وقال أيضا أكد على الذبل ذيه، قال الحكيم اليماني قال بطلت مالي من الذبل، ما شفت منه إفادة لما دخل مالي الذبل، وشفت منه عجائب. وأنا صدقت بين بسر العجائب يا كل المستمعين، بين بسر معانا ثروة ضخمة جدا. كنت في الساحل الغربي وبين جول في القرى عند أهلي وأخواني وخواتي وأمهاتي وبناتي في الساحل الغربي في قراهم المتواضعة والجميلة والرائعة، بهم بوجودهم بروحهم الطيبة أبناء تهامة، فبين جول في القرى بين العش الشاذك وتحت الشجر بنستظل فوق القعايد هذك ونشرب ونتجابر ونناقش الموسم. فمن ضمن النقاش اللي بينا بيدور بيننا نحن بين أقول لهم أنتوا دارين فوق إيش دعست وأنا جاي إلى عندكم؟ قالوا إيش دعست فوق إيش؟ قلت دعست فوق ذهب صرصر، دعست فوق دولارات خيرات الله، دعست فوق مليارات من الريالات. رجعوا يضحكوا، قالوا قد صديق ثارعين قدوا بيخدف، الظاهر أن الحما زاد عليك. قلت والله ما زاد علي وعلى تفكيري إلا أن أنتوا استبعدتوا ثروة ضخمة من عندكم بتحسوا من أنتوا تارين ما معاكم. قالوا أي شيء معنا؟ قل معاكم هذا المخلفات حق البقر والغنم اللي هيج مثل الجبال عندكم. قالوا ما نفعل بها. قلت بتذبلوا بها؟ قالوا لا عندنا نذبل بها، احنا بيجوا لها بعض الأحيان الجبالية ويصيروا يذبلوا، بعدها يجي المطر والسل عندهم ورجعها لا عندنا، وأن الأرض حقنا مذبولة. هم صدقوا في هذا، ولكن هل يعلم أبناء تهامة والهيئة العامة لتطوير تهامة بأن لديهم ثروة متجددة وضخمة جدا لو إديرت إدارة صحيحة وسليمة لا تدي المليارات ولا تدي ملايين الدولارات ولا الرعية يشتروا الجنيهات هذا الذهب الأصفر الذي بيغري العالم من مخلفات الثروة الحيوانية؟ لكن مش في صورة تاري بنراها، لا تتحول لصورة صناعية، به مادة صناعية سمت بيدخل يعني بيحولوا ايش بصناعة بدائية، مشي صناعة ضخمة معامل وحدات صغيرة، يعني فرامة على حوض تخمير على حوض يعني احواض للترشيح والتنقية واحواض ترسيب للمادة الخام، ويخرجوا منها حاجة اسمها ايش كومبوست. الكومبوست هذا تقول ما هو الكومبوست؟ أقول لهم سماد عضوي، سماد عضوي من البقايا النباتية والحياة ومخلفات الثروة الحيوان. هذه المشاريع بسرتهم أفكار المشاريع الأول في الحلقات الماضية، هذا واحد من الأفكار الجديدة. صناعة الكومبوست في تهامة تدر ملايين الريالات، وهي غردشتي فرامة وخلاط وحوض تخمير.
2: سرتو
1: فرام خلاط حفرة تخمير وبعده ترشيح وفصل المادة السائلة بعد ما يعملوا عملة التخمير لها تخمير قوي والفترة شهرين إلى 3 أشهر في تهامة، وإذا هو في صنعاء تشتيلها من 6 أشهر وفوق في تهامة مع الرطوبة والحرارة العالية، بس 3 أشهر وإن معك كومبوست انتج ملايين الأطنان. عنده دان نحنا بنستورد ملايين الدولارات سماء، والآن بدأوا يشجعوا القطاع الخاص في استيراد الأسمدة العضوية وما بيقصروا. قلتوا لنا من الخارج ما سماد عضوي بتركز 10% 15% 20%، والباقي قلتوا لنا ما يعني بنستوردنا، وعندنا ما تخام نصنع بها أجود أنواع الكمبوست على مستوى العالم. قلوا لي ليش؟ لأن المراعي حقنا مختلفة عن حق العالم، هذه بتتغذى منها الثروة الحيوية. البقايا النباتية لأن تربتنا مختلفة على تربة العالم، حمضية وقلوية، عندنا احنا تربتنا يسموها قاعدية، يعني مختلفة عن الأراضي الحمضية الذي في بلدان العالم كله. يعني البقايا النباتية حقنا تركيبتها خواصها تختلف عن خواص وتركيبات المحاصيل في الأراضي الحمضية. يعني مصدر سمادي قوي جدا وغني ومتميز وفريد وبعر وضافنا بالأضنان جبال وباقي العجور مثلهن ومخلوطات، يعني وحدات بسيطة لو كل وحدة بس تنتج لها في كل وجبة 50-60 طن إلى 100 طن، وبعدين بسروا كم عتخرج لكم لترات سائل وكم بودر أو سماد، لا نقول بودرها بودر أو نقول طحين، هذا السماء هيوفر علينا من فاتورة الاستيراد مبالغ ضخمة. المشاريع هذه نفسها هدخلك فرص عمل لها أول ما لها آخر، هنحارب بها الفقر، هنحارب بها البطالة، هنوجد مصادر دخل مش ثانوية أساسية لمن عجبنا هذه المشاريع. وتخيلوا وقد أصحاب تهامك حقهم الروث والمخلفات النباتية و يعني المخلفات الثروه الحيوان والبقايات النباتيه كدي مصدر دخل ثانوي لاصحاب القرى ابناء تهامه، تهامه الخير والعضله، ما نقول تهامه هم خير بكلهم، ناسهم وارضهم وثروتهم الحيوانيه ونحلهم وشجرهم ومراعيهم خير بكلها تهامه. بس كيف ندير هذا الخير؟ هذا افكار بنطرحها. ولا انسى ان اذكر لليوم ما قد اشتغلنا في هذا الجانب في اليمن، هذا للتاريخ، ما قد اشتغلناش في إدارة البقايا النباتية ومخلفات الثروة الحيوانية، عادي زي ما خلق الله موجودة وتحتاج إلى إدارة، فرص عمل خيرات ووفر في عنوفر في الفاتورة حق الاستيراد حق الأسمدة، هنزيد الإنتاجية، هتحسن نوعية المحاصيل، هنحافظ على أهم مورد عندنا وهي التربة من الاستنزاف الجائر لها والخواص وتركيباتها بإدخال هذا النوع من الأسمدة. إذن أفكار اتيناها على الهواء وجابرت أهلي وناسي وكل أحبتي في الجبهة الزراعية بما جادت بها الخاطر وما جادت بها المعلومات من كل أصحاب الاختصاص المساندين لنا في الجبهة الزراعية. تحية للجميع لكل من تعاون معنا وساندنا بفكرة أو برأي، تحية لكل من بيستمع وينفذ ويطبق، ونقول للجانب الرسمي ضعوا الموارد المتجددة والمستدامة في بلادنا في عين اعتباركم وفكروا فيها جيدا ومليا، وبنوا خططكم عليها واستراتيجيتكم على مواردنا الطبيعية المتجددة والمستدامة. صلينا على محمد وعلى الله، ما صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. هتقولوا ما ذيها الحكيم الإيماني تيه الأيام هات جمعات الأيام إلا مركز بيحن ويرعد على إدارة الموارد الطبيعية، لأن السيد القائد سلام الله عليه قال نذكر ونتفعل ونفعل إدارة مواردنا هذه، وإحنا تحت أمرك يا مولانا بننفذ توجيهاتك. وعلى المتلقين والمستمعين يتبنوا هذا الأفكار ويرجعوا لجبهة الزراعية لو احتاجونا، الله المستعان. معنا أخصائيين، معنا باحثين، معنا فنيين، معنا بروفشنالات أو بروفيسورات كبار في الزراعة كلهم متطوعين من أجل خدمة التنمية الزراعية والجبهة الزراعية وتعزيزها. إذن يا مصلين على النبي وآله عم نتوقف لهني في هذه الحلقة وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم، مرحبتوا، ارحبوا، عدد ما اخترتوا في أراضيكم الزراعية، ارحبوا عدد ما خضت ثروتكم الحيواني ودبت على وجه الأرض، بسلوكم بتخطوا خطوة، ترحب بهذا العدد، نرحب بكم، حيا بكم جميعا. إذن يا مصلين على النبي وآله، لا نزال في ذو علم، لا نزال في أي؟ ذو علان، هذا الشهر الحميري، واليوم 14 ذو علان. 14 ايش ذو علان؟ قلوا ملغج ولكن من اجل تحفظوه. 14 ذو علان يوافق كم في الاشهر الرومية او السريانية؟ 14 ايلول. اما الشهر الميلادي اليوم 27. 27 ايش؟ 27 سبتمبر. يوافق كم في منزلة الشمس يا مصلين على النبي وآله؟ اليوم 10 الصرفة. 10 ايش الصرفة؟ يوافق كم في الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله؟ اليوم 10 الصرفة. اما المعلم الزراعي فاحنا لا نزال في سادس علاء، واليوم ايش؟ سبت السبوت. اليوم اذا يبعت لدعك كذا يتبردها كذا البرد بكر، لو يقع كذا يضرب في الخضرة ولا في أطراف الخلب حق العنب ولا في حق الأشجار، قدروا اليوم انقدوا سبت السبوت، وإن دفت فعادي مستمر الدف، وإن يقع التايل الأبعاد فقدوا بداية البرد إن شاء الله، وإن شاء الله أنه يكون موسم فيه برد صحي للنبع، وإن شاء الله يقع موسم بعد البرد قوة. وعلى العموم اليوم 6 سادس علان، ويوافق اليوم هو سبت السبوت، وهو أول معلم في الشتاء. أما المتوسط وقت العشاء اليوم 6 البلدة، والبلدة عبارة عن أشياء مصلين على النبي وآله، هي عبارة عن سلسلة كواكب لا ترى بالعين، أو هي بقعة خالية بين النعيم وسعد الذابح فوق رؤوسنا بعد صلاة العشاء باتجاه الجنوب. أنا بصير بقعة فاضية خالية ما بين سعد الذابح وسعد ايش؟ وبين النعيم، ما بين النعيم وسعد الذابح. اذا هذا ما جاتت به القريحه في هذه الحلقه، اتمنى ان تكونوا قد استفدتم منا كل المعلومه. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقه، على امل ان القاكم بمشيئه الله تعالى في حلقه الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. الى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بشرى سارة. لمن لديه آثار وتشوهات الحروق في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يقام المخيم الطبي الجراحي المجاني في مدينة حجة منطقة الرحضي المعهد المهني سابقا، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة بمشاركة نخبة من كبار استشاريي وجراحي التجميل وترميم الحروق في اليمن لإجراء العمليات الدقيقة وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. معاً نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن. احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: العدد الأخير. العدد الأخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم سامعينا إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء ليومنا هذا الأحد 16 من ربيع الآخر لعام 1448، 27 من سبتمبر لعام 2026، نطالعكم بها عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة، ضربات موثقة، رجوم تبعثر تحشيدات العدو السعودي، إدانات واسعة لاستهداف العدو السعودي المنشآت المدنية والبنى التحتية، طيران العدو يستهدف جسر الدليل في سمارة بإب وقطابر بصعدة، سريع 1059 غارة وصاروخا نفذها العدو على اليمن منذ بدء تصعيده الأخير باستخدام أدوات داعش والتكفيريين، تعبئة سعودية لمواصلة العدوان والحصار. حذر من استراتيجية العدو القائمة على إثارة الخلافات الداخلية بزشكيان، إيران لم تعد تثق بالمحادثات مع أمريكا. الحرس الثوري، صواريخنا قادرة على تدمير أنظمة الدفاع الأمريكية متعددة الطبقات. غزة تفقد 95% من ثروتها الحيوانية، 262 شهيدا من الصحفيين منذ بدء الإبادة. شتاء قاس يطرق أبواب غزة، 162 ألف خيمة متهالكة ونازحون يواجهون البرد والمطر. إلى موقع المسيرة، المسيرات تطارد التحشيدات وتربك جبهات العدو، القدرات اليمنية تتجاوز التكتيك إلى التأثير الاستراتيجية، العميد سريع، العدو استهدف جسورا وطرقا وأعيانا مدنية ب 27 غارة خلال الساعات الماضية. عين الإنسانية، يطالب الأمم المتحدة والهيئات الدولية بتحمل المسؤولية تجاه استهداف المنشآت الخدمية. المساواة، الساحل الغربي عانى من التدخلات المخابراتية، وميناء المخا تعرض للتعطيل السعودي خدمة للصهيونية. محافظ إب، استهداف العدو السعودي جسر الدليل في مديرية المخادر والطرق بالمحافظة جريمة حرب. زلنا على موقع المسيرة وفي الشأن العربي، حركة المجاهدين، استبعاد الأونروا وانحياز للرؤية الصهيونية ومحاولة لضرب حق العودة. خليل الحية يشيد بتضحيات الصحفيين الفلسطينيين ويؤكد دورهم في فضح جرائم العدو الصهيونية. تواطؤ بغداد المكلف مع الحصار الجوي الأمريكي، خطر تحول التراجعات التكتيكية إلى هزيمة استراتيجية. خمسة وأربعين شهيدا وجريحا في قطاع غزة جراء قصف صهيوني خلال 48 ساعة الماضية. أبرز المحطات، شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولي، بزشكيان، إيران متمسكة بالتكنولوجيا النووية السلمية ولا تسعى لإنتاج سلاح نووي. الخارجية الإيرانية، يمكن إعادة فتح هرمز إذا توفرت الظروف بعيدا عن الضغط والتهديد الأمريكي. الحرس الثوري، الصواريخ الإيرانية قادرة على تدمير أنظمة الدفاع الأمريكية متعددة الطبقات. باحثون ومحللون، كلمة الرئيس بزشكيان في الأمم المتحدة فضحت القوانين الدولية والهيمنة الأمريكية وسياسة الكيل بمكيالين. الرئيس الإيراني: العقوبات التي تفرضها أمريكا وتستهدف شعبنا بشكل مباشر هي الإرهاب بعينه، وعلى الدول الإسلامية أن تتكاتف. متحدث القوات المسلحة الإيرانية: لم نشن أي هجوما على سيادة الدول المسالمة المجاورة، وكانت ردود إيران تستهدف المصالح والمراكز الأمريكية. عراقجي: شروطنا محددة، وأي تحرك لفتح مضيق هرمز مشروط.

ترامب يرفض مقترح إيران الأخير بشأن فتح مضيق هرمز. السفير الإيراني في العراق: قرار جديد بشأن الرحلات الجوية قد يعلن قريبا. العامري للميادين: الطيران الإيراني هو الوحيد الذي واصل دعم العراق خلال حرب داعش. وزارة الدفاع الإيرانية: العدو فشل بأهدافه وقدراتنا الاستراتيجية في بيئات آمنة. فهمي وعراقجي يبحثان تداعيات الأزمة على الدول العربية وسبل خفض التصعيد. غزة: الاحتلال يواصل خرق التهدئة وتصاعد حصيلة الشهداء إلى 74,016. العميد سريع: 27 غارة جوية سعودية في 24 ساعة و 1059 منذ بدء التصعيد. إبراهيم عزيزي للميادين: أمريكا عالقة في هرمز وستندم على إهدار فرصة التفاوض. شكرتشي: قوتنا الأكثر تطورا في الحرب غير المتكافئة، ولا نجاح لأمريكا إلا بالخروج من المنطقة. عراقجي: فتح مضيق هرمز مرهون بشروطنا ولن نتراجع عنها. أخيرا بزشكيان: تصريحات ترامب غيرت أسلوب ردنا والعقوبات الأمريكية إرهاب مباشر. هيئة إدارة الممر المائي للخليج: بعض المستأجرين يجبرون السفن على المرور عبر مسارات غير معتمدة. عراقجي: في كل مرة اخترى فيها أعداؤنا مسارا آخر وقفنا بوجههم بكل صلابة في ذلك المسار أيضا. كانت هذه أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل، وكونوا بخير.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السابع والعشرين من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان بغارتين منطقتي التبة الحمراء والخنجر وخلفت دمار واسع فيهما، وشن غارتين على مديرية المصلوب بالجوف وست غارات على منطقتي المرزق والفج بمديرية حرب، وخلفت أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شنت طائرات العدوان غارتين على منطقة الغور في مديرية غمر الحدودية بصعدة، فيما استهدف حرس العدو السعودي بنيران أسلحة الرشاشة منطقة الرقم في رازح بذات المحافظة، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح خطرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهدت امرأة وأصيب مواطنين في قصف نفذه العدو السعودي على منطقة غافرة بالظاهر في صعدة، واستهدف طيران العدو بغارة مديرية شدا وغارة على مديرية بكيل المير، واستهدف بأربع مديرية حرض وأربع غارات مديرية الظاهر، وخلفت أضرارا في ممتلكات المواطنين.
5: استهدف العدوان بسبع غارات، أول غارة قدام يمكن حوالي سنة ونص، والغارات الأخرى متتالية غارتين بعد غارتين بعد غارتين.
6: الطيران محلق فوق رؤوسنا الآن، وهذا كله سبب الطيران الغاشم الذي يضرب الكباري والأسر، ولا ما كبلنا حاجة لو ضربها.
5: تم استهدافه من قبل الطيران، وإحنا الآن هذا الطيران محلق فوق رؤوسنا، ولكن سنظل صامدون بإذن الله.
7: استهدفوا الطرق والمنشآت والبنية التحتية، حتى الطريق اللي الرسول على حد فيها، لأنها من ما تصل إذا على الطريق لذا انتهكوا الطريق.
8: أبغوا على بلادنا وقتلوا أطفالنا ونشاءنا وخربوا المنشآت والكباري وما خلوا أي حاجة وما أبادوها عبادة فادحة.
5: شوف العدوان كيف سواه من كل الكباري ريحها، وضرب الطيران الغاشم البربري الهمجي. أقول العدوان النصر آتي اليوم أو غير اليوم، احنا صامدون كم ما قتلوا فينا، النصر باجي، الفرج باجي في أقرب وقت إذا قد أراد الله، فإن الله معانا ولا خوف علينا.
9: رسالتي للعدو، إنا صامدون وسنظل صامدون، ومهما دمروا فنحن صامدون.
10: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية كتاف في صعدة، واستهدف بغارة منطقة الوتدة في مديرية خولان الطيال في صنعاء، كما شن ست غارات على منطقة المهاشمة في مديرية خب والشعف والخسف في مديرية الحزم بالجوف، كما استهدف العدوان بأربع غارات مناطق بمديرية سرواح في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد المواطن محمد عبد الله حمادي إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان شرقي محافظة الجوف، وأصيبت امرأة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان أثناء رعيها للأغنام في مديرية كتاف في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 88 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طيران تجسسي وثمانية خروقات بقصف مدفعي وثمانية وستين خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شنت طائرة بدون طيار تابعة للعدو الأمريكي البريطاني غارتين شمال مدينة صعدة في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو السعودي قصفا صاروخيا على مناطق متفرقة من مديرية راجح الحدودية في محافظة صعدة وخلف أضرارا مادية في الممتلكات العامة والخاصة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 قصفت وحدات المدفعية تجمعات العدو السعودي وآلياته في موقعي المعنق والكرس في الخوبة ما أدى إلى مقتل العديد منهم وتدمير آليتين عسكريتين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ معسكر أبو المضمى أدى إلى قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي وحدوث انفجارات في مخزن أسلحة واحتراق عدة آليات، كما قتل وجرح 25 من الجنود السعوديين بغارة استهدفت تجمعاتهم في موقع ملحمة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عديد من المرتزقة مقتلهم بهجوم على مواقعهم باتجاه القرن وعيدة في مديرية نهم، كما قتل عدد منهم وجرح آخرون في عملية هجومية واسعة نفذها الأبطال المجاهدين على تجمعاتهم ومواقعهم في منطقة الجردي بمديرية الزاهر في البيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون هجوما ضد مواقع وتجمعات المرتزقة غرب عسيلان ما أدى إلى قتل وجرح عدد من المرتزقة وفرار من تبقى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة وتم تدمير آليتين لهم خلال عملية هجومية للمجاهدين على مواقعهم وتجمعاتهم في أطراف منطقة الهامل بمديرية موزع، كما شنت وحدات متخصصة من الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية نوعية على مواقع وتحصينات العدو في منطقتي القرن وعيدة في نهم تمكنت خلالها من قتل وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة وتدمير تحصيناتهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الجيش واللجان الشعبية من تدمير طقمين للمرتزقة يحملان عدد منهم بعبوات ناسفة غرب حيران ما أدى إلى قتل وجرح من كان على متنهما، كما أعطب الأبطال ثلاث آليات للمرتزقة في ذات الجبهة بقذائف المدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الدروع من تدمير مدرعة للغزاة بصاروخ موجه شرق مدينة الدريهم في الساحل وقتل من كان على متنها، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير طقمين للمرتزقة شمال الخوخة بالساحل بعبوات ناسفة وقتل من عليهما، فيما استهدفت المدفعية تجمعا لأكثر من 15 آلية للمرتزقة في الجاحل أسفل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة القناصة من قتل 18 مرتزقا في جبهات غرب وجنوب حرض وشرق حيران ومنفذ الطوال، ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع الخونة والمنافقين في جبهة قانية وقتلوا وأصابوا عددا منهم.
11: تم السيطرة على جبل كسعة من قبل الجيش واللجان الشعبية، وكما تشاهدون الآن بفضل الله وعونه والمجاهدين تم السيطرة على الموقع تماما. تم السيطرة على الموقع لك الحمد يا ربي، وكما تشاهدون الآن يا ربي لك الحمد،
12: يا ربي لك الحمد.
13: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار عملية الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا تابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي نوع فلسطين 2، واستهدفت بعملية أخرى هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح، وأكدت القوات المسلحة حينها الاستمرار بلا توقف لإسناد غزة.
14: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ودعماً وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وفي إطار المرحلة الخامسة نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت من خلالها هدفاً عسكرياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2، واستهدفت كذلك هدفاً حيوياً في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية سوف تنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصاراً لدماء إخواننا في فلسطين وانتصاراً لدماء إخواننا في لبنان، وأنها بعون الله تعالى لن تتوقف عن عمليات الإسناد العسكري خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وكذلك على لبنان. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق 27 من سبتمبر 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في بيان آخر، نفذت القوات اليمنية المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت 3 مدمرات حربية أمريكية معادية في البحر الأحمر أثناء توجهها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي. كانت العملية مشتركة بين القوى الصاروخية وبين القوى البحرية وسلاح الجو المسير، ونفذت ب 23 صاروخ باليستي ومجنح وطائرة مسيرة، وأدت إلى إصابة المدمرات الأمريكية 3 إصابات مباشرة. وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها حينها وإلى اليوم لن تتوقف إلا بوقف العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني في غزة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
12: سام اف ام، وقفة إعلانية
15: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
16: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
15: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
16: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
15: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
16: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
15: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
16: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
15: للتواصل 775-54-0 أو 775-94-45 أو 01-259-9985.
16: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
17: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
18: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
19: سبافون، أصالة وتواصل.
20: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
12: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبنا.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا إلى ملتقى جديد من صباح الخير يا قدس عبر أثير سام اف ام، صوت الحكمة اليمانية. وفي ذكرى الشهيد الأسمى والأقدس، الشهيد السيد القائد حسن نصر الله، نقول وفي ذكراه اسمه حسن ووجهه حسن وذكره حسن.

0: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اليوم عبر أثير سام اف ام نطل عليكم والنفس يعصره الفقد والأسى، لكن الرأس مرفوع إلى هام السحاب، والقلب ينبض بعزة لا تضام وكبرياء لا يلين. نحدثكم اليوم لا عن رجل مر في صفحات التاريخ وانقضى، بل عن مرحلة تاريخية فارقة، وعن قائد استثنائي صاغ بوقاره وكلمته وسلاحه معالم عصر المقاومة. نحدثكم عن سيد الشهداء على طريق القدس، عن الراحل ببدنه، الحاضر بروحه ونهجه، السماحة والسؤدد، السيد حسن نصر الله، القائد الأممي وضمير المستضعفين. إنه أبو هادي لم يكن منذ بزوغ نجمه في ميادين الجهاد قائدا محليا تحده الجغرافيا، ولا زعيما سياسيا تخنقه الحسابات الضيقة. لقد كان مشروعا أمميا شاملا للمقاومة، ولسانا ناطقا باسم كل أحرار العالم، وضميرا حيا يصرخ في وجه الظلم أينما وجد. من بيروت الثائرة التي صاغ فيها معالم النصر في أيار عام 2000، وهزم فيها ما يسمى بأسطورة الجيش الذي لا يقهر في تموز 2006، إلى بغداد العروبة ودمشق الصمود وطهران الثورة، كانت بوصلته واحدة لا تتغير، وقبلته ثابتة لا تميل، فلسطين الأبية والقدس الشريف. لم تكن الأمة لديه مجرد شعارات، بل كانت جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تداعى له بالسهر والحمى، فكان صوته الصاروخ المدوي في وجه العدوان على اليمن، وكان أول من كسر جدران الحصار لمواساتنا. فلم يرى في يمن الإيمان والحكمة مجرد جغرافيا بعيدة، بل رآهم امتدادا أصيلا لبني الأنصار، أنصار رسول الله، الذين يستقيم بجهادهم وفداء دمائهم الطاهرة وجه التاريخ.
1: شعب تحت القصف يتظاهر من أجل القدس، مش عم يتظاهر يشم هوا، عم يتظاهر تحت القصف تحت الموت مثل أهل غزة تماما. أنا وكل إخواني وكل مقاوم في العالم وكل من يعرف المعادلات العسكرية ولديه تجارب عسكرية يجب أن ينحني إجلالا لهؤلاء المقاتلين، لهؤلاء المقاومين، لهؤلاء الأبطال، لقياداتهم الحكيمة والشجاعة والثابتة والواسخة. الإنسان تدمع عيني أمام تفاعل إخواننا اليمنيين. يعني عندما أستمع إلى سماحة السيد عبد الملك ويقول أنه نحن نريد أن نتقاسم الخبز مع الشعب الفلسطيني، واقعا أنا أتأثر عاطفيا.

0: يقول: يا سيدنا، أنتم محاصرون، هل لديكم خبز لتتقاسموه مع الشعب الفلسطيني؟
1: يعني هلأ إذا بتقول لهم رجال اليمن يستطيعون أن يصنعوا الصواريخ، ما بيصدقوا لكل اليمنية بشكل مهين بيحكوا: ايه هو اليمنية، انا اقول لكم انا اعرف، وبدكم يمين بيحلف لكم يمين. اليمنيون خلال هذه السنوات بات لديهم قدرة عالية على تصنيع الصواريخ. لما السيد عبد الملك الحوثي بيحكي، هذا القائد الشجاع والشريف بيحكي انه نحن نصنع الطائرات المسيرة في اليمن وسندخل هذه الطائرات ضمن الخيارات المقبلة في الحرب، هن ما بيصدوا، بيستهينوا فيه. لا، هاي الطائرات جايبينها من إيران. لا، صدوا حبيباتي، صدوا، لأن في اليمن شعب يقول، لأن في اليمن شعب يقول: هيهات منا الذلة. وأي شعب يقول هيهات منا الذلة سينتصر دمه على السيف أيا يكن هذا السيف. لما بتطلع على صنعاء، العاصمة العربية الوحيدة، مئات الآلاف يخرجون إلى الطرقات، وهذا شيء طبيعي لأن الشعب اليمني يعبر هنا عن أنه حقيقة هو أهل الإيمان، هذا هو الإيمان الحقيقي. أقول: يا ليتني كنت معكم. وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه: يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.
2: نحن وأنتم صف واحد، لن نتراجع شبرا واحد، لن يتخلف رجل واحد، وسنتأر معكم للقائد. والله على هذا شاهد، لك يا حزب الله نعاهد. والله على هذا شاهد، والله على هذا شاهد.
1: انظروا إلى سحنتهم، إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم، وانظروا إلى شهامتهم وشجاعتهم وحماستهم وأبوتهم وإبائهم للضيم ونخوتهم وغيرتهم وكرمهم وجودهم. إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟
3: ارتقى سيد الأمة الأغر وإمامها الأعظم، قائد المقاومة الفذ، السيد حسن نصر الله، شهيدا سعيدا باسما ختم سيرته النضالية كقائد ملهم واستثنائي، جسد الإسلام الحق في حياته ووعيه وجل ممارساته، إماما وقائدا جهاديا وشهيدا عزيزا كريما شجاعا. من أرضيت يا رب خذ حتى ترضى، إلى ألسنا على حق، إذا لا نبالي أوقع الموت علينا، أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، هذا هو نهج قاداتنا وهذا هو طريقنا الذي اخترناه لنا ولأجيالنا.

0: إن ما فقدناه ليس مجرد رجل، فقد كان جبلا كنا نأوي إليه عند الخطوب، لكن عزاؤنا ورصيدنا يكمن في أن هذا الجبل قد غرس في أرض الأمة، غرس في أرض الأمة شتلات من رجال لا يهابون الموت. إن روح أبي هادي اليوم تلتقي في علياء الخلود مع رفاق دربه وأخوانه الشهداء، تلتقي مع شقيق جهاده الحاج قاسم سليماني ورفيق نصره الحاج أبو مهدي المهندس، مع عماد مغنية ومع القائد السيد فؤاد شكر والحاج إبراهيم عقيل، ومع صفوة المخلصين الذين مضوا على ذات الدرب، مع الشهيد الرئيس صالح السماد، مع أبو هاشم، مع زكريا حجر، مع كل الشهداء الذين مضوا على هذا الدرب المعمد بالدم لنصرة الأمة. فالعهد كل العهد لله وللشهداء، نعاهدكم أن دماؤكم الطاهرة لن تكون إلا وقودا لثورة لا تهدأ، وأن رايتكم التي رفعتموها بأيديكم الكريمة لن تنكس ما دام في هذه الأرض قلب ينبض بالمقاومة وشريان يتدفق بالعزة. هذه المسيرة المباركة مستمرة، سيواصل حمل أمانتها ورايتها إخوانكم ورفقاء دربكم جميعا كل المجاهدين. هي مسيرة مؤسسة على الصخر، لن تحيد عن الأهداف التي رسمتها أنت يا سيدنا بدمك، ولن نتراجع قيد أنمله عن خط الجهاد والمقاومة والمواجهة لأعداء الله. إن الثورة يا سيدي مستمرة بك وبخطك، اذكرنا يا أبا هادي وأنت اليوم في ضيافة أجدادك الطاهرين في رحاب الإمام علي والسيدة الزهراء، اذكرنا وأنت ينبوع النور، واشهد لنا أننا لم نخلع درعا ولن نلقي سلاحا ولن نبع قضية عشت وقضيت حياتك كلها من أجلها. نعاهدك أن نكون حيث كنت، وأن نقاتل حيث قتلت، وأن نرفع اسم القدس وفلسطين فوق كل هام حتى تتحطم أوهام الطغاة على صخرة صبر المجاهدين، وحتى يأتي اليوم الذي نرفع فيه ألوية النصر الحاسم فوق قبة المسجد الأقصى المبارك. فسلام عليك يا سيدي المقاومة، سلام عليك يوم ولدت ويوم جاهدت ويوم ارتقيت شهيدا حيا، ويوم تبعث مع الصديقين وحسن أولئك رفيقا.
1: نحن ما بدأناه منذ 11 شهرا سنكمله إن شاء الله، لن نتخلى على الإطلاق مهما كانت الظروف والمخاطر والتهديدات والتحديات والتهويلات وأيضا التضحيات. لن نتخلى لا عن غزة ولا عن أهل غزة ولا عن المقاومة في غزة ولا عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين ولا عن مقدسات
2: فلسطين. لن نتخلى عن القدس، لن نتخلى عن شعب فلسطين.

ليس في الشهادة موت، لأن الشهادة تعيد للأمة حياتها وأمجادها، تصنع حياة الفرد، تعلي قيمه وقيمة أمته وشعبه مثلما أراد الله لها أن تكون عزيزة وذات منعة وقوة واقتدار. السيد حسن نصر الله. أعزائنا المستمعين، صباح الخير وكل الخير لمن كانت فلسطين والقدس قضيته الأولى والمركزية، كما كانت قضية شهيدنا الأسمى والأرقى.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: هل لديك أو لدى أحد أفراد أسرتك آثار أو تشوهات ناتجة عن الحروق؟ يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن مخيم جراحي طبي مجاني في محافظة حجة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026، وذلك بمنطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. يقام المخيم برعاية كريمة من وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. الخدمات تقدم وفقاً لتقييم والفرز الطبي. بادر بالتسجيل، فالعلاج بداية الأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
9: عظم الله أجوركم وشكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: أليس يقال في الأمثال إن الصديق عند الضيق، وإن معادن الرجال لا تجلو عند الأهوال؟ ألم يقل الإمام الحسين عليه السلام مشخصا واقع الناس مقيما لأحوالهم: فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون؟ ألم يقل شاهد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه: إن الدين مواقف؟ ألم يكن سماحته ليمنه إلا من أولئك القلة الذين تجدهم من بين الذين ما أكثرهم حين تعدهم؟ ألم يكن مع صنعاء في أول العدوان ضد أمريكا والسعودية؟ تماما كما كان مع غزة في أول الطوفان ضد أمريكا والغدة السرطانية.
11: إذا هلأ بتقلي أشرف شيء عملته بحياتك، أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقلك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.
10: بلى وألف نعم، كذلك كان سماحته عند أهل اليمن، كذلك كانت مكانته في قلوبهم، كذلك كانت منزلته في أرواحهم. بلى وألف نعم، كان والله لهم وهم في وحشة الخذلان وذروة الغربة وقلب المظلومية خير صديق وأكثر وأعز شقيق وأجل وأحب أخ وأعظم ونعم القائد وأقدس. إنه شهيد الإسلام والإنسانية سماحة السيد حسن نصر الله، في تجدد مواجع لم تبارح، في تردد فقد مقيم لا يراوح، في تراجع حزن ممض لا ينازح.
12: ونجدد دعوتنا إلى وقف هذه الحرب الظالمة والتي لن يستطيع فيها حكام السعودية من تحقيق أي من أهدافهم. أمام صمود اليمنيين وصلابتهم وشجاعتهم، أما آن لهؤلاء الحكام أن يفهموا أن لا أفق لحربهم، وأن لعنة هذه الدماء الزكية ستلاحقهم في الدنيا والآخرة.
10: بين يدي سماحته ويمنه عامان من الذكرى وأعوام من الذاكرة، في رصيد المواجع ما يحرق قلوب اليمنيين من رحيله، وفي سجلات المواقف ما يصنع بشرى للمسلمين من إرثه وأثره.
11: كلمة حق بس، أما عالم ساكت على موت الملايين جوعا، شو بدي بموت مئات الآلاف قتلا وقصفا وجوح مئات الآلاف؟ شو بدنا بكل الباقي بهيدا الذي يعترف العالم أنه موجود وتعترف الأمم المتحدة أنها موجود؟ بكل بساطة لأنه هاي السعودية، هاي حليفة أمريكا، هاي حليفة الغرب، هاي بتدفع فلوس مئات مليارات الدولارات بتدفع الأمريكان، ولا جاي ترامب بده يشلحهم البقايا كمان. أما الشعب اليمني المسكين ما عنده فلوس يدفع الأمريكان، ما عنده فلوس يدفع لترامب، ما عنده فلوس يدفع لرئيسة وزراء بريطانيا ولا لرئيس جمهورية فرنسا حتى يتزحزحوا ويجي يقولوا لا بدنا نوقف الحصار، بدنا نوقف الحرب، بدنا نوقف العدوان على اليمن.
10: في ذكرى شهادته بين يدي سماحته ويمنه، أنموذج حب يضيء للأمة درب استعادة وعيها ولملمة شعثها ووحدة صفها، أمثولة ولاء يؤذن في المستضعفين بحي على الخلاص، حي على الجهاد، حي على خير العمل وخير القمم وخير البيانات، حي على خير السلام وخير الكرامة وخير المفاوضات والاتفاقات.
12: الانتصارات في اليمن صنعها قادة يمنيون ومقاتلون يمنيون وعقول يمنية وإرادات يمنية وإيمان يمني وحكمة يمنية ومعجزات يمنية ونصر إلهي لليمن.
10: في ذكرى رحيله وبين يدي بقائه وخلوده، هل مثله سماحته ينسى؟ وهل مثل يمن الإيمان والحكمة ينسى؟ وبينهما بقية ما بين المؤمنين يتولى بعضهم بعضا، وبينهما وصية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وبينهما قضية بين شعب مجاهد وقائد مجاهد تقاسما معا تحمل مسؤولية نصرتها وإسنادها، أيا تكن الأثمان غدرا وغيلة واغتيالا، وأيا يكن المقابل تحالفات وعدوانا وحصارا.
12: نجدد في عاشورائنا وقفتنا معهم دائما، ولا نخاف في ذلك لومة لائم، لا في لبنان ولا في المنطقة ولا في العالم، ونؤمن أن نصرتهم باللسان وبالمال وباليد وبالوقوف إلى جانبهم من أوجب الواجبات على جميع المسلمين والمستضعفين والمظلومين والأحرار والشرفاء في هذا العالم، لأن ما يجري في اليمن منذ سنوات هو عنوان كبير وعظيم للمظلومية وللاضطهاد وللعدوان الذي يمارس بأبشع ما يكون العدوان. وندعو إلى وقف الحرب عليهم ورفع الحصار عنهم وإنهاء هذا العدوان الغاشم.
10: في ذكرى لوعة عامين من الفراق وحجية سنين من التلاقي والوصال، ثمة ما يتوجب قوله وبعثه وإيصاله من شعب الحكمة والإيمان إلى سادة المجاهدين في لبنان. إن شهيدنا الأقدس نعمة عظمى لن يتأتى لجميعنا حفظها إلا بدوام حمد الله وشكره عليها، حمدا عمليا يحرر المسجد الأقصى، وشكرا حقيقيا يقتلع الكيان اقتلاعا.
12: السبب الحقيقي أيها العرب، أيها المسلمون، يا شعوب العالم، وأيها اليمنيون، وأيها الشعب السعودي، وأيتها الشعوب العربية التي تريد بعض حكوماتكم أن ترسل أبناءكم ليقاتلوا هناك، السبب الحقيقي أن السعودية فشلت في اليمن وخسرت في اليمن وفقدت الهيمنة والسيطرة على اليمن.
10: في ذكرى من شغف حبنا قلب سماحته، وبين يدي من أحرق قلوبنا اغتياله واستهدافه، قسما بكل إسنادك لنا ولفلسطين، وبكل كلمة واسيتنا بها والغزيين، لن يترك اليمنيون حزب الله ولبنان، ولن يخذل الأنصار الأبطال المجاهدين في فلسطين، ولن نألو مستعينين بالله أن يوفقنا لأن نكون من طليعة وعد الآخرة، وما ذلك على الله بعزيز.

نحبك لله يا ابن النبي، نحبك يا سيدا سيدا. إذا لم تكن أنت منا فمن؟

تمر الذكرى الثانية لاستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، لتفتح باب الوفاء والاعتراف لرجل لم تقتصر حدود قضيته على جغرافيا وطنه لبنان، بل امتد قلبه وفكره ليحمل هموم أمة بأكملها. لقد كان صوتا للحق في مرحلة مظلمة ساد فيها الباطل، وموقفا راسخا لا يزحزحه تهديد ولا ترهبه صواريخ الغطرسة، مسجلا بكلمات من نور ملحمة من العزة والوفاء. من أبرز المحطات التي طبعت مسيرة القائد الراحل بميسم الشجاعة والإنسانية موقفه التاريخي والشجاع تجاه اليمن وشعبه المظلوم. ففي وقت سادت فيه حالة من الصمت الدولي المطبق وتضليل الإعلام الممنهج الذي مارسه تحالف العدوان لتبرير حصاره وتدميره لليمن، وقف السيد نصر الله بكل جرأة ليعري هذا الزيف كاشفا للعالم أبعاد المؤامرة وحجم الظلم الذي يتعرض له الشعب اليمني الصامد. فقد تحول إلى لسان صدق يصدح بحقيقة اليمنيين ومظلوميتهم من على منبر المقاومة، معلنا بلا تردد وقوفه الكامل إلى جانبهم، ومؤكدا أن دماء أطفال اليمن ونسائه ستكون لعنة تحرك عروش الظالمين، ليصبح السند الحقيقي الذي كشف كذبة ما سمي بالتحالف وأسقط روايته الزائفة أمام أحرار العالم.

0: لم يكن موقفه الثابت من اليمن سوى امتداد طبيعي لعقيدته الجهادية الراسخة تجاه القضية المركزية فلسطين وغزة الأبية. وعندما اشتعلت معركة طوفان الأقصى لم يتردد لحظة واحدة في فتح جبهة الإسناد الكبرى رابطا مصير لبنان وشعبه ومقاومته بنبض غزة وأهلها المحاصرين، ومجسدا بحق وحدة الساحات والمصير. لقد خاض هذه المعركة بكل وعي وحكمة، مدركا تماما الأثمان الباهظة، حتى ارتقى شهيدا على طريق القدس وفي درب الكرامة، عزيزا شامخا كما عاش طوال حياته، مجاهدا لا ينحني إلا لله. لقد ترك السيد حسن نصر الله إرثا خالدا وعهدا مستمرا يضيء درب الأحرار في كل مكان، مترجما دماءه الطاهرة على طريق فلسطين واليمن ولبنان لتكون حجة دامغة على أن طريق المقاومة هو السبيل الوحيد للتحرر والكرامة، وسيبقى اسمه مرتبطا بكل قطرة دم أريد لها أن تستباح في غزة وصنعاء وبيروت، وصوتا يهز عروش المستكبرين ويلهم الأجيال القادمة معنى الثبات على الحق حتى النصر. السيد حسن نصر الله، سنقف وإياكم مع أبرز محطات لشهيد الإسلام والإنسانية. وسيكون ذلك بإذن الله في فقرتنا الرئيسة التي سنتحدث فيها مع ضيفنا بعد هذا الفاصل.
1: إلى اللقاء مع انفصال الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعينا الكرام، السيد حسن نصر الله حالة وجدانية وسياسية استثنائية جمعت بين هيبة القيادة ورقة الأب العطوف لتطرح تجربة أسئلة حادة حول سر هذا النفوذ الروحي الشديد الذي تمتع به سلام الله عليه. كيف استطاع رجل يتوارى على الأنظار لدواعي أمنية قاهرة أن ينسج هذه الألفة الدافئة ويكون الحاضر الأكبر في وجدان الملايين كرمز للأمان والأبوة قبل أن يقرأ كقائد؟
1: وأي طهارة نفسية تلك التي جعلته يزهد في بريق السلطة ومظاهرها ليبقى قريبا من آلام الناس وبساطة عيشهم دون أن ينال منه الزيف؟
0: تجلت الفرادة في صدقه المطلق وتجرده التام عن الذات، فكيف أمكنه أن يكسر الاستعلاء القيادي ويساوي عائلته بناسه حتى في تقديم الدماء، محولا الخطاب والرمزية إلى ممارسة حياة بالتضحية والوفاء؟
1: وهل يقاس أثر هذه الشخصية بما أحدثته في واقع الصراع السياسي والعسكري فحسب، أم بكونها نحت في الوعي الجمعي أو نحتت في الوعي الجمعي نموذجا للكرامة الإنسانية والصدق الذي لا ينتزع؟
0: هذا وأكثر ما سنجيب عنه في فكرتنا الرئيسة لليوم عن الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني المتواجد معنا عبر الهاتف. أستاذ طالب، أسعد الله بالخير، صباحكم.
2: صباح النور لكم وللسادة المتابعين والمستمعين الكرام.
0: حياكم الله أستاذ طالب. من أين استمد السيد حسن تلك الهيبة الأبوية والجاذبية الوجدانية التي جعلت من اسمه ملاذ للقلوب ورسما للطمأنينة حتى سكن نفوس ملايين لم يروه يوما بأعينهم؟
2: نعم، في الواقع هو يعني عندما يتم تحليل شخصية السيد الشهيد حسن نصر الله يمكن أن يحلل وتحلل هذه الشخصية من جوانب متعددة، ولكن في الواقع يعني لا يمكن أن إنصافها وتقديمها سواء للحاضرين اليوم الذين يعني يعرفون يعني الشهيد السيد حسن نصر الله أو للتاريخ، لا يمكن أن يتم تفكيكها إلا من خلال الحديث المرتبط ب يعني بشخصية يعني فيها لمسة دينية إلهية. ولذلك يعني أحد أبرز هذه التجليات هي سيرته التي نعرفها، يعني لأن هناك من الأسرار ما لا يعرفها أحد تتعلق بعلاقته بالله، تتعلق بذلك يعني الخيط الذي يعني عاشه السيد الشهيد حسن نصر الله مع خالقه ومع يعني ومع إلهي، لأنه لاحظ أن 10,000 كيلو متر مربع أو 12,000 كيلو يعني 1,000 كيلو متر مربع، وهذا مساحة لبنان يعني يتقارب أو قريب من محافظة واحدة في اليمن على سبيل المثال، يعني تقترب من محافظة الصعدة. محافظة الصعدة هي 10,000 كيلومتر مربع، وهذا هو لبنان. يعني لبنان، من يعرف لبنان من خلال الحرب الأهلية وما بعد الحرب الأهلية سيعرف أن الشيعة الذين هم البيئة الحاضنة لسيد حسن نصر الله أو للمقاومة ككل هي موجودة في جنوب لبنان، يعني في أجزاء من لبنان، أجزاء من هذه 10,000 أو 12,000 كيلو متر مربع. هذا المربع الصغير جدا يعني بوجود السيد حسن نصر الله يعني غير معادلات كثيرة في الشرق الأوسط، كل الشرق الأوسط. ولذلك يعني ما قدمه خلال تقريبا 35 عاما منذ توليه حتى استشهاده لحزب الله، هو لا يقاس ابدا يعني من الناحيه النطقيه. يعني هزم كيان العدو الاسرائيلي وطرده من لبنان، من جنوب لبنان، خلال يعني خلال الفتره التي يعني تولى فيها إدارة حزب الله بعد عملية استشهاد واغتيال السيد عباس الموسوي وصولا إلى عام 2000، ثم بعد ذلك الانتصار الكبير في عام 2006، ثم التغييرات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك هذا الإنجاز الكبير والاستثنائي في المنطقة كلها ومع كيان العدو الإسرائيلي تحديدا، يعني لأنه يمكن الحديث عن يعني عن حركة مقاومة في المنطقة، لكن ليس بهذا الإنجاز الكبير دون أن يكون هناك يعني التفاتة كبيرة إلى شخصية السيد حسن نصر الله. وذلك هو لمع اسمه ليس في لبنان وليس في مربع المقاومة ومربع الشيعة، وإنما في المنطقة في الشرق الأوسط وكذلك في العالم. ولهذا من هنا يعني تأتي فكرة أنه أصبح شخصا أمميا، لأنه قد يراه الاشتراكيون أو اليسار أو الذين يقاومون من جانب وطني شخصية أممية، ولهذا هو مشهور يعني كواحد من الشخصيات الاستثنائية عند اليسار، يعني عند أمريكا اللاتينية، في البرازيل، في الأرجنتين، في كل أمريكا اللاتينية وصولا إلى كوبا، وكذلك في كل مكان له يعني ينظر الى النضال من اجل مواجهه الاستعمار كبطل مناضل وقوي. ومع ذلك لا يمكن مقارنه يعني بطولات كثيره، على سبيل المثال تشي جيفارا او فيت الكاستو، هؤلاء ايضا من منظور يساري قاوموا، ولكنهم أيضا الإنجاز الذي حققوه أقل بكثير مما حققه السيد حسن نصر الله.
3: نعم، شهيد المقاومة، ويعني هذا لقبه شهيد الإنسانية، اسم على مسمى انطبق عليه قولا وفعلا. طالب السيد حسن نصر الله، كيف صاغ رؤيته التي جمعت بين أيديولوجية التكليف الشرعي للتحرك الجهاد في سبيل الله وواقعية النضال السيادي ليحول المفاهيم الفقهية من أطر تعبدية فردية إلى عقيدة استراتيجية محركة لمشروع مقاوم طويل الأمد؟
2: نعم، الشهيد السيد حسن نصر الله أولا هو من منظور يعني شيعي، وفي الحاضنة الشيعية هو سيد ينتمي إلى الإمام الحسن، ينتمي إلى الإمام الحسين. ثم أيضا هو كان طالب فقه، يعني طالب حوزة، لذلك أيضا إضافة إلى ذلك إلى كونه سيد هو أيضا طالب حوزوي. ثم أيضا كان ممن اشتهروا أيضا بالمشاركة في المقاومة خلال قيادة السيد عباس الموسوي والشيخ رغب حرب خلال فترة الثمانينات. ولهذا كان هناك من ينظر إليه منذ وقت مبكر كشخصية يعني بارزة تجمع بين كونه من أهل البيت وكونه أيضا طالب حوزوي لامع ونجيب ولديه يعني مثل الكثيرين مثل يعني رفيق دربه الشهيد الأمين العام لحزب الله الذي تولى لفترة محدودة السيد الهاشمي، يعني قريب منه، وعندما تولى يعني قيادة الحزب الله يعني أعطي هذه المكانة بعد السيد عباس الموسوي بتاريخ السيد عباس الموسوي الكبير جدا والحاضر بقوة بهذه المكانة كذلك، وينظر إلى السيد عباس الموسوي، وفي الحقيقة يعني واقع لبنان والشيعة في لبنان بشكل عام يعني بعيدا عن المقاومة ومواجهة كيان العدو الإسرائيلي كانوا يعتقدون يعني بصورة عامة أنه حين فقدوا السيد عباس الموسوي في عملية اغتيال في 93 يوخر في 93 لأنه لا يمكن تعويض السيد عباس الموسوي نعم، ولكن الله يعني كان قد يعني رتب ذلك التحول الكبير الذي سيحدثه السيد حسن نصر الله في مكانة الناس وفي قوة الناس. هذا الارتباط أيضا بين الناس في لبنان، بين حاضنة لبنان التي تجاوزت الشيعة في الحقيقة إلى المسيحيين إلى المقاومين حتى إلى الاشتراكيين أو الحزب الشيوعي في لبنان الذي كان حليف للسيد حسن نصر الله والذين حتى قاتلوا معه على أنه شخصية أساسا تجاوز الشيعة إلى لبنان ككل ثم إلى المنطقة ككل، ونحن ننظر إلى ذلك يعني نحن ونحن بعيدين عن لبنان مثلا في اليمن الذين يعني الذين ولدنا مثلا في الثمانينات ولم تأتي فترة التسعينات إلا ونحن لدينا وعي نوعا ما ثقافي وسياسي ارتبطنا بالسيد حسن نصر الله وعشنا كل هذا العمر كل هذه الفترة من السنين وكأنه لن يستشهد وكأنه سيبقى موجود معنا، لذلك هذا الارتباط هو أعطاه هذه المكانة أيضا في الوجدان الشعبي في الوجدان المجتمعي ككل، وهو أيضا من منح الناس يعني يعني بتأييد من الله من منح الناس هذا الإخلاص وهذا الولاء للسيد حسن نصر الله وللمقاومة التجنيد التدريب هذه القوة في حزب الله الصغير في لبنان الصغيرة يعني خلقت منطقة مختلفة في الشرق الأوسط. هزيمة كيان العدو الإسرائيلي لا تعد هزيمة عادية، انظروا كيف أنه حين فقط تمكن من احتلال بضعة يعني كيلوهات في لبنان وفي سوريا نظر إلى الشرق الأوسط على أنه يتغير، حتى هذه المسألة يعني تحتاج إلى
3: نعم تحتاج إلى قلب كبير جدا،
2: نعم تحتاج إلى تحليل آخر له علاقة بأن العدو الإسرائيلي أيضا وجد أن هناك فراغا كبيرا تركه يعني السيد حسن نصر الله، فقالوا حين استشهد أن الشرق الأوسط تغير وأنهم الآن يستطيعون أن يغيروا الشرق الأوسط، كيف
3: نعم ولكن
2: كيف لرجل نعم كيف لرجل واحد أن يغير كل أن أن أن أن ينظر إليه من كيان العدو الإسرائيلي أنه الشرق الأوسط كل الشرق الأوسط، لم يتحدث كيان العدو الإسرائيلي ونتنياهو عن الشرق الأوسط وعن تغيير في الشرق الأوسط لحينما تأكد أن السيد حسن نصر الله لم يعد موجودا في حاضر الناس، ولذلك لاحظوا أن الشعب اللبناني بالمسيحيين أو بالشيعة يعيشون حتى الآن نوع من الإنكار، يعني نوع من الإنكار الصنع، يعني هم يحاولون فقط أن يعترفوا باستشهاده، لكن في واقعهم الشخصي على المستوى الشخصي، ونحن نعرف الكثيرين منهم، وهناك الكثير من زملائنا من اللبنانيين لا يكادون يعترفون، يعني هم يعني يحاولون فقط أن يتعايشوا مع صدمة كبيرة جدا، يعني لأن هناك شيء انتزع من حياتهم، شيء كبير جدا، يعني لا يمكن شرح شعورهم. هناك من كان يعني من نسي أن السيد حسن نصر الله بشر يمكن أن يستشهد، ولهذا هو ترك تأثير سيقاس على مدى سنوات طويلة وعلى مدى أجيال كبيرة يعني لاحقا. يعني تقريبا هناك 40 عاما من حياة الناس الذين ارتبطوا به لا يحاولون التذكر لهذه الفترة وأن يتذكروا غياب شخصية السيد حسن نصر الله في حياتهم.
3: نعم.
2: هو موجود في أماكن كثيرة، أينما اتجهوا سيرونه، يعني انتصاره، حضوره، وجوده، توزيعه، بالإضافة إلى، وهذا هو واحد من التأثيرات الكبيرة كذلك على من يعرفه، إلى شخصية السيد حسن نصر الله، فصاحته، بلاغته، حضوره، كاريزميته، والذي حتى كيان العدو الإسرائيلي كل يعني نفسه كان يرى أن اليهود يتأثرون بالسيد حسن نصر الله. فإذا هو شخصية يقاس بهذا الحضور الكبير حتى على أعدائه، يعني كانوا اليهود يرونه بشكل مختلف تماما عن بقية الناس في العالم، يرونه بشكل مهيب، يعني يصدقونه من دون جدال، لا يجادلون فيما يقول، يخافون منه، يضع ترهيب كبير عليهم، وبالتالي هو جعل يعني لبنان الصغير تبدو كأنها هي الشرق الأوسط، كل الشرق الأوسط، بوابة الشرق الأوسط، كل الشرق الأوسط.
3: نعم، وفي الحقيقة هو ليس وضعهم، نحن جميعا لا نريد أن نصدق أن السيد حسن فعلا افتقدناه وارتقى شهيدا ونجده حاضرا في كل تفاصيل حياتنا. يعني ما يذكرنا بهذا الفقد هي تلك المناسبات التي تأتي واعتدنا على إطلالة من السيد حسن فيها، هذا فقط ما يجعلنا نتذكر أن السيد حسن فعلا ارتقى شهيدا. وفي الحقيقة
2: نعم
3: أنا له أن يرتاح وأن يهدأ قليلا من كل هذا الذي يعيشه. أستاذ طالب، كيف استطاع السيد حسن أن يكون حاضرا بكل هذه القوة، أن يدير التناقضات المعقدة جدا في البيئة السياسية والطائفية المركبة في الداخل اللبناني بين الالتزامات الاستراتيجية العابرة للحدود لمفهوم وحدة الساحات وإسناد القضية الفلسطينية؟
2: يعني في الواقع هو أساسا يعني هناك يعني نوع من الوجدان الإنساني الجماعي في الشعب اللبناني بالمسيحيين وبمختلف الطوائف، بالسنة، بالدروز، بالتعدد، جعلت مكانة السيد حسن نصر الله يعني فريدة في كل تاريخ لبنان منذ عرف وحتى الآن وربما في المستقبل. يعني لا يوجد في لبنان شخصية يمكن تجمع ما جمعه، يعني في شخصيته، في إنجازه، في يعني في في في علاقته باللبنانيين، وفي تاريخه الشخصي. يعني اللبنانيون هنا يتذكرونه ويتذكرون ما قدمه للبنان وكيف جعل يعني كان عدو الإسرائيل ينظر إلى لبنان بقوة، يعني بحيث أنه لا يستطيع أن يحتل أجزاء محدودة، بل يعني دفع كان عدو الإسرائيل إلى هزيمة كبيرة من أجل فلسطين ومن أجل لبنان، إلى أن ينظروا إليه بهذه المكانة الكبيرة. فيرتبط هنا الشعور الوجداني والشعور المتعلق بشخصية حسن نصر الله الشهيد الأسمى، يعني الشخصية المبتسمة القريب من القلب، والكثير وكذلك حضوره على المستوى يعني الخطابي، والناس سميد إلى الشخصيات بهذا الميزان الذي لا يجادل، يعني لا يجادل بقوة يعني خطابته وتأثيره وبلاغته أحد، لذلك لا يقارن في لبنان بأي شخصية في التاريخ ثم في المنطقة كلها في الحقيقة. يعني وإذا نظر إليه أحد يعني وأراد أن يأتي بشخصية تقابله في مكانه لا يمكن أن نرى، يعني هناك شخصيات برزت كعلماء وفقهاء ومؤثرين وقادوا تغييرا كبيرا، لكن هناك شخصيات معينة من الذي لا يمكن المقارنة بهم. يعني مثلا السيد حسين بدر الدين الحوثي كان بهذه المكانة وبهذا التأثير. السيد روح الله الموسوي الخميني في لبنان في إيران كان بهذه المكانة. السيد الشهيد أيضا الخامنئي كان بهذه المكانة. فهم قليل في الحقيقة في التاريخ وفي العصر الحاضر من يتمتعون بهذه الشخصية التي لا يمكن أن تكون إلا نادرة في التاريخ. يكفي فقط في ثقافتنا نحن، يعني أن السيد حسين بدر الدين الحوثي عندما تحدث عن السيد حسن نصر الله الشهيد، السيد حسن نصر الله تحدث عنه ضمن مجموعة أشخاص فقط في كل دروسه وملازمه ومحاضراته. السيد الشهيد قبل أن يستشهد، يعني السيد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي ذكر مجموعة أشخاص فقط فيهم السيد حسن نصر الله، يعني شخصية الرسول محمد عليه وآله السلام، وشخصية الإمام علي، وشخصية الإمام الحسين، شخصية الإمام زيد، ثم شخصية الإمام الخميني، وكذلك شخصية السيد حسن نصر الله. فهو في ثقافتنا شخصية مقدسة وننظر إليه بهذا من هذه المكانة، وهو في التاريخ كذلك اللبناني لا يمكن أن يقارن. يعني عندما يقارن السيد حسن نصر الله الشهيد نصر الله يقارن كذلك بالسيد عباس الموسوي، ثم يتوقفون، يعني لا يجدون شخصية تكافئه وبمكانته في كل تاريخ لبنان، حتى لو عادوا 10,000 عام يعني لم يجدوا شخصية تشبه. مستقبلا لا، يعني قد لا يكون هناك شخصية تشبه شخصية السيد حسن نصر الله، هذه حقيقة.
3: لن يكون فعلا. نعم تفضل.
2: نعم لذلك من الصعوبة بمكان يعني القول أنه شخصية عادية، يمكن أن يكون هناك يعني بديل سهل له. ولاحظوا أنه رغم أن الشيخ يعني
3: نعيم قاسم،
2: الشيخ قاسم يعني غطى مكانه بجدارة عالية، ولكن هناك فجوة يراها الناس، فجوة يشعرون بها، ليس لأن صحيح. الشيخ يعني قاسم لم يكن حاضرا، بل هو قاد يقود حزب الله ولبنان الآن في في في يعني في اقسى ظروف وفي اخطر مرحله في تاريخ المنطقه، لكن يعني يحاولون الناس فقط وخاصه في لبنان ان يستوعبوا هذه الشخصيه بالشخصيه التي رحلت مع قوه شخصيه الامين العام لحزب الله وإنجازاته الكبيرة في الحقيقة، وهو يرى ذلك وهو نفسه يتحدث عن ذلك رغم أنه تقريبا في العمر هو أكبر من السيد حسن نصر الله، وأيضا رافق يعني كان أمينا عاما للحزب يعني لحزب الله خلال فترة عباس الموسوي الشهيد عباس الموسوي، ومع ذلك الأمين العام لحزب الله الحالي يعني يحاول أن يعوض فقط، وهو يدرك ذلك أن يعوض فقط أجزاء من مكانة السيد حسن نصر الله ومن قيادته.
3: نعم للسيد حسن نصر الله ثقله في قلوبنا في قلوب كل من عرفه، لا وجع كوجع رحيل السيد حسن نصر الله ولا ألم كألم فراقه سلام الله عليه. أستاذ طالب، كيف تحول خطابه الإعلامي والسياسي من مجرد أداة توجيه وتعبئة شعبية إلى عنصر ردع عملياتي يحلل في أروقة القرار السياسي والعسكري لدى الخصم لبناء التقديرات لصياغة السياسات الوقاية وغيرها؟
2: نعم، عندما يكتب عنه في هذا الإطار وهو في بعض الخطابات هو أيضا يذكر ذلك، ينظر إليه كمحلل سياسي لا نظير له، يعني ليس فقط قائدا عسكريا وروحيا يعني دينيا، وله محاضرات في المستوى الديني، ولكن ينظر إليه كشخصية أيضا قارئة سياسيا بشكل كبير جدا ويسر، وبالإضافة إلى قراءاته في السياسة وتفكيكه لكثير من الملفات، فلا شبيه له في هذه المسألة. لذلك الذين تفرغوا للدراسة الأكاديمية السياسية المرتبطة بتفكيك وتحليل الأحداث السياسية يجدون أنفسهم بحاجة إلى أن يتعلموا منه، وهو الذي لم يتعلم أكاديميا يعني وتخصص في العلوم السياسية على سبيل المثال، ولكن كان بارعا ويتفوق على الكثير من يعني الدكاترة وأساتذة الجامعات فيما في ذلك في عملية تفكيك الخطاب السياسي ومعرفة الأمور. ثم أيضا هو كان من الذين يعينون المستوى السياسي في حزب الله ويدير المستوى السياسي ويساعدونه، ولديه أيضا يعني إدارة عسكرية ولديه إدارة يعني اجتماعية ودينية، فهو كان أيضا في السياسة وفي التحليل الخطاب السياسي وتفكيك الأحداث بالناحية السياسية كان بارعا أيضا. ساعده أيضا في ذلك وفي الإقناع والتأثير هو قدرته الخطابية، قدرته على تقديم هذا التحليل أكثر من التحليل الصرف، هو كان يقدمه في سياق خطابي ثم يكون هناك حالة من الهدوء ثم يحلل ويجمع التحليل بالخطاب وبالخطاب الخطابي يعني الخطاب المعروف، ثم يجمع أيضا بكونه أيضا لديه قرار وصاحب تأثير يأخذ هذا الجانب ويضع به أيضا تهديدات التي كان يعني يضعها بثقة عالية في مواجهة كيان العدو الإسرائيلي. فوق ذلك وفوق ذلك كله هو النور والنظرة الدينية والممنوحة من الله له في رؤية المستقبل، يعني هو من الذين يتوقعوا أمور كثيرة حصلت ولا تزال تحصل ويتوقعون يعني مسائل وحدات مثلا انتصار اليمن تحدث به عن يعني في الخطاب الأول في خطابه الأول تحدث عن أن اليمن سينتصر، وهذا يعني يقابل كذلك السيد يعني عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله عندما تحدث من أول خطاب أنه اليمن لن ينكسر ولا أحد يستطيع أن يجزم بهذه المسألة في حرب، يعني كان يحضر لها على المستوى المنطقة والعالم، وتدخل ودخلت إليها للقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وكيان يعني والسعودية ودعم من كيان العدو الإسرائيلي. لا أحد يستطيع أن يجزم من أول خطاب يعني أن اليمن سينتصر هكذا كمحلل سياسي، لما هذه المسألة مرتبطة برؤيته يعني يعني برؤيته المباركة وبثقته بنصر الله وثقته ببركة يعني الجهاد وثقته ببركة تحرك الناس. لهذا هذه الشخصيات هي شخصيات يعني لا يمكن فصلها من الجانب الروحي والديني بالتأييد الإلهي. لا أحد يعني لا شخصية سياسية ولا شخصية في مكانة القيادة في موقع القيادة عسكري أو سياسي أو حتى عالم ديني يستطيع أن يجزم مباشرة وأن يقول أنه لا يمكن أن تجري هذه الأمور ثم لا تجري كما تحدث. هو لا ينظر إلى أنه توقع في حقيقة، هو ينظر إلى أنه كان فقط يثق بنصر الله ويثق بتأييد الله، وهو ما يحصل. لذلك حتى يعني هذه المسائل هي كانت ترعب العدو وترعب الخصوم الذين خاصموا السيد حسن نصر الله في في المنطقة كدول عربية أو كأحزاب سياسية يعني. ومع ذلك كل هذا الزمن يعني وكل الفترة التي عاشها كقائد أيضا ارتبطت بانتصارات كبيرة وانتصارات غير مسبوقة وتأثير غير مسبوق في منطقة الشرق الأوسط.
4: نعم أستاذ طالب الحسني، كنتم معنا للحديث أكثر عن الذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله. شكرا كثيرا لكم. أعزائنا المستمعين، تقام حاليا فعالية الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، نقوم ببثها لمسامعكم.
5: السيد حسن نصر الله، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. مع خير بداية، مع عظم دستور ورائه، آيات من كتاب الله العزيز يتلوها الشيخ المقرئ محمد حسن الكباري، فليتفضل. وصلوا وسلموا على رسول الله وآله.
6: سيد محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: تنتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. الله
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل: 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز، جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول حنلقاهم
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: حيأخرونا؟
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو،
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
9: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
1: سام اف ام، والعود احمد.
11: تخرج بمئات الالاف لتدافع عن قضية العوام الاولى، القدس وفلسطين. هذا هو الايمان، هذا هو الاخلاص، هذا هو الصدق الحقيقي. وهؤلاء هم العرب الحقيقيون، مد الجالين الذين يقتلونهم ويسفكون دماءهم صباحا ومساء. وفي الوقت الذي نعتز فيه بشهداء إخواننا وأهلنا في اليمن، أقول لإخواننا هناك، اصبروا وصابروا ورابطوا واصمدوا وتشبثوا بسلاحكم وجبهاتكم ومواقعكم. أنتم اليوم أقرب إلى الانتصار من أي زمن مضى.

هذا الجبل الشامخ من الوفاء، من المواقف الجهادية العظيمة، لا يمكن أن نتحدث أو أن نعبر عن مدى سمو هذا القائد الاستثنائي الكبير الذي قدم دمه وروحه وقدم أغلى ما يملك من قادة ومن سلاح ومن عتاد دفاعا عن أطفال غزة ونسائها وشيوخها. هو من تعهد غزة بدمائه: يا أهل غزة دونكم أشلائي، وسعى ليلهي الطائرات بقصفه: هذا أنا يا قصف دع أبنائي. هو من به الرحمن آنس وحشة الأنصار، واسى غربة الغرباء لطفا إلهيا سرى في شعبنا ومعونة في ساعة البأساء. الآن أيها السادة جميعا، نبقى مع كلمة العلماء مع الأستاذ العلامة فؤاد ناجي، نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد. صلوا وسلموا على رسول الله وآله. الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعظم الله لنا ولكم الأجر وأفرغ علينا وعليكم الصبر في ذكرى استشهاد في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الشهيدين العظيمين الكبيرين القائدين سماحة الأمين العام لحزب الله والسيد حسن نصر الله، شهيد الإسلام والإنسانية وسيد الأحرار والأبرار والجهاد والمقاومة وسيد سادات المجاهدين وسيد الشهداء على طريق القدس، الرجل الذي كان بحجم أمة فكان أمة في رجل ورجلا فيه أمة، مؤسس المنار والنور ومربي أبطال حزب الله الأسود، وسماحة القائد الكبير السيد الصفي هاشم صفي الدين الذي صدق الله فصدقه وكان لأخيه وتوأم روحه كالأشتر من علي والعباس من الحسين، حتى استشهد في أقدس معركة وأشرف موقف وأشد مرحلة وأوضح قضية وأعظم مظلومية. إننا اليوم بإحيائنا لهذه المناسبة نتقدم بالعزاء لأنفسنا أولا ولأمتنا الإسلامية وإلى المجاهدين في حزب الله قيادة وجنودا وجمهورا وإلى أحرار الإنسانية جمعاء. عامان مر على الرحيل المؤلم والفاجعة الكبيرة، ولكنهم كل يوم حاضرون وأكثر جدة، حاضرون بقوة في ساحتنا ومعركتنا ووجداننا. فالسيد نصر الله لم يغب ولن يغيب، بل هو حاضر في وجدان الأحرار في العالم، حاضر بنهجه الراسخ الذي أرساه، وحاضر بقضيته العادلة وبالثمرة العظيمة لجهوده التي بنت جيلا مجاهدا، وحاضر بالنتائج الكبرى التي حققها الله وأجراها على يديه. وإذا كان الطغاة ينتهون ويدفنون بدفن جثامينهم، فإن العظماء يخلدون في حياتهم وبعد رحيل

0: سام اف ام عدنا.
1: الحاضرون جميعا، إن أعظم وصف لشهيدنا شهيد الإسلام والإنسانية وما أطلقه عليه سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه حينما قال عنه شهيد الإسلام والإنسانية، وهو بهذا الحجم بحجم أمة الإسلام، فلم يكن رضوان الله عليه زعيما لطائفة ولا قائدا لحزب، بل قائدا لأمة، وشهادته خسارة على كل الأمة التي تبنى قضاياها من البوسنة والهرسك إلى غزة ومن بغداد إلى صنعاء. وهو شهيد الإنسانية، كل الإنسانية التي وقف مع مظلوميتها وقضاياها ودافع عنها، فأحبه المسيحي والدرزي والفنزويلي والكوبي. فالوصف الذي يليق به وبهذا الحجم وبهذا الفضاء الفسيح شهيد الإسلام والإنسانية، ولا يعرف العظماء مثل العظماء. وفي المقابل فقد كان شهيدنا الأسمى رضوان الله عليه يعرف عظمة قيادتنا التاريخية عندما تمنى لو كان جنديا تحت قيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وهو من هو على جلالة قدره وفي ثغر من الثغور في معركة مباشرة مع الصهاينة المجرمين، لنعرف بذلك عظمة قائدنا وموقفنا ومعركتنا. فما يتمناه العظماء كالسيد نصر الله هو في متناول الكثيرين في يمن الإيمان ممن لا يحتاجون إلا إلى توفيق من الله لهم، وما توفيقي إلا بالله. الحضور الكرام، نحيي اليوم هذه الذكرى الأليمة والعزيزة والغالية، ذكرى من أحيى الله به الجهاد ومن قدم شاهدا أن الإسلام لا يقبل الهزيمة حينما رفع راية الجهاد في زمن التخاذل ومرغ أنوف الصهاينة اليهود ودشن مرحلة ولى زمن الهزائم وأتى زمن الانتصارات، ولا يزال هذا الزمن قائما إن شاء الله. نحيي اليوم ذكرى العالم المجاهد والخطيب المصقع والسياسي المحنك والقائد الرمز الذي أعطاه الله من بلاغة جده ومن جوامع كلمة، فكان خطابه معركة وكانت تحليلاته وكلماته مدرسة. ذلك القائد الذي افتقدته المحافل والجحافل والمنابر واشتاقت إليه الملايين، وافتقدته غزة والأقصى وفلسطين وبيروت وصنعاء وبغداد وطهران، وافتقده المظلومون في العالم الذي كان صوتهم وقدوتهم وملهمهم. نحيي اليوم ذكرى عالمين جليلين جسد العلم والعمل والجهاد، فلم يكن العلم مانعا لهم ولا كانت العمامة عائقا أمامهم عن اقتحام ميدان السياسة والجهاد والقيام بالمسؤولية تجاه الأمة، بل كانت دافعا وحافزا. فقدم النموذج للعالم الرباني الواعي والكامل والمجاهد، وكان كجدهما علي في العلم باب مدينة وفي الميدان أشجع ضاعن وضارب، وتجاوز كل الحدود وأقام الحجة على العلماء ورجال الدين. هذين القائدين الكبيرين نحيي ذكراهما اليوم، وهما الأحياء في قلوبنا وأرواحنا، وهي صورهم ترثرف وتزين كل بيت وكل مدينة وكل قرية وكل تلفون وكل مدرسة وجامعة ومنشأة وطريق في يمن الإيمان. وليسوا حاضرين في ذكرى استشهادهم فحسب، بل حضورهم دائما وأبدا. وإن من أعظم نكبات الأمة أيها الإخوة أن تفقد عظماءها وقادتها، ولا سيما في المنعطفات الخطيرة والمراحل التاريخية الهامة، لكنه وإن كانت خسارة كبيرة لهذه الأمة فإنما يواسينا أنهم نالوا ما تمنوا، وأنهم في ضيافة الله سبحانه وتعالى، وأن دماءهم ستجري في عروش المستكبرين. أما هم فهم كما قال شهيدنا: إن أقصى ما يمكن أن يفعله عدونا هو أن يقتلنا، وإن أقصى ما نتطلع إليه هو أن نستشهد في سبيل الله. وبالتالي نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. نحن كما قال على مشارف نصر انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه ورايته وأهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وعشق للقاء الله. كما قال شهيد القرآن عليه السلام: وإنه لنصر لحركة الرسالة بكلها، ولا بد في مسيرة الحق أن يسقط شهداء، وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء. أيها الإخوة، إننا في يمن الإيمان لا ولن ننسى موقفه معنا، ولن ننسى تلك الوقفة الجادة والصادقة يوم أن اعتدى على يمن الإيمان تحالف البغي والعدوان، وخذلنا الكثيرون ووقف وحده شامخا كالطود الأشم. لا ترهبه التهديدات والتضحيات والتحديات، لن ينساه اليمن، ولن تنساه الأجيال والتاريخ، ولن تنسى مواقفه فلسطين وغزة والأقصى، ولن ينسى مواقفه ضد داعش عراق الحسين، ولن تنسى البوسنة والهرسك نصرته ونجدته ضد الصرب المجرمين، ولن ينساه أحرار سوريا الذين دافع عنهم وحذرهم من مؤامرات الأعداء الصهاينة، وها هو ما حذر منه قد وقع، فاستبيحت سوريا وضاعت السيادة وانكشفت حقيقة العملاء. وبشهادة السيد نصر الله لم ولن تسقط الراية، وها قد تحملها خير خلف لخير سلف، شيخ المجاهدين الشيخ نعيم قاسم سلام الله عليه. وقد اكتشف العدو أن ظنه كان خاطئا حينما توهم أنه بقتل القادة سيقضي على حزب الله قائده ومولاه. واكتشف العدو أن العظماء يعطون في حياتهم دروسا، ويعطون بعد استشهادهم دروسا أيضا، وسيرى الجميع أن دماءهم الزكية وقود النصر الآتي حتما بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الحاضرون جميعا، إن دم الشهيد العظيم ورفيقه الصفي طوفان جارف سيقتلي عروش الطغاة والمستكبرين، وإن كل الدماء الطاهرة التي سفكت لهي في سنن الله كفيلة بأن تغير وجه العالم، وتزيل قادته المتغطرسين، وتقلب الموازين لصالح المستضعفين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض. إن الختام الذي يليق بقائد عظيم كشهيدنا الكبير ورفاقه، وهذا الختام الذي هو مسك الختام، بعدما يقارب من 60 عاما قضوا جلها في ساحات الجهاد والتضحية والفداء والمقارعة للأعداء، فكيف يمكن لهؤلاء الأبطال إلا أن يلتحقوا بالأحبة، وأن يسيروا في طريقة قافية كربلاء النورانية شهداء على طريق القدس؟ وإنما يواسينا في استشهادهم وأن خلفهم رجالا أبطالا أوفياء أكملوا وسيكملون بقية الطريق ويحملون الراية، وقد تجاوزوا المحنة وأفاقوا من الصدمة، وأكدوا أنهم على العهد ماضون وللوصية حافظون، لم يتركوا السلاح ولم يخلوا الساح، ولن يفرطوا في الدماء الزكية، ولن يتهاونوا مع العملاء والأعداء، ولا تزيدهم المحن إلا صلابة وقوة وصمودا، كالذهب تزيده النار صفاء وجلاء. وقد شاهدناهم وشاهدهم العالم كيف لقنوا الصهاينة دروسا موجعة، وستظل كتائب حزب الله الأبطال وضرباتهم المنكلة وطائراتهم المسيرة كابوسا يقض مضاجع الصهاينة. وسيأتي اليوم الذي يصلي فيه المجاهدون في القدس كما كان يقول نصر الله: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وإننا على موعد مع تحقق الحتميات الثلاث، فهي وعود الله وسنته التي لا تتبدل ولا تتخلف، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سلام على أبي هادي، سلام على شهيد الإسلام والإنسانية، وسلام على الصفي هاشم صفي الدين، وسلام على كل الشهداء وعلى الأوفياء للدماء من حامل الرايات وحافظ العهود ومؤدي الأمانات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام على من عبد للقدس طريقا بدمه، والسلام على من هزم الاستكبار أكثر من 30 سنة. السلام والنصر للقدس من مقعد صد عند مليك مقتدر. السلام والمواساة لغزة من خضيب شيبته الطهور. السلام على من أشعل استشهاده جزوة الهجوم على اليهود. السلام على من شمر ارتقاؤه للتحرير سواعد الغضب والفاقدين المستوحشين. أبا هادي وأبا المقاومة والجهاد والانتصار، نشهد أنك قد بلغت الحجة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق الجهاد. سيفك في قبضاتنا، وصدقك في سواعدنا،
3: وصبرك في عروقنا، والله سبحانه الذي أيدك وثبتك ووفقك وسددك لا زلنا معك ولا تزال معنا. فيا سيدنا الويل كل الويل لعدوك وعدونا، يا سماحة السيد والقائد والوالد والشقيق، يا سماحة الأخ العظيم الكريم العزيز الحبيب، يا سماحة الحسن والحسين والنصر والصمود والمقاومة، لن يخيب ظنك في من خذلهم العالم ونصرتهم لوحدك، ولن يخيب أملك في من خانهم الأخوة والأقارب والجيران، وكنت لهم وحدك نعم الأب ونعم الأخ ونعم الابن ونعم الناصر ونعم السند. لن يخيب ظنك يا أبا هادي في يمنك المجاهد، لن يخيب ظنك في أنصار الله، أنصار النبي، أنصار غزة وأنصار لبنانك. أبا هادي سيد نصرنا وزوالهم، سيد بندقيتنا واقتلاعهم، سيد ثباتنا واندحارهم، قسما بدمك الطاهر وقدما بعزمك الخالد نقول وقد آلمنا فراقك وبشرنا استشهادك، إنا لله وإنا إليه منتصرون، إنا لله وإنا إليه ثابتون مرابطون، إنا لله وإنا لغزة مساندون، إنا لله وإنا إلى القدس سائرون عائدون محررون.
4: على الوعد والعهد ذاته لن نعدل أبدا. إن قدمنا هذه التضحيات الجسام والشهداء العظام فلن نتراجع أبدا، وها هم محور الجهاد والمقاومة، ها هم جندك يا نصر الله، جند هذا المحور الذي كنت لبنة عظيمة في بنائه، يذيقون أمريكا وإسرائيل ويجرعون أدواتها ألوان الموت والعذاب. لبيك نصر الله سوف تظل في ساحات حزب الله فصل قضائي، ستظل نصر الله نصر الله في جبهاتنا حسما لكل لقاء. الآن إلى كلمة المكتب السياسي لأنصار الله مع القاضي عبد الوهاب المحبشي. صلوا وسلموا على رسول الله وآله.

0: إذن أيها الحضور الكرام، نبقى الآن مع أنشودة لفرقة أنصار الله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: لأهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار وتشوهات الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026 في منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً. تشمل الخدمات المعاينة والفحوصات والعمليات والأدوية وفق التقييم الطبي مجاناً. يقام المخيم برعاية وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
3: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
6: سبق فون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye. أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام والعود احمد.
8: هو بالدرجة الاولى استجابة صادقة للمسؤولية الإنسانية والأخلاقية والإيمانية والدينية الملقاة على عاتق كل واحد منا، واستجابة لهذه المسؤولية.
9: ما يجري على أهل غزة في كل يوم وفي كل ساعة يجب أن يهز ضمير كل إنسان في هذا العالم،
8: يجب أن يزلزل وجدان كل الناس في هذا العالم، ويجب أن يستشعروا المسؤولية، ماذا يجب عليهم أن يفعلوا اتجاه هذا العدوان وهذه الكارثة الإنسانية، إنسانيا وأخلاقيا. ماذا يجب أن يقولوا، ماذا يجب أن يفعلوا، أن يعملوا. لكن الأهم أيها الإخوة والأخوات
9: هي المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. في الدنيا يمكن أحد أن يحاسب ولا يحاسب، ويسأل ولا يسأل. في النهاية الأحداث تنتهي والناس تنسى والدنيا ثانية،
8: لكن الأهم والأخطر هو المسؤولية يوم القيامة، عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل كل واحد منا عن هذه الحادثة المرة المؤلمة، وسنسأل بحسب القواعد الإيمانية والعقائدية.
9: كل إنسان على الكرة الأرضية علم، سمع، شهد، عرف بما يجري على أهل غزة، تترتب عليه مسؤولية شرعية، ويوم القيامة سيسأل.
8: والله سبحانه وتعالى سيسأل هذا الإنسان، سيسأل الأفراد، وسيسأل الجماعات، وسيسأل الأمم، وسيسأل الشعوب. سنسأل أفرادا وجماعات عما قمنا به.
9: ماذا فعلتم؟ من شأننا في الدرجة الأولى أن نأتي يوم القيامة وأيدينا مليئة ولدينا جواب نفتخر به ونعتز به،
8: وهذا الجواب اليوم هو شهداؤنا، دماؤنا، جرحانا، بيوتنا التي تدمر في الجنوب، العائلات النازحة، الآلام، المعاناة، مواجهة الأخطار، التحديات، مواجهة كل الاحتمالات، عوائل الشهداء، الإنجازات، البطولات، حضور المقاتلين في الجبهات في أصعب الظروف، الذين يحملون دماءهم على الأكف. هذا هو جوابنا يوم القيامة، هذا هو جوابنا يوم القيامة.
9: وبات للسيد الشهيد رضوان الله عليه بعد استشهاده الجواب الكافي الشافي الوافي المبرئ للذمة، الذي يبيض الوجه يوم القيامة في ساحة الحساب والجزاء.

0: الإسلام، لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله.
1: وإن غدت بعدك الأحزان تسكننا فكل أحزاننا، يا سيدي غضبوا، وأنت في مهج الأحرار مدرسة مسيرة لا تواري نهجك الحجب. إنا على العهد والميثاق، في دمنا بأس شديد وفي أحشائنا لهب. نبقى الآن مع كلمة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد أحمد مفتاح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم أنبيائه وخيرته من خلق سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وسلام الله وتحياته وتبريكاته على شهدائنا العظماء وعلى مجاهدين الكرماء من جرحى وأسرى، وعلى أسرهم الكريمة والشريفة من أسر الشهداء والجرحى والأسرى. في هذا اليوم نحيي ومعنا كل حر وشريف على هذه الأرض ذكرى استشهاد أحد أبرز قادة البشرية وعظمائها ورجالاتها، الشهيد القائد السيد حسن عبد الكريم نصر الله. هذا الرجل الأسطورة أراد العدو أن يتخلص منه قبل 40 سنة منذ تأسيس حزب الله، وهو يعمل للتخلص منه. وعندما كان في الصف الداخلي لقيادة الحزب كان يعرف العدو دوره وأثره ومكانته، ثم لما انتقل إلى الأمين العام لحزب الله بقي العدو عقوداً من الزمن وهو يعمل لمحاولة اغتياله. لا يعتبر اغتيال هذا القائد العظيم نجاحاً للعدو الصهيوني على الإطلاق، لأنه بعد 40 سنة من التخطيط والمتابعة والعمل الاستخباري المتواصل ليس من الكيان الصهيوني بل من منظومة الشر العالمية، استشهاد السيد حسن واغتيال السيد حسن لم يكن دور جهاز استخباري واحد، منظومة عالمية بأكملها من عرب وأوروبيين الأمريكان الصهاينة، ومنظومة استخبارية دولية ظلت تعمل لاغتيال السيد حسن، وكانوا يظنون أنهم باغتياله سيغتالون مشروعه، وهو مشروع مواجهة الهيمنة الصهي وأمريكية على المنطقة وعلى العالم. اليوم العالم يدرك بأن الهيمنة الصهي وأمريكية القائمة اليوم لا تستهدف الفلسطينيين ولا المقاومة اللبنانية ولا اليمنيين ولا الإيرانيين، هي تحاول أن تفرض هيمنتها على كل العالم. أكبر ما رآه العالم خلال الأسبوع الماضي عندما اجتمع ما يسمى أعضاء منظمة الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية. الأمريكي يمنع الفيزا عن كثير من قادة الدول، ويمنع الطواقم التابعة لبعض القادة عن الحضور، وهو بحكم البروتوكولات والأنظمة والمعاهدات كلها غير ممنوعة، لكن الأمريكي يريد أن يقول للعالم: أنا الذي أتحكم فيكم، أنتم الذين تخضعون لإرادتي. الأمريكي في خلال الأسبوع الماضي أظهر أنه يريد أن يتسيد العالم وأن يتسلط على العالم بإجراءات، حتى ما يسمى بالرئيس الفلسطيني منعه من الحضور، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتبنى هذه السلطة الفلسطينية لكي تنفذ من خلالها محاولة إنهاء الحالة الفلسطينية وإنهاء قضية الشعب الفلسطيني وتصفية الوضع الفلسطيني، ومع ذلك ممنوع. هذا المشروع الصهيوني الأمريكي الذي وقف في وجهه سماحة السيد حسن نصر الله ممتد إلى كل المنطقة، أنظمة وممالك وإمارات ودول وجيوش وأجهزة استخبارات وأجهزة مالية وعمل كبير، ومع ذلك الشخصية الوحيدة في تاريخ العالم الذي احتاجت هذه المنظومة الدولية إلى 100 طن من أخطر المتفجرات ومن أشدها فتكاً لكي تصل إليه. عملية الاغتيال الأولى على مستوى العالم التي تشترك فيها هذه المنظومة الهائلة من الدول والأنظمة وشبكة الاستخبارات الدولية والشبكة المالية وكل هذه المنظومة، منظومة الشر العالمية، ولا يستطيعون أن يصلوا إليه إلا بهذا الحجم الهائل من التخطيط والمتابعة لسنوات طويلة. فعلا لقد هزمكم سماحة السيد حسن نصر الله. هزمكم عدة هزائم، وهزائم كبرى، وآخر هزيمة لكم هي يوم استشهاده ويوم اغتياله، وهو قد سبق مرحلة يوم استشهاده ويوم اغتياله بالتوضيح للعالم، وقال: نحن لا نهزم، نحن لا نهزم، إن انتصرنا انتصرنا. وطالما انتصر انتصارات هائلة، بل هو الوحيد في هذا العالم الذي تمكن من إخراج الأسرى من أسرى المقاومة، والأسرى العرب من غير المقاومة بما فيهم أسرى من الأردن ومن سوريا ومن عدة بلدان، أخرجهم بصفقات تبادل مشرفة، وله اليد العليا. انتصارات هائلة جدا. الصهيوني الذي يحكم على المقاومة الفلسطيني 500 سنة، 500 سنة، ب50 حكم مؤبد ما يعادل 500 سنة، هذا الصهيوني الذي يعيش هذا العقلية التي هي عقلية متشبعة بالحقد، بل منغمسة في الحقد إلى أحط مستوى، استطاع السيد حسن نصر الله أن يخرج الأسر الذين حكم عليهم بالمؤبدات 50 مؤبد، وأن يخرجهم رغماً عن أنف الصهيوني والأمريكي وأدوات الصهيوني والأمريكي وأذناب الصهيوني والأمريكي. هذا انتصارات، حقق انتصارات هائلة. وكان أعظم انتصار يوم استشهاده: نحن لا نهزم، إن انتصرنا انتصرنا، وإن استشهدنا انتصرنا. وقد انتصر بعد فترة طويلة من الجهاد والإنجازات والبطولات في ظروف صعبة وشاقة ومكابدة هائلة جدا من كل الجوانب. الجواسيس يحيطون بالمقاومة في كل مكان، داخل القرية وداخل البيت وفي الحارة وفي الطريق وفي المطار وفي المرافق، وهم يحاولون السيطرة على المقاومة. هذه المقاومة التي ارتبطت بالله واعتمدت على الله ووفقها الله وهيأ لها قائداً أسطورياً وملحمياً واستثنائياً وتاريخياً وسماحة السيد حسن، هذه المقاومة انتصرت ولا زالت تنتصر رغم كل المؤامرات الكبيرة. هناك مؤامرات مذهلة وكبيرة جداً وأموال طائلة تدفع وأجهزة إعلام وتضليل. اليوم ماذا يريدون؟ شعروا بأن اغتيال السيد حسن لم ينجز لهم ماذا يريدون. بقيت المقاومة قوية، واجهت العدو الصهيوني، العدو الذي أعد سنوات طويلة ومعه كل أشرار العالم لاجتياح لبنان. كان يمكن اجتياح لبنان في خلال يومين ثلاثة أيام أسبوع، وظل أشهر عديدة وهو يدمر في جنوب لبنان، ولم يتمكن من الوصول إلى القرى اللبنانية القليلة في الجنوب وهي بمساحة محدودة جداً، لم يتمكن الوصول إليها إلا بعد أن صب عليها من القذائف والحمم ما لم يصب في تاريخ البشرية في أي مكان من هذه الدنيا، اللهم إلا ما حصل في غزة، وإلا في جنوب لبنان كل التكنولوجيا الدولية والعالمية وكل التطور وكل الإمكانيات الأمريكية والأوروبية والصهيونية والشرقية والغربية والأموال والاستخبارات كلها لمحاولة تصفية المقاومة، وهي المقاومة اليوم قائمة وثابتة وموجودة لأنهم تعلموا في مدرسة الشهيد القائد السيد حسن نصر الله. لأن هذه المدرسة الاستثنائية في تاريخ البشرية، المدرسة الأسطورية، المدرسة الملحمية، مدرسة لا يمكن أن تموت ولا يمكن أن تضيع، هي مدرسة ستمتد إلى أجيال واسعة، مثلما كان سبط رسول الله الإمام الحسين مدرسة في التضحية والبطولة، ها هو أحد أحفاد رسول الله هذا القائد البطل مدرسة في التضحية والبطولة والوعي والمعرفة والقدرة والإمكانية في مواجهة أعداء الله وأخطر الأعداء في تاريخ البشرية. هذا هو حسن نصر الله في ذكرى استشهاده، مدرسة لا يمكن أن تموت، مدرسة لكل الأجيال، مدرسة موثقة بالصوت والصورة، لم يترك للأجيال التي بعده أي ثغرة، سد الثغرات. العدو اليوم يعمل على محاولة تفكيك حزب الله وإضعاف الجبهة الداخلية لحزب الله، وزج بكل إمكانياته، كل إمكانياته الدعائية والاستخبارية والإعلامية والضغوط المعيشية عليهم لمحاولة تفكيكهم. وأمام صلابة هذا البناء الذي بناه الله بأيدي عباده المؤمنين النساك الصالحين الأبرار الذين كان في واجهتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن ابن عبد الكريم نصر الله، هذا البناء متين، هذا البناء عظيم، هذا البناء غير قابل للتفكيك والتجزئة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمن الإيمان في هذه المناسبة يزف أحر التعازي إلى المقاومة، إلى رجالها ونسائها وشبابها وشاباتها، إلى كبارها وصغارها في لبنان، وإلى كل محبي هذا القائد العظيم في كل أرجاء الدنيا. نزف أحر التعازي بهذه المناسبة، ونحن متأكدون بأن الشهيد باقٍ بتاريخه حي عند الله وحي في نفوس الأحرار. نزف أحر التعازي إليهم ونقول لهم درب السيد حسن بوجودكم وبتربيتكم لأبنائكم وبتماسككم باق، وسيهيئ الله من أبنائكم ومن شبابكم من يسد أي ثغرة حصلت. السيد حسن الذي قال بأنه استشهاد أي عظيم من عظمائنا لن يؤثر فينا، بل سنحمل دمه ومشروعه وقضيته ومظلوميته على أكتافنا ونمضي إلى الأمام، والأمة ماضية إلى الأمام، والحمد لله أننا ممن يمضي إلى الأمام بفضل الله، ومجاهدون الأبرار يمضون إلى الأمام في كل الساحات وفي كل الجبهات بقوة وعنفوان، ونحن نقدم الشهداء ونعد أنفسنا ومن حولنا مشاريع شهادة في هذا الطريق. سنقول لهذا القائد العظيم إنا على العهد ماضون بإذن الله وإلى الأمام إلى أن ننتصر وينتصر الحق ونحرر الأقصى ونصلي فيه بإذن الله. إلى كل شهدائنا الأبرار من قادة المقاومة ومن غيرهم، عهد الوفاء والولاء والالتزام ماضون على نهجكم وفي طريقكم بإذن الله، والنصر أقرب مما في أذهان الناس، النصر أقرب، الناس ينظرون إلى العدو خلاص أمن ما يسميها دولة إسرائيل، معاهدة مع الجهة الغربية والجنوبية والشمالية وإخماد الجبهة السورية وإخماد الفلسطينيين، ولم يبقى معه إلا شيء بسيط. نقول بأنه حصونهم لن تمنعهم من أمر الله ومن سطوة الله ومن رجال الله ومن أهل الله. كان أجدادهم ظنوا بأن حصونهم مانعتهم من الله، فهل منعتهم؟ ألم يتحصنوا في السابق فهل منعتهم؟ واليوم نقول لنتنياهو ولكل أمثاله هذا التحصين لن يمنعكم، هذا التحصين لن يمنعكم، وسيأتي الأبطال والعظماء وسيكسرون هذه التحصينات، وستغادرون الأرض التي اغتصبتموها من أهلها أذلة صاغرين بحول الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام على شهدائنا الأبرار، السلام على السيد القائد، قائد الحرية والإنسانية والمقاومة، الشهيد القائد السيد حسن نصر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إن المقام أمام هذا القربان العظيم في سبيل الله تعالى هو مقام الاحتساب والصبر، ومع الحزن
1: انتظروا يا رجال، تبقت كلمة لعضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد صالح النعيمي فليتفضل. إذن صلوا وسلموا على رسول الله وعلى آله، ما تزال هذه الفعالية قائمة وتبقت كلمة المجلس السياسي الأعلى يلقيها عضو المجلس الأستاذ محمد صالح النعيمي.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بصف لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
7: وما؟
8: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول حنلقاهم
8: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: حيأخرونا؟
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام، عدنا.
1: هاشم صفي الدين وكل شهداء الحق ومحور الجهاد والمقاومة، ونعاهدهم ونعدهم أننا على الدرب حتى ننتصر ونصلي في المسجد الأقصى بإذن الله تعالى، يرونه بعيدا ونراه قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

دخلنا في هذه المعركة دخلناها من موقع الإيمان، الإيمان بإنسانيتها، بأخلاقيتها، بأحقيتها، بشرعيتها، بكل معايير. وعندما ندخل إلى هذه المعركة جميعنا، عندما قررنا الدخول وتساندنا وتعاوننا وتآزرنا في هذه المعركة، حملنا دماءنا على كفه. هذا حال الجميع، يحمل دمه على كفه وكفنه على كتفه. وهذه المعركة تستحق هذه الأثمان الغالية.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة.

حياكم الله أعزائنا المستمعين أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات إذاعة سام العاملة 99.1 و99.3 و93.5 وكل التحايا أيضا للأعزاء الذين يستمعون إلينا عبر تطبيقات البث المباشر راديو جاردن ومكسلر وتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني المباشر samyaman.fm.

من جديد نحن معكم في فترة ظهيرية مباشرة، هذه الفترة التي هي منكم وإليكم، إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. على مدار ساعة من عمر يومنا هذا بإذن الله نقضيها بصحبتكم في الحديث عن السيد حسن نصر الله في ذكرى استشهاده الثانية. كونوا معنا. إذن يسعدنا مستمعينا الكرام أن نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم على 7009919991 للرسائل، والاتصالات على 3222653 مسبوقة ب01 لمن هم من خارج العاصمة صنعاء.

ببالغ الحزن والأسى والألم، تلقينا نبأ مصاب أمتنا الإسلامية ومجاهديها الأحرار باستشهاد أخينا وحبيبنا العزيز المجاهد الكبير سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة إلى أسرته الكريمة وإلى إخوتنا وأخواتنا في حزب الله وإلى الشعب اللبناني وإلى سماحة مرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد الخامنئي حفظه الله، وإلى كل المنتمين إلى جبهات الجهاد في سبيل الله تعالى في كل محور الجهاد والمقاومة وجبهات الإسناد لفلسطين، وإلى الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وإلى كل أحرار الأمة، وإلى كل المسلمين. ونقول للجميع عظم الله أجركم وأجرنا في هذا المصاب العظيم الذي هو خسارة على الأمة الإسلامية بكلها.

مستمعينا الكرام، في مثل هذا اليوم شيع السيد حسن نصر الله، وجميعنا ما زلنا نستذكر ذلك اليوم المؤلم جدا والموجع لقلوبنا، وكأننا كنا نحتضر فعلا مع السيد حسن في كل لحظة وفي كل ثانية. كان السيد حسن سلام الله عليه يشيع، كنا أيضا نشيع قلوبنا وأرواحنا معه. جميعنا نتذكر مواقف السيد حسن سلام الله عليه تجاه اليمن، عندما قال إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن هم العرب، عندما خرج ورفع صوته في وجه النظام السعودي، عندما صمت العالم بأسره واكتفى بأن يتابع من خلف الشاشات تلك المجازر البشعة التي كانت ترتكب بحق الشعب اليمني. لكن السيد حسن سلام الله عليه جعل من مظلومية اليمن تعرف أمام العالم كله.

يرى فينا أحفاد الأنصار، أبناء الحكمة والإيمان، رجال الموقف الذين يعني لا تنحني رؤوسهم إلا لله سبحانه وتعالى. يعني وجدنا من السيد حسن فعلا أنه لما كنا غرباء في وسط هذا العالم، لما كنا يعني الكل مطنش، يعني مثل ما بنقول مطنش لنا تماما، وما كانش أحد يتحكى عن مظلوميتنا، يتكلم عن ما كنا بنتعرض له من إجرام، من عدوان، من قصف على أشده. في بداية العدوان طلع السيد حسن بكلمة تضامن معنا، وحسينا كأنه لملم جراحنا فعلا، حسينا أنه ما احناش غرباء وحيدين في هذا العالم. مثل هذا المواقف ما بتنتساش أبدا، ولا بتكون يعني بسيطة أو أني بتعبر الذاكرة بكل بساطة. يعني السيد حسن حفر في قلب كل يمني وجود له وقوة وحضور كبير وعظيم. يعني لولا، يمكن لولا السيد حسن ولولا كلماته أنه بقي اليمن غريب ووسط هذا العالم الظالم، وسط عنجهية آل سعود، وما كانوا بيرتكبوه بحق الشعب اليمني. تقريبا ما حدش فينا قدر يتخيل فكرة أنه عن شيع السيد حسن، أنه فعلا يندفن تحت التراب، أنه ما عن بصرش كلمات للسيد حسن في مناسبات، ولا حد مننا قدر أنه يستوعب هذا الموقف. وكل ما بتجي مناسبة، للأمانة أنا أحيانا وغالبا بين أتجنب أنه ما أقدرش أبصر كلمة السيد نعيم قاسم، لأننا بيحضر في ذاكرتي أنه فعلا السيد حسن استشهد، ما عاد عايش كونش موجود، ما عاد بصرش في الشاشة، ما عاد يطلش علينا في بكلماته. يعني وغالبا ما نجلس أسمع الكلمات التي كانت سابقة في مناسبات فائتة. فالسيد حسن مستمعين الكرام، وإن استشهد وإن ارتقى شهيدا، وإن سيظل دائما حاضرا وقويا في وجداننا وفي ذاكرتنا كشعب يمني نعتبره الأب الروحي لنا والحاضر دائما في وسط أعماقنا، ولن يغيب أبدا، ونحن دائما على العهد. وإن اشتقنا كثيرا وإن تمنينا أن يطل علينا في الشاشات وأن يحضر في مناسباتنا، ولكن هو حاضر، وإن حاول العدو تغييبه سيبقى حاضر وسيبقى في وجداننا وفي ضمائرنا، وسنكون دائما على العهد حتى نلتحق به بإذن الله عز وجل.

مستمعينا مثل ما تنبأ السيد حسن سلام الله عليه بانتصارنا وبصمودنا وبخروجنا أقوى وأشد قوة في هذه المعركة. فعلا اليوم يخرج اليمن أشد قوة وأشد بأسا وأعظم انتصارا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه التضحيات الكبيرة والعظيمة في كل الميادين وفي كل الجبهات وعلى مختلف الأصعدة. مستمعينا الكرام، نريد منكم أنتم رسائلكم للسيد حسن نصر الله في ذكرى استشهاده الثانية. نريد منكم أن توجهوا رسائلكم للسيد حسن، أن تكون هذه فترة مفتوحة لتعبروا فيها عن ما يختلج قلوبكم وتحدثوا السيد حسن فيها. شاركونا على أرقام التواصل 720-991-991 للرسائل وللاتصالات على 01-322-653.

0: الأخبار.
1: إذن مستمعينا، بدأت الرسائل تتوالى إلينا وسنبدأ في قراءتها، ونذكركم بأرقام الرسائل 7299191991. وهنا لدينا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير، كيف حالك يا غاليات؟ نحن في هذه الأيام نمر بذكرى حزينة، ذكرى استشهاد القائد العظيم السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، ذلك القائد الحكيم الذي كان كل حرصه على أمته ألا تذل ولا تهان ولا يستعبدها الأمريكي والإسرائيلي، كان رحيما بأمته، كان كل تحركه من توجيهات القرآن الكريم، فرضوان الله على القائد العظيم الذي استشهد وهو يدافع عن أمته، ورضوان الله على كل الشهداء. مع خالص تحياتي أمل حمود وأطلب زامل وحدة الساحات. لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: يا أهلا ومرحبا، من معنا؟
2: بثينة العدلي.
1: بثينة، أهلا وسهلا، تفضلي بثينة.
2: أعمال على أسرات السيد الشهيد الأمين العام لحركة حزب الله. رحل الجسد بقيت سيرته تبكي العيون، وحديثه في كل قلب، وخطاباته حكاية تبكي الوجع. كان يحمل السيد مسؤولية الأمة إلى جانب المجاهدين غزة وإيران وأحرار العالم. رحل قبل عامين لكنه في محيا وفي ذكراه الثانية، معاهدين حاملين قضيته وهدفه الذي عاش في العالم يسعى لتحقيقه، هو زوال الكيان الصهيوني من على وجه الأرض، الذي كان بشوكته وطلوعه على الملأ يرتعب خوفا ويرتجف. تأب عبادته ولم يعلم إذا رحل عنا جسدا، فيبكي فينا له وسيرته على مدح الوصول. نحن من بعدك يا سيدي نحمل هذا الهدف وهذه القضية. رضوان الله عليك يا سيدي، أنت لم تكن قائد لبنان فحسب، بل أمل كل مجاهد وأمل كل يائسين. سلام عليك يا سيد يوم ولدت ويوم جاهدت طويلة، ويوم أصبحت بشعار هيهات من جلة، ويوم خطبت فينا بالشدة اليمين والعسر واليد، ويوم أتاك من الاستشهاد بيدك البكر فأرضيت يا الله فخذ حتى ترضى، ويوم أمطرت عليك قنابل العدوان ببذل 85 طن، ويوم قلت أقصى ما يمتلك عدونا هو أن يقتلنا. سلام عليك إلى يوم استشهادك وهو رحيلك عنا. أراد أن تكون تحت الثواب، ولكن الله أرادك وجعلك فوق الثراء وحيا بالحياة الأبدية. سلام عليك يا سيد حسن، سلام عليك يا الأمين العام للبنان، سلام عليك يا شهيد الإنسانية، سلام عليك يا شهيد ويا أب الشهيد، سلام عليك يا أبا هادي، سلام عليك المحفوظ من المحفظ الأرض، ومن شعبنا الذي بفاجعتك عم فيه الهدو، ومن أطفالنا الذين لم يعهدوك حيا بل عرفوك ذكرى، ومن صادقنا الأحياء من تفريل بإحدى الاثنين. سلام عليك يا أبو الهادي، يا من صوتك يهدي المضلين والغاوين، سلام عليك وعلى جميع الشهداء، وإنا على العهد ماضون يا نصر الله.
1: بثينة، شكرا كثيرا على جميل مشاركتك. شكرا يا بثينة.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا كثيرا، في أمان الله.
3: إلى اللقاء مع انتصار الدمع على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله.

رسالة تقول السلام السلام يا قائد الصدق والصبر والانتصار، السلام على روحك الطاهرة يا حفيد علي الكرار. أنت لم تمت، أنت ما زلت فينا حيا، في قلوبنا، في بيوتنا، في أسماء أطفالنا. نحن من جعلنا اسم حسن نصر الله عهدا يولد معنا، نقولها اليوم وكل يوم نحن على خطاك باقون، وخطاباتك هي التي تعطينا دفعة الاستمرار، وصوتك هو الذي يزرع فينا روح العمل والنصر. وقفت معنا حين خذلنا العالم، فكيف ننساك؟ والله لن ننساك، سنبكيك حتى نلقاك، نم كرير العين يا أبا هادي يا نصر الله ووعده. إلى أستاذتي الغالية على قلبي وإلى كل أخوات الصادقات الوفيات، أتمنى منكم الدعاء لجدته في حالة خطيرة جدا، لعل بدعائكم أخوتي أخواتي المؤمنات يفتح الله بابا لجدتي ونور حياتي وسر بسمتي من ملاك الوائلي. نسأل الله لهم الشفاء والعافية، وإن شاء الله الباري يجبركم بعافيتهم يا ملاك، وشكرا على المشاركة.

رسالة تقول سلام الله عليكم عزيزتي خديجة والمخرجة المبدعة، رحمك الله يا أبا هادية، من كنت لقلوبنا سكن ولأرواحنا طمأنينة، برحيلك انكسر فينا شيء لا يجبر، وغابت بسمة كانت تضيء عتمة الأيام، نفتقدك في تفاصيل الحياة التي ما عادت كما كانت، ما أثقل الفقد وما أكسى بعدك، سلام عليك في الغياب وسلام على روحك الطاهرة، وسلام لروح صفيك الهاشمي ما دام الحنين فينا حيا، تقبلوا خالص احترامي لكم جميعا، وتحية لكل الأخوات المشاركات، أختكم فاطمة الوائلي، أتمنى تسمعونا نشيد السيد حسن. شكرا كثيرا يا فاطمة. محتسبون وأن دماءهم لم تذهب.

هنا رسالة تقول صبحكم الله بالخير والعافية أختي خديجة، نعزي أنفسنا ونعزي السيد القائد عبد الملك الحوثي ونعزي إخواننا في لبنان وخاصة حزب الله، ونعزي كل المحور بهذا المصاب الجلل الذي هز الكيان الصهيوني ووقف مع اليمن وقت الشدة، فسلام الله عليه. هل تقبلوني صديقة الإذاعة الغالية؟ معكم سلسبيل اليوسفي من صعدة، وتحياتي لأخواتي خديجة والعزيزة والمخرجة العزيزة من المخرجة، المخرجة اليوم أماني عبد الكريم مفضل، تحياتي لها وزامل على ذوق الشمام. أهلا وسهلا بك يا سلسبيل، نورتي. أيضا في لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. هنا رسالة تقول عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على شهيد الأمة الإسلامية حسن نصر الله، وسلام على شهدائنا الأبرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يرحم كل الشهداء الأبرار. مقدمة هذه الرسالة فرح أحمد، شكرا يا فرح.

0: أيضا رسالة تقول: السلام عليكم أستاذة خديجة منورة، لقد أثرت فيني مقولته عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر، فسلام الله عليه عليك يا سليل بيت النبوة، يوم جاهدت ويوم ارتقيت شهيدا إلى جوار ربك، ويوم تبعث مع أبائك الطاهرين، فسلام الله على سادة المجاهدين في لبنان. التحية ملؤها المحبة لك الغالية خديجة، إن على العهد ثائرون، من فتاة المسيرة. شكرا يا فتاة المسيرة. رسالة تقول: صباحكم عزة وكرامة وانتصارات عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى، كيفكم أختي خديجة والمخرجة، نعزي الشعب اليمني والشعب اللبناني والأمة الإسلامية في هذا المصاب الجلل، السيد حسن نصر الله سلام الله عليه، وتحياتي لكل المشاركات، وتحياتي بنت إبا الإبا زامل على السيد حسن، وشكرا. اتصال، ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
1: معك غزة حسن.
0: يا مرحبا بغزة، تفضلي.
1: بالنسبة للموضوع أستاذة خديجة، السيد حسن نصر الله هو قدوتنا، وكلامه وخطاباته ما زالت محفورة بالذاكرة. كان كل تحركاته على منهج الله، كان رحيما وواجه الأعداء وهو ثابت ثبوت الجبال، سلام عليه يوم ولد ويوم جاهد ويوم استشهد. السيد حسن فارقنا جسدا لكن روحه لم تفارقنا، وما زال وما زلنا نسير على خطاه ودربه.
0: إن شاء الله.
1: رحمك الله يا أبا الهادي، ورحم الله كل شهدانا وقاداتنا. تحياتي لك يا أستاذة خديجة وكمان يا المخرج أماني، وما أحب أوجه تحية لجميع البنات المشاركات، نسأل الله شفاء المشاركة العزيزة أماني
0: ملاك الوائلي،
1: ملاك الوائلي عفوا، وأطلب زامل
0: أكيد ماني تفضل بالي. شكرا كثيرا يا غزة، إن شاء الله تسمعي. شكرا يا غزة.
1: شكرا
0: شكرا يا أماني.

0: حبها.
1: هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حال شغاليتي خديجة؟ نعزي سيدي ومولاي نور عيني السيد القائد الرباني عبد الملك حفظه الله، ونعزي حزب الله صغيرهم والكبير بذكرى شهيد الإسلام والإنسانية السنوية الثانية السيد القائد الرباني حفيد الحسين عليه السلام السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين رضوان الله عليهم. كان نعم القائد السيد حسن نصر الله هو الذي واجه العدو الصهيوني الإسرائيلي وحرر لبنان، واجه العالم من صهاينة العرب والعجم، هو الذي وقف مع اليمن وناصر اليمنيين. السلام على من ناصر فلسطين، السلام على من ناصر المستضعفين، السلام على من كان دمه فداء لغزة، السلام على من جاهد في سبيل الله حتى حق الجهاد، السلام على من بيض به وجه بيض الله وجهه في الدنيا والآخرة، كان أسطورة زمنه رضوان الله عليه. تحياتي لكم أنت والمخرجة معطرة بدم الشهيد الأعظم السيد حسن نصر الله سلام الله عليه من أم المؤمنين. شكرا كثيرا. أيضا هنا رسالة تقول: يا من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في ذكرى سيد العشق والوفاء عامان مرة وكأن الفاجعة ولدت الليلة، رحل القائد الذي لم تتبدل بوصلته يوما وبقي صوته يتردد في ضمير الأحرار طودا شامخا لا تهزه ريح، لقد كان ليوث الميادين وسيد الكلمات الصادقة، عاش عزيزا وقضى واقفا كالأشجار التي تموت وهي واقفة في حضرة ذكراه، نستحضر ثباتا لا يعرف الضعف وشهامة جعلت من دم الطهر عنوانا للكرامة. يا من أودعت في قلوبنا عشق المبادئ وثبات الأطهار، سلام على روحك الطاهرة في الخالدين، فما مات من ترك خلفه أمة تقرأ في عيونه معنى الإباء وتستضيء بنهجه حتى دروب النصر واللقاء. تحية طيبة من القلب لكما حبيباتي خديجة وأماني من ندى العسل، وكل التحايا والتعازي لك ندى، شكرا كثيرا.

للأمين العام المفدى السيد حسن نصر الله نجدد العهد والقسم والله ثم والله، لو قتلنا وحرقنا ونشرنا في الهواء يفعل بنا ذلك ألف مرة، ما تركناكم لا طيب الله العيش بعدكم. لبيك يا ولي الله، لبيك يا حجة الله، لبيك يا نصر الله. نعم ما زال ذكراك حاضرا فيما بيننا ولن تغيب عنا، وستظل في انتصاراتنا وفي استشهادنا. معكم بتول الغولي، وشكرا كثيرا لكم جميعا يا أستاذتي خديجة وكذلك المخرجة، شكرا كثيرا يا بتول. أيضا هنا رسالة تقول سلام الله على السيد حسن، كان سندا لشعبنا المظلوم، كانت كلماته بلسم جراحاتنا وكانت ترفع معنوياتنا، كان الناصر الوحيد لنا حين ظلمنا الجار وخذلنا الإخوة. أنا الآن لا أستطيع سماع صوته إلا وتسقط دموعي، عزاؤنا أنه حي عند الله وحي في قلوبنا، إن على العهد يا نصر الله. أم عماد الدين شكرا كثيرا. أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، إحنا حزننا على السيد حسن نصر الله، والله ما قد حزننا على أحد مثل ما حزننا عليه، لكنه فاز الفوز العظيم، سلام الله عليه. معكم مراسيل عماد الضبري من عمران، زامل فجر أكتوبر اليوم أشرق يا منعا إن شاء الله بإذن الله. أيضا هنا رسالة تقول السلام على ناصر اليمن بيده ولسانه وقلبه وروحه، يا حزن اليمن قبل دمع الشام، يا مصابنا الأعظم، يا حزننا الأبدي، من ابنة الشهيد من صعدة. أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، ذكرى استشهاد سماحة السيد حسن، ألم وجع كبير بصدورنا تخنقنا العبرة، ومع تحضن الكلمات في ذكرى وداعك سيدي أنا على العهد زامل هامة الأرواح، تحياتي لكم جميعا أم جبريل. مستمعينا الكرام، الآن فقط يقطعنا فاصل إعلاني قصير عنكم، نعود من بعده لاستكمال قراءة رسائلكم وكذلك استقبال اتصالاتكم، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن افتتاح فرعه الجديد في محافظة حجة، وتدشين المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. خدمات مجانية بالكامل من الفحص الأولي إلى العمليات الكبرى والصغرى وحتى الأدوية والمتابعة اللاحقة، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن أهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777-456-956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة تسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
0: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرةً لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: أعظم من حلقة تموز، أنا إحساسي هذا، لأنه عم تقول كلمة حق. هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك، تجاوز بمظلوميته الشعب الفلسطيني.

0: ولله قلوبنا كيف أصبحنا اليوم ننعاك يا سيدي ونقول وكنا نقول لله درك يا سيدي. رعى الله تلك الأيام التي كنا نتحدث فيها عنك وكنا نقول في عواجرنا إطلالة لسماحة السيد حسن سلام الله عليه للحديث عن آخر المستجدات. اليوم نفتقد كثيرا تلك الأخبار، ننتظر تلك العواجل بفارغ الصبر، ولكن يبدو أنه انتظار لا أمد له وسيكون سيكلل بإذن الله عز وجل بلقاء قريب لنا بك يا سيدي. ونحن بإذن الله على ذات العهد وذات الطريق، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يثبتنا لذلك. مستمعنا مستمرين في قراءة رسائلكم وأيضا استقبالات اتصالاتكم على 720-991-991 للرسائل، وكم 3-2-2-6-5-3 للاتصالات. وهنا رسالة تقول: أنا والله أنار الله ظهيرتكم بالصلاة على رسول الله أختي خديجة وأختي المخرجة، ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله تأتي في مرحلة صنع فيها أبطال الساحل الغربي وصناديده ملاحم وبطولات نعجز عن أن نقول أنها معجزة يا سيد حسن. ها هو الساحل الغربي حر شامخ أبي يا سيد حسن، أنت قد تمنيت أن تكون مجاهد بالساحل الغربي وها هم أبناؤك ورجالك الذين تربيت على خطاهم يحررون الساحل الغربي، وهي الملاحة اليوم آمنة مطمئنة بدمائك ودماء شهدائك، هي طموحاتك تتحقق في رجالك يحققون ما كنت تتمنى ويهدون هذا النصر لك يا سيد يا سيدي يا شهيد هذه الأمة ويا معلمها يا قائدها. والله إن قائدنا حي وشهيد، وأن الرجال يخطون على خطاك ويسيرون على كلماتك التي تربيت عليها وسرت عليها، ها هم أبناؤك ورجالك اليوم يسيرون عليها و يثبت خطاك بالحرف الواحد، ونحن نتذكر كلماتك التي هتفت بها انتصرنا، نحن عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر. وجه التحية لكل الأخوات المشاركات وعلى رأسهم أختي فداء أهل البيت وحوثية حيس وكوثر المسيرة هاجر صدام والهنوف زايد يا من عزامل، سلم على السيد حسن عز الأسلام ووصل لحزب الله، وصل سلامي تحياتي المجاهدة مع الله أخت الشهيد. شكرا كثيرا.
1: وطن يدافع عن وطن، يمن يطل من الجنوب.
0: اتصال لدينا اتصال جديد. ألو السلام عليكم. إذن يبدو أن الاتصال انقطع. هنا لدينا رسالة تقول: السلام عليكم، نعزي الشعب اليمني والأمة الإسلامية باستشهاد هذا الجليل السيد حسن نصر الله. السيد حسن تعلمنا منه مدرسة العطاء عندما قال أمريكا قشة، فعلا هي قشة خسرت هيبتها وقوتها وستخسر الكثير والكثير بإذن الله بسواعد رجال اليمن من أسماء صالح.

نعم، اتصال جديد. ألو، السلام عليكم. يا ألو. لله دربك يا حسن. هنا لدينا رسالة تقول: لك الحمد يا ربي على هذه الانتصارات، لك الحمد من كل الميادين والثغور، لك الحمد أرددها في الليل والنهار على الانتصارات التي تشفي الصدور. تحياتي لكم جميعا كادر سام، مني أختكم حلا، وأتمنى منكم أنشودة إيرانية على ذوق المايسترو الرائعة. إبن الله سلام الله على روحه الطاهرة من لقب بشهيد الأمة والإنسانية، وسلام الله على كل الشهداء العظماء. أرجو بأن تقرأوا رسالتي أستاذة خديجة، قرأناها وشكرا على المشاركة. هنا رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، كيف حالش عزيزتي الغالية خديجة، وكيف المنسقة المبدعة أماني؟ نرفع بخالص العزاء لسماحة السيد القائد ولسماحة الشيخ نعيم قاسم. وإلى سماحة الشهيد الأمة الإسلامية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، ونقول عظم الله أجر الشعب اللبناني، ونقول على العهد يا نصر الله، والله إن الدموع تبكي بدون شعور، والله نحن والأمة الإسلامية فقدت رجل العظيم، الله يرحمه. معكم زهراء حجر، وزامل عهدا يا نصر الله، وشكرا.

0: هنا رسالة تقول ليس كمثل فقدك فقد، وإلى الآن لم أصدق رحيلك، وحتى أن وإن صار اسمك الشهيد حينما أنطقها أرتبك. رحيل السيد حسن هو رحيل أدمى قلوبنا وأحزن أعماقنا، لكن خلاصة الكلام هو كلامه: حين ننتصر ننتصر، وحين نستشهد ننتصر من راية الإسلام من أرحب. اتصال جديد. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
1: صباح الخير.
0: صباح الخير، تفضلوا.
1: معكم عمرو خالد.
0: يا أهلا ومرحبا، تفضل.
1: أهلا. طبعا في ذكرى استشهاد السيد حسن، نحن لا ننعى السيد حسن، نحن ننعى أنفسنا. السيد حسن وحي عند الله سبحانه وتعالى، لم يستشهد، إنما هو حي عند الله سبحانه وتعالى. نحن من ماتت قلوبنا، نحن من مات القائد العظيم الذي كان يواسينا، نحن من فقدنا، ونحن من أضنانا الشوق، ونحن من قتلنا الفقد لهذا القائد العظيم ولخطابات هذا القائد الشجاع المغوار الذي تكلم عندما لم يتكلم أحد، وفعل عندما لم يفعل أحد، وتحرك عندما لم يتحرك أحد. السيد حسن نصر الله ما كان بالنسبة لنا وللأمة الإسلامية المجاهدة قائد عادي، إنما كان هو القائد، وإنما كان هو المربي، وكان هو الأب، وكان هو الحنون، وكان هو الذي خطاباته تكون بمثابة يعني طبطبة على القلوب زي ما يقولوا، يعني من من فرط حنيته.
0: فعلا
1: كان السيد حسن أعظم مربي عرفته البشرية، تكلم في كل شيء. عندما يبحث الواحد في خطابات السيد حسن وفي فيديوهات السيد حسن نصر الله، تكلم في كل شيء، يعني سواء في السياسة، في المواضيع الاجتماعية، في المواضيع العسكرية، في المواضيع الإنسانية، في كل مواضيع نجد هناك فيديوهات وخطابات للسيد حسن نصر الله سلام الله عليه.
0: فعلا
1: وهو الوحيد الذي جاهد إسرائيل يعني عمر كامل 34 سنة. هل كان يليق بهذا الجهاد وهذا وهذه العظمة وهذا التضحيات؟ يعني 34 سنة، أش كان يليق بها غير الشهادة؟ أش كان يليق بها غير الشهادة؟ ما عاد به وسام أعظم من الشهادة على أيدي أبغض وأحقر وأنجس أعداء الله. 34 سنة عمر كامل وهو بيقاتل، ما هو الشيء الذي كان يليق به غير الاستشهاد؟ ولا شيء.
0: فعلا وهو نالها وهو كان يستحقها فعلا بعد عمر طويل كما تحدثت، من الجهاد ومن الصبر ومن العطاء، وكان ختامه مسك كما يقال. فقط كما قلت، نحن ننعي هذا الفقد لأنفسنا نحن، أما هو فقد فاز، هنيئا له. هذا زميل عمرو، شكرا كثيرا لك.
1: هنيئا له وشكرا لكم، وتحياتنا لكم. شكرا لكم، في أمان الله.
0: شكرا كثيرا، في أمان الله.
2: وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه: يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.

هنا رسالة تقول أسعد الله صباحكم بالخيرات والانتصارات، رحمة الله على السيد حسن نصر الله شهيد الأمة وسلام الله على روحه الطاهرة، ونطلب زامل عيسى الليث أهل العطاء. وأيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، كيفك يا شمعة الإبداع خديجة منورة. نعم في هذه الذكرى الحزينة، ذكرى السنوية لرحيل السيد حسن نصر الله، يا شهيد الأمة دمك أشعل في قلوبنا حرارة وجدوى للمقاومة والشهادة، لن تبرد أبدا. نعاهدك يا صفوة الشهداء في هذا العصر يا سيد حسن نصر الله أن دمك لن يكون إلا مشعلا على طريق النصر، وأن رايتك لن تنكس ما دام في هذه الأمة قلب ينبض، وأن على العهد ماضون. ولك كل التحية، معكم شذا الأزهر. شكرا يا شذا.

هنا أيضا رسالة تقول: السيد حسن نصر الله رجل الوفاء ارتكى شهيدا لعزة الأمة العربية والإسلامية رضوان الله عليه، لم يمت فهو حي في قلوبنا وقلوب كل حر في هذا العالم، سلام الله عليه وعلى الأرواح الطاهرة من أم وديع الهاشمي. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعزي أنفسنا ونعزي الأمة الإسلامية ونعزي الشعب اللبناني في هذا المصاب الجلل الذي فقدته الأمة الإسلامية في هذا العصر السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه، ونعاهده أننا ماضون على العهد حتى تحرير فلسطين والمسجد الأقصى من مرام عادل وأماني عادل. أيضا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم وتحياتي لك ولشظى الأزهار وجميع المراسلات، والحمد لله على الانتصارات، ومن أمان الحيمي والسيد حسن نصر الله لم يمت بل هو روح تعيش معنا. أيضا رسالة تقول: أجمل ما في الحياة أن نرى إنسان يجسد القرآن واقعا عمليا يحمل أخلاق ومبدأ الدين والقرآن والرسول منهج لحياته الجهادية، إنسان يحمل مشاعر رحمة عطف وحنان على الأمة، بس ما ينغص هذا الجمال عندما يأتي يوم يفرقنا فيه فتكون لحظة مريرة، لحظة لا تنسى عندما يفارقنا إنسان يحمل كل هذه الأخلاق والمواقف. نعم يا سيدي فلتبكي البواكي عليك ويلين القلب ويحزن لفراقك، فوالله إن الحياة بدونك ليست حياة، لكن ما يواسينا من بعد رحيلك هو وجود سيد حيدري مثلك، هو السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي زاده الله عزا وشرفا. يا سيدي حسن نصر الله عهدا منا أن نمضي على الدرب في حضرة الجهاد، فأنت من قلت يوما أنك تمنيت أن تكون جنديا تحت راية السيد عبد الملك، فنحمد الله أننا تحت راية السيد عبد الملك كما تمنيت، وعهدا منا أن نأخذ بالثأر من الأعداء، وطلعوا لو سمحتوا زامل باكونا معك، وتحياتي لكل من كان وفيا لكل دماء الشهداء الفقيرة إلى الله. شكرا كثيرا.

أيضا رسالة تقول سنة وما زال الغياب حارا كأنه اليوم، وما زال الصوت يرن في الأذان رغم الصمت. رحل السيد وبقيت وصاياه تمشي بيننا، وجه في القلوب لا يغيب وكلماته في الصدور لا تموت. لم يكن رجلا عابرا، كان وطنا من حكمة وجبلا من صبر وبحرا من عزة لا ينضب. في ذكراه الثانية نبكيه فخرا لانكسارا حزنا يلكو بالكبار الذين لا يعوضون. غاب الجسد وبقي النهج، وغاب المنبر وبقي الصدى، غاب السيد وبقيت المقاومة باسمه. سلام على روحك يوم ارتكيت شهيدا، وسلام على ذكراك ما بقي الليل والنهار، وسلام على عهدا قطعناه أن نبقى على دربك لا ننين ولا نبدل حتى اللقاء. تحية لكم العزيزة خديجة والغالي أماني من بيان عز الدين من الضالة. شكرا كثيرا.

هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، أخباركم غاليتي خديجة، ها قد أتت ذكرى استشهادك يا سيدي، وها نحن نحييها للعام الثاني، وقد عاد يتجدد الشعور بالضيق والألم والأسى بفقدك يا عزيزنا، وكأن فقدك كان اليوم، عامان على أموامة الشمس، عامان على استشهادك يا حبيب قلوبنا، فسلام الله عليك ألف سلام. وزامل من المايسترو أماري: حررت نفسك بنت أبو نجوم المحاقري. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، رسالتي للسيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، قائدي وسيدي أبا هادي، عامين مضت مفعمة بالأسامي المملوءة بالحنين والشوق، ممزوجة بأنين الحزن، عامين مضت والجرح لم يندمل بعد والدموع لم تجف أبدا، عامين مضت أنهكنا الفراق وأثقل كاهلنا الغياب، وقلوبنا ما زالت فارغة بعد رحيلك، لكن نعم جيدا أن كلماتك المنيرة لدرب الأحرار المزعجة لكل الأعداء ما زالت بيننا، رحلت عنا جسدا أما روحك وقيمك ما زالت بيننا تنير لنا الطريق، فالسلام عليك حبيب القلوب والأب الحنون للأمة وقائدها وكهفها وعزها وفخرها، وعهدا ووفاء وعهدا أن لا تسقط لنا راية، وأن على دربك ماضون ثابتون سائرون، ودائما وأبدا إن على العهد، كل التحايا والتقدير لك العزيزة خديجة وللعزيزة أماني وكل المشاركات كلا باسمها وصفتها، فداء أهل البيت، شكرا كثيرا.

رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد حسن نصر الله، مهما كثرت القوافي والكلمات لن تستطيع الوفاء له، فسلام سلام لروحه الطاهرة، ونقول سنبكيك حتى نلقاك وسنكون على دربك حتى آخر نفس فينا، وتحياتي لك أستاذة خديجة غدا المروني. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول لسيدنا: رحلت يا سيدي وتركت في قلوب محبيك فراغا هائلا لا يملأه أحد، كنا ننظر إليك في الملمات فنرى في وجهك الطمأنينة، ونستمع إلى كلماتك فنجد فيها اليقين بالنصر. اليوم نبحث عن إطلالتك الصادقة، عن تلك الابتسامة التي كانت تقهر الأعداء وتواسي القلوب المتعبة، فلا نجد إلا طيفك يلوح في أفق الذاكرة مخلدا كرمز للإباء والتضحية، أطلب زامل له العهد من صمود الدحملي.

هنا رسالة تقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير، كيف حال شغاليتي خديجة وكيف حال متألقة دائما أماني. أقول للسيد حسن: يا سيدي قر عينا فوالله إنها على العهد ماضون، فسلام الله عليك يوم ولدت ويوم استشهد ويوم تبعث حيا، وتحياتنا لك خديجة وتحياتنا لأماني. وأنشودة أين النصر الله مع خالص تحياتنا بنت وادي الأجبار وحفيدة الزهرة. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان صوته صوتا وصدا لعمل عظيم وجهود كبيرة وفعل حقيقي وإنجاز كبير لم يشهد له التاريخ المعاصر مثيلا، وأن الوفاء لشهيد المسلمين شهيد الإنسانية سماحة الأمين العام لحزب الله رضوان الله عليه، هو بمواصلة المشوار الجهادي بعزم وصبر وثبات واستعانة بالله تعالى وثقة به وتوكل عليه المرسلة أم كوثر الوائلي. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم أختي الغالية خديجة، وتطلب أنشودة للسيد حسن هنا. نعم أنشودة للسيد حسن لو سمحتم. وهنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين إذاعة سام، معكم عامر خالد. نقول سلام الله على السيد حسن سيد المجاهدين وشهيد الأمة الإسلامية الذي دفع عن مقدسات الأمة الإسلامية بدون أي كلل ولا ملل من قبل 34 عام عمر كامل، وهو مجاهد عاش مجاهد واستشهد مجاهد ورضي الله عنه واصطفاه لنيل هذا الوسام العظيم. لا ننسى موقف السيد حسن سلام الله عليه مع الشعب اليمني، وقوفه الكبير والعظيم بكل ما يستطيع، سواء بالكلام عندما لم يتكلم أحد، بالأفعال عندما لم يتحرك أحد، بكل شيء، وقف مع الشعب اليمني في هذه المحنة وهذه الحرب الظالمة الغاشمة على بلادنا الحبيبة. وقال مقولته الشهيرة: إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟ يعني أنه قال أن الشعب اليمني وحدهم هم العرب والباقي هم أعراب فقط. تحياتي لكم عمر خالد. الألم قد فتت قلوبنا منذ استشهاد الأمين العام للأمة الإسلامية وليس لحزب الله فقط، السيد الفاضل المجاهد العظيم الكريم السيد حسن نصر الله سلام الله عليه. السيد حسن من شدة جهاده لم يلق به إلى الشهادة، وعلى أيدي أبغض وأحقر وأنجس أعداء الله. وآخر رسالة نطلب أنشودة سيد الأحرار للمنشد قيس الرصاص. شكرا كثيرا.

هنا رسالة تقول: سلام الله على رجل كان فريد عصره وزمانه، رجل كشف للعالم ضعف وجبن الكيان الصهيوني وقال أنه أضعف من بيت العنكبوت، رجل ما خاف الموت يوما وبقى في قلب المواجهة، وسنبادل الوفاء بالوفاء ونقول لهم نحن على خطاكم دائما حتى تحرير القدس. الفتاحية لأعز وأغلى مذيعة ومخرجة من رمز الوفاء، ولو سمحتم زامل يا سيد الشهداء. أيضا رسالة تقول: كان ولا يزال أمانا للمستضعفين وزلزال على عروش المستكبرين، سلاما على تضحياتكم الجسيمة التي لم تعرف الخوف ولا التردد، سلاما تقدمك لنجلك الشهيد، هي قربانا على طريق الحق ثم لروحك الشريف. نعتذر، الرسالة جدا ملخبطة. شكرا كثيرا أعزائنا المستمعين لكل من شاركنا بالرسائل ولمن شاركنا أيضا بالاتصالات، ونعتذر عن من لم يحالفنا الوقت لقراءة ما تبقى من الرسائل، بإذن الله سأقرأها على الوفاء. تقبلوا كل التحايا منا جميعا، خديجة النعمي وأماني عبد الكريم مفضل، في أمان الله.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: والملائكة صلوا عليك.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

بسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطان.

على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: وانصرنا على القوم الكافرين.
2: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، في هذا البرنامج الذي نتدارس فيه آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. ووصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 98 من سورة طه. كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأه، وأن يجعل هذه الآيات نورا في صدورنا، وأن يجعلها علما يوصلنا إلى رضاء الله، وهدى يوصلنا إلى معرفة الله المعرفة الحقة. إذن أحبتي الكرام، ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. المعنى أحبتي الكرام، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد آتيناك من لدنا ذكرا مع القصص يذكر من الغفلة، فقد آتيناك القرآن الذي يدل على صدقك ويهدي للتي هي أقوم. ويقول الله سبحانه وتعالى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. المعنى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي ذنبا ثقيلا، لأن المعرض عن القرآن يجتمع عليه إثم الإعراض وإثم المخالفة، فيحضر موقف الحساب حاملا لذنب ثقيل والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. المعنى أحبتي الكرام، خالدين فيه، لا يموتون ولا يفارقهم، بل لا يزالون حاملين له، فالعذاب لا يطهرهم منه. وساء لهم يوم القيامة حملا، ما أسوأه حملا يوم الجزاء. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. المعنى أحبتي الكرام، يوم ينفخ في الصور، الراجح أنه عبارة عن صوت شديد يسمعونه، كما قال تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. والصور في الأصل آلة تولد وتكبر الصوت فيبلغ بعيدا. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فاجتماع الغبرة والسواد لعله الزرقا، والله أعلم، يقول هكذا السيد المولى بدر الدين. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، اجتماع الغبرة والسواد لعله الزرقا، والله أعلم. وقيل معناه زرق العيون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. المعنى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، يقولون سرا: ما لبثتم في القبور إلا عشر ليال بأيامها. يتخافتون، يقولون سرا: ما لبثتم في القبور إلا عشر ليال بأيامها. ويقول الله سبحانه وتعالى: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، فاختلفت أقوالهم، يقول هكذا المولى السيد بدر الدين: فاختلفت أقوالهم والله أعلم بما يقولون حين يقول أشفههم طريقه وأقربهم للصواب في طريقته لا في قوله إن لبثتم إلا يوما، أي ما لبثتم إلا يوما. هكذا يقول أشفههم طريقه وأقربهم للصواب، يقول هكذا إن لبثتم إلا يوما، أي ما لبثتم إلا يوما. وإن كان أمثلهم طريقه لأنه أثبت المحقق عنده وهو اليوم ولم يزد عليه ما لا يعلم، وهذا يدل على أن النزاع كان في مدة لبثهم في الأرض بعد موتهم حتى بعثوا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وبهذه الآيات الكريمة نكتفي، وعند هذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا القرآن في قلوبنا نورا ورحمة توصلنا إلى رضا ربنا بحق جلاله وعظيم سلطانه. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: هنا سام اف ام،
2: صلوا وسلموا على سيدنا

يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف ندعوه، كيف تكون مشاعرنا عند الدعاء، على أي حال. فيقول سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم فهو ربكم الممتن عليكم بنعمه ومن تحتاجون إليه في كل شيء من أمركم. ادعوه تضرعا بتضرع وتذلل من واقع الشعور بعبوديتكم واحتياجكم إليه. كونوا ملتجئين من أعماق أنفسكم إليه، تشعرون بالحاجة، تشعرون بحقيقة واقعكم وافتقاركم إليه. وخفية، لا تحتاجون إلى رفع أصواتكم لتصل إليه، هو يعلم السر وأخفى ويعلم ما يختلج في داخل أنفسكم. وكونوا مستقيمين، لا تتحركوا في واقع الحياة مفسدين، الأرض قد أصلحها الله فلا تتحركوا لتفسدوا فيها. وادعوه خوفا وطمعا، ادعوه خائفين وأنتم تنشدون رحمته، تسألونه مغفرته، تطلبون منه أن يقيكم عذاب النار، وأنتم في حال تعيشون الخوف منه، ليكن دعاؤكم منطلقا من مصداقية تعيشونها في أنفسكم. لا يكفي في الدعاء أن تلقلقوا بألسنتكم من واقع جاف فقلب قاس وذهن ساه وغافل ومتجه في اتجاهات أخرى ووساوس، لا حضور لا بالقلب ولا حضور بالمشاعر. عندما تنطلق لتدعو الله أنت تعيش في واقعك، في واقع حياتك، حالة التغنت والتقصير المتعمد في مسؤوليات مهمة أمر الله بها، تتجاوز نواهي من نواهي الله سبحانه وتعالى، غافل عن الله، ثم في واقعك القلبي تعيش حالة القسوة وحالة الغفوة، حالة الغفلة، ثم أنت في بالك ليس لديك حتى حضور الذهن، غافل شارد الذهن، مشغول بأمور أخرى وتائه في وديان أخرى، وتلقلق بلسانك من واقع هكذا، أنت بعيد عن الاستجابة، أنت بعيد عن الاستجابة. الواقع الذي تعيشه مع الله حالة الدعاء هو حضور القلب والمشاعر، تحضر في واقع الدعاء وأنت تتوجه إلى الله، وأنت تحمل كل مشاعر الافتقار إلى الله، الالتجاء إلى الله، الشعور بالاحتياج إلى الله من واقعك كعبد لله، ثم تتضرع إليه، تدرك واقعك كعبد فقير عاجز ضعيف، ومن واقع علاقتك مع الرب، مع الله سبحانه وتعالى الغني الذي تتوجه إليه بفقرك، القوي الذي تتوجه إليه بضعفك، المقتدر على كل شيء الذي تتوجه إليه وأنت تحمل الشعور بعجزك وأنك لا شيء، ثم أنت ذلك العبد المستقيم المطيع الأواب الذي يتحرك في واقع حياته على أساس الطاعة، وإذا زل فهو ذلك التواب الراجع إلى الله سبحانه وتعالى. هنا عندما تكون في زمرة المحسنين وتتحرك من هذا الواقع، رحمة الله قريب منك ودعوتك أقرب إلى الاستجابة.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: وإسرائيل التي هزمناها بالأمس هي أوهم من بيت العنكبوت ولن تكون غير ذلك.
1: الشهادة إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة

أن الشهادة حياة لكل واحد منا ولأمتنا. يا شعب لبنان، يا شعب فلسطين، يا شعوب أمتنا، أجدد القول والله إن إسرائيل

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: بشرى سارة. لمن لديه آثار وتشوهات الحروق في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يقام المخيم الطبي الجراحي المجاني في مدينة حجة منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، بمشاركة نخبة من كبار استشاريي وجراحي التجميل وترميم الحروق في اليمن لإجراء العمليات الدقيقة وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. معاً نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775640 أو 775940 أو 01259985.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام، صوت ثورة 21 سبتمبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتتم البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة قراءة في أهداف ثورة 21 سبتمبر. في هذه الحلقة سنتحدث عن مجريات الثورة وأحداثها بشيء من التفصيل بالنظر إلى أهداف الثورة، ونحن في إطار حديثنا يتحدث عن أهداف الثورة أو قراءة في أهداف الثورة، فيتبين لنا أن أهداف ومطالب الثورة وغاياتها كانت أكثر من تلك الأهداف والمطالب الثلاثة التي أعلنت، وأن المطالب المعلنة هي مجرد مطالب وعناوين تشير إلى أن هناك أهداف أكبر من تلك الأهداف المعلنة. في 9 مارس 2014 ميلادية، بعد أن استشهد الدكتور أحمد شرف الدين على يد أناس وعلى يد مجرمين كانوا لهم علاقة بزعماء ورؤوس في السلطة، في 9 مارس 2014 ميلادية في أربعينيات الشهيد الدكتور أحمد شرف الدين، قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة متلفزة: إن عدم تحرك الحكومة بشكل جدي لملاحقة المجرمين يكشف طبيعة الوضع الأمني السيء الذي وصل إلى درجة فظيعة جدا، وأنه يثبت فشل الحكومة على كل المستويات. هكذا قال السيد القائد، وخلص إلى أن حكومة لا تؤدي وظائفها بالشكل المطلوب فتغييرها ضرورة ومطلب للشعب الذي يخرج كل أسبوع مناديا بالتغيير. إذن يتبين لنا أن هناك مطالب سابقة ليوم الثورة وسابقة لتحركات الثورة، وأن هذه الحكومة ليست مؤتمنة ولا جديرة لأنها فاشلة في كل المستويات، ومن أهم المستويات التي ظهر وبان فشلها هي الوضع الأمني، حيث كانت هناك اغتيالات متعددة وكان هناك انهيار أمني أو هناك انفلات أمني بشكل كبير جدا، كثير من القضايا كانت تقيد على مجهولين، وبالتالي هذا يشير إلى أنه لا إمكانية لبقاء هذه الحكومة وذلك النظام بذلك الشكل. كان السيد القائد يوقن أن هناك استهدافا شاملا للشعب، من ضمنه الاستهداف الاقتصادي وإثقال كاهل أبناء الشعب بالأعباء المعيشية والاقتصادية. ولهذا السيد القائد عبد المكبر الدين الحوثي يحفظه الله قال قبل 3 أشهر من فرض جرعة المشتقات النفطية، أي عند التسريبات، هناك تسريبات نزلت، فاستبق السيد القائد بكلام هذه الجرعة وقال إن أي جرعة اقتصادية جديدة برفع أسعار المشتقات النفطية أو غيرها من الاحتياجات الأساسية للشعب يعتبر جريمة كبرى واستهدافا عدوانيا، وندعو إلى تحرك شعبي ضد أي خطوة من هذا النوع. وهذا استباق للوضع بشكل أساسي وبشكل مبكر. في يوم الثلاثاء 5 شعبان 1435 هجرية الموافق 3 يونيو 2014 ميلادية، خطب السيد عبد الملك الحوثي قائلا: نتحدث في هذا المساء عن مرحلة حساسة وعن ظرف مهم وعن أحداث ذات طابع تآمري تستهدف شعبنا اليمني المسلم. واستطرد السيد القائد موصفا الوضع العام للبلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا قائلا: تتزامن هذه الأحداث، وهو يتحدث عن أحداث عمران في ذلك الحين، تتزامن هذه الأحداث مع استهداف اقتصادي يتمثل في رفع للأسعار في أزمة للمشتقات النفطية في حال من الفشل الذريع للأداء الحكومي على كل المستويات، تدهور اقتصادي فظيع، اختلالات أمنية غير مسبوقة، واقع مرير يعيشه شعبنا اليمني على كل المستويات. هذا كلام السيد القائد، هو هنا يشير إلى الوضع الذي شرحه لاحقا بشكل كثير، وهو أن البلد كان في طريقه إلى الانهيار الشامل. وبالتالي فكان أول أهداف ثورة 21 من سبتمبر يجب أن يكون منع هذا الانهيار، إيقاف هذا الانهيار. لقد كان قرار رفع الدعم على المشتقات النفطية القشة التي قصمت ظهر بعير الفشل الحكومي الذي يمثل أحزاب المحاصصة في ذلك الحين، وقسمت أيضا ظهر الانهيار الماضي في البلد بقوة الدول العشر التي كانت هي الحاكمة الفعلية، هي صاحبة القرار في اليمن. ولهذا استيقظ الشعب في 30 يوليو 2014 ميلادية على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية في يوم عطلة، في يوم عطلة عيد، ظنا من أهل القرار أنهم بذلك يستغفلون الشعب ويمكنهم تمرير هذا القرار على حين غرة تسللا في الأوقات الضائعة كما يقال. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غباء الطبقة الحاكمة التي كانت تحكم بأمر الدول العشر، وأنها لم تفهم شعبها الذي بات يتوثب ثورة ونشاطا وتغييرا. فتحرك أنصار الله بعد هذا القرار بشكل سريع وردوا على هذا القرار في اليوم، في نفس اليوم 30 يوليو، أعلن المجلس السياسي لأنصار الله بيانا رفض فيه جرعة الحكومة واعتبرها حربا تشن بشكل رسمي على الشعب وتنكرا لتضحياته في فبراير، مشددا المجلس السياسي لأنصار الله على ضرورة الاستمرار في الفعل الثوري والاحتجاج الهادف والمشروع لنيل الحرية والكرامة لجميع المواطنين، محذرا من سياسة الجرع التي تنحدر بالبلاد إلى مستنقع الفقر والبطالة وما في ذلك من خطر على الأمن والسلم الاجتماعي. ومن خلال هذا البيان يظهر عزم أنصار الله على تحقيق أهداف الحرية والكرامة لهذا الشعب والوقوف ضد كل إجراءات استهداف الشعب وإفقاره. ثم بعد يومين فقط خرج السيد القائد يحفظه الله بعد يومين من إجراء الجرعة يدعو الشعب دعوة عامة إلى الخروج المشرف في مسيرة سميت بمسيرة الإنذار للحكومة، وقال كلاما مهما استنهض فيه الشعب وقال: إنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد المفسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لا لهذه الجرعة. هكذا قال في بعد إجراء الجرعة بيومين فقط. ولما كانت هناك أيضا حرب صهيونية على غزة مرافقة لهذا الحدث، فقد دعا السيد أيضا في ذات الخطاب الثوري الأول إلى مناصرة شعب فلسطين المظلوم، وقال: والتأكيد على أن إسرائيل هي العدو الحقيقي والخطر بكل ما تعنيه الكلمة، وأن عدوانها الثالث على غزة باعث لإدراك طبيعة الصراع في المنطقة. هكذا قال السيد، وهذا يبين أن ثورة 21 سبتمبر أخذت على عاتقها ومن أهم أهدافها هو مناصرة قضايا الأمة، وأول هذه القضايا، القضية المركزية في هذه القضايا هي القضية الفلسطينية، باعتبار ذلك واجبا دينيا وقوميا والتزاما أخلاقيا. وهذا يعكس أهداف هذه الثورة، ثورة 21 من سبتمبر، على مستوى البعد الإسلامي والعربي، أنها كانت القضايا الأمة في هذا البعد كانت حاضرة وكان لها حضور في أحداث وفي مسارات هذه الثورة المباركة. أيضا ذكر السيد القائد في ذلك الخطاب، الخطاب الأول الثوري الأول في ثورة 21 من سبتمبر، ذكر أيضا أن شعوب المنطقة عرضت للاستهداف في كل مجالات الحياة ومنها الجانب الاقتصادي، ومن هنا كان مدخله إلى الأزمة المستجدة في اليمن، واعتبر خطوة إقرار الجرعة بأنها ليست خطوة بريئة بل جاءت في هذا السياق، سياق الاستهداف الخارجي لمكامن القوة عند هذه الشعوب، الشعوب العربية والإسلامية. وتساءل عن السياسة الاقتصادية، أين هي السياسة الاقتصادية التي يجب أن تبني اقتصادا صحيحا وتنمية حقيقية؟ لا توجد، وإنما فقط جرع تكبد المواطن جرعة بعد جرعة، تكبد المواطن ما تريد تكبيده حتى يصل إلى حالة الإفقار والتدمير الاقتصادي. فكيف كان موقف الشعب بعد أن دعاهم السيد القائد رضوان الله عليه في مسيرة الإنذار؟ خرج الشعب خروجا عظيما في 4 أغسطس 2014 ميلادية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك الحوثي، خرج بشكل يفوق التصور والمتوقع وبشكل جماهيري حاشد في غالبية المحافظات الشمالية. هذا الخروج الجماهيري يوم الإنذار بذلك الشكل الكبير كان كما يقول الكاتب الأستاذ

نتحدث حديث الشعب لنقول كلمة الشعب ونتوجه بتطلعات الشعب وآمال الشعب ومطالب الشعب. وهنا أيضا لم ينسى السيد القائد التذكير بموقف اليمن المتميز من العدوان على غزة، وكون اليمن الشعب العربي الوحيد الذي خرج انتصارا لغزة متظاهرا انتصارا لغزة ورفضا للعدوان الصهيوني عليها. وقال عن الشعب إنه في مثل هذه الظروف لن ينسى فلسطين، لن ينسى الشعب اليمني فلسطين. قال: وستظل القضية الفلسطينية حاضرة في تحركه وفي خروجه العظيم أيضا. وقال السيد القائد رضوان الله عليه عن طبيعة تحركه هو إزاء الثورة، قال أيضا: إننا نعبر عن شعبنا، كل شعبنا بكل فئاته بكل محافظاته بكل تياراته، من شعبنا اليمني المظلوم بكله الذي يعاني الويلات. وأوضح السبب العام من الناحية الاقتصادية بقوله: بقيت حالة التدهور الاقتصادي مستمرة. وأولئك، يقصد الموظفون والمسؤولون المسؤولون الكبار، وأولئك مشغولون دائما بتسوية أوضاعهم وليس بتسوية أوضاع الشعب ولا بالالتفات إلى هموم ومعاناة الشعب. وهذا كلامه يبين أن الثورة وأهدافها هي ثورة لكل الشعب، وكانت تسعى لكل الشعب، وأن الهدف الاقتصادي كان يأتي في المقدمة. وذكر السيد أيضا في هذا الخطاب أن القوى السياسية الحاكمة في ذلك الحين لم تثبت أنها حامل حقيقي لهموم هذا الشعب وآماله، وأنه لم يعد هناك أمل في هذه الحكومة، وأنه لم يبقى إلا التحرك الشعبي. وكرر ذلك 4 مرات في ذلك الخطاب، ودع الشعب إلى التقاطر إلى العاصمة صنعاء باعتبارها المكان الذي فيه ستصنع التغيرات المستقبلية. وعلى ضوء هذه الدعوة الكريمة من سماحة السيد القائد رضوان الله عليه، تقاطرت جموع الشعب في يوم 2/18/2014 ميلادية إلى صنعاء، وهي تحمل أهداف 3: إلغاء الجرعة، إسقاط الحكومة، البدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وهذه الجموع خرجت وتظاهرت وخيمت واعتصمت وأمهلت السلطة مهلة محددة 5 أيام حتى يوم الجمعة المقبل، وإلا فسيتلوها تصعيد جديد لم يعلن عن ماهية هذا التصعيد. وخطب السيد القائد في يوم 2/18 في تلك الجموع الثورية المتدفقة في صنعاء يوم 5/21، وكانت القضية الفلسطينية حاضرة أيضا في هذا الخطاب الثوري الثاني، ودعا إلى أن تكون الجمعة التالية، لذلك هو خطب يوم 2، ودعا أن تكون الجمعة التالية للتضامن مع غزة، كما أنها تتويج للأيام الماضية من تصعيد ثوري وافتتاح للمرحلة الثانية من العمل الثوري. في يوم 26 أغسطس أطل السيد عبد الملك في خطابه الثوري الثالث معلنا استكمال بقية الخطوات ضمن المرحلة الثانية من التصعيد الثوري، افتتح خطابه بمباركة للفلسطينيين فرحتهم، بارك للفلسطينيين فرحتهم عندما فشل العدوان على غزة، ويعني انتهى العدوان على غزة، وأن العدوان فشل في تحقيق أهدافه في غزة. وهذا أمر يعكس البعد الإسلامي والعربي في ثورة 21 سبتمبر والتزامها بذلك، وأن من ضمن أهدافها هو أن تهيئ وأن يكون للشعب اليمني دوره في هذه القضية. وهذا يرد على من يحصر أهداف هذه الثورة في 3 أهداف فقط التي هي لها ارتباط بالشأن المحلي بالمسألة المحلية تماما، بل أن السيد عبد الملك في ذلك الخطاب اعتبر صمود غزة يمثل حافزا للشعوب المضطهدة لمواصلة جهود النظم المستبدة، لمواصلة مواجهة النظم المستبدة. إن التزام الثورة بمناصرة القضية الفلسطينية من أيامها الأولى، من أيام الثورة الأولى، يعتبر هدفا مهما وأساسيا من أهداف هذه الثورة. وإن لم يكن هذا الهدف معلنا بشكل مطلب ثوري جماهيري، لكنه كان هدفا يشير إلى انسجام أهداف ثورة 21 سبتمبر مع أهداف المسيرة القرآنية في مجملها. لكن المهم أن السيد القائد في ذلك الخطاب وهو يتحدث عن تطورات الثورة ويؤكد أن الخطوات التصعيدية مثلت إقلاقاً وإزعاجاً لمن أسماهم بين قوسين الشلة الفاسدة، ذكر السيد كلاماً مهماً
يبين عمق أهداف الثورة وماهيتها وطبيعتها، حيث يقول كلام مهم يفيدنا فيه ونحن نتحدث عن قراءة في الأهداف. يقول: المسألة لم تعد مسألة جرعة، وإنما مسألة استقلال وكرامة، والحكومة لم تعد مؤتمنة على ذلك. وهذا يبين أن أهداف الثورة هي استقلال، حرية، كرامة، نهضة حضارية، وليست فقط مجرد جرعة. الجرعة هي القشة التي قسمت ظهر البعير، هي العنوان فقط الذي هو يعتبر رأس حربة الأهداف الأخرى التي هي الاستقلال، الكرامة، الحرية، العزة، النهضة إلى آخره. في 22 من أغسطس أدام مجلس التعاون الخليجي إجراءات التصعيد الثوري، وأعلن مجلس الأمن الدولي والدول العاشر لاحقا أنهم يقفون خلف سلطة هادي ضد الثورة الشعبية. وهذا بين إلى حد كبير جدا وقدم الأدلة الواضحة للجماهير الثائرة مصداقية ما ظلت أدبيات الثورة تردده من أن هذه الحكومة غير وطنية، وأنها ليست إلا قفازا للأجنبي. في ذات الوقت أكد هذا الأمر بشكل واضح أن الثورة التي تتحرك في الميادين ثورة تمضي في طريقها الصحيح، وأنها وطنية حتى النخاع. ما هو الدليل؟ وقوف أعداء اليمن التاريخيين كالسعودية وأعداء الأمة كأمريكا ضد هذه الثورة. هذا بيّن للثوار أنهم في طريقهم الصحيح، وأن عليهم أن يواصلوا مسيرتهم الثورية حتى تحقيق أهداف الثورة. وكعادة الثورات مع السلطات التي استنفذت تاريخ صلاحيتها، تراجعت السلطة بتخفيض 500 ريال فقط من الجرعة، ولكن هذا لم يجعل من الثوار إلا لم يزدهم إلا صلابة تصلبا وقوة، بل وأغراهم ذلك على مواصلة مشوار التغيير حتى النهاية. في الثلثين من شهر سبتمبر الأولين تزامنت مع أحداث الثورة اليمنية المدنية السلمية تطورات عسكرية. كانت ثورات أصلا هي ثورات سلمية، هناك مخيمات عصام في شارع المطار، وهناك مسجدات داخل العاصمة صنعاء، وهناك أيضا مجمعات في أبواب مدينة صنعاء، أبواب العاصمة، من جهة الغرب، من جهة الجنوب، من جهة الشمال. هناك تجمعات متظاهرين كبيرة جدا ومخيمات اعتصام تقف هناك وتسندها القبائل بشكل سلمي. لكن الإصلاح والموالين لجنرال الفتنة علي محسن الأحمر في ذلك الحين أشعلوا نار الفتنة في وادي ظهر، وحاولوا بذلك استهداف المتظاهرين والفتك بهم. وبدأت شرارة الفتنة التي اشتعلت في وادي ظهر القريب من صنعاء، امتدت شرارتها سريعا إلى صنعاء، كما ارتكبت السلطة العميلة عددا من المجازر في شارع المطار، وكذلك بالقرب من مجلس الوزراء سقط عدد من الشهداء. وهذا شيء كان قد حذر منه السيد القائد في خطاباته السابقة، وقال بصريح العبارة: حذاري حذاري حذاري. لا زال الشعب يتذكر كلماته، تلك الكلمات حذاري حذاري من أي استهداف للثوار المدنيين. الأمر عندما حصلت الاعتداءات العسكرية واعتداءات من الجنود، جنود علي محسن الأحمر وحكومة العمالة، وارتكبت بعض المجازر، هذا أمر أوجب التحرك عسكريا للدفاع عن الثوار وعن الشعب أمام حالة الغطرسة والاستكبار. ومن حسن الحظ أن المعركة العسكرية حسمت بشكل سريع وخاطف ومذهل ومدهش. في غضون أيام قليلة سقط على إثرها أهم قلاع العمالة للأمريكان والسعوديين، ممثلة في الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها القائد الخائن علي محسن الأحمر. وما لبثت هذه المؤسسات والمنشآت الوهابية الموجودة والمرتبطة بالجنرال الأحمر وبالقادة الوهابيين الذين وقفوا في وجه هذه الثورة أن تساقطت كأحجار الدومينو كما يقال بيد الثوار، وعليها وعلى أثر ذلك سقطت حكومة باسندوا بشكل تلقائي وتبعي. في 23 من سبتمبر أعلن السيد القائد خطاب النصر، ووصف ثورة 21 من سبتمبر بأنها ثورة بامتياز على غرار الثورات الناجحة التي تصنع لكل الشعب، بل أعلن أن الشعب انتصر، وأنه لا إقصاء ولا استئثار ولا استبداد لبعض على البعض الآخر. وذكر أيضا باتفاقية السلم والشراكة التي عقدت والتي كانت من مخرجات ثورة 21 من سبتمبر، ذكر بها التي كان قد وقع الثوار المنتصرون مع بقية القوى السياسية المهزومة.
كتطبيق عملي تميزت به أهداف ثورة 21 من سبتمبر على غيرها من الثورات. لا يوجد ثورة تهزم نظام سياسي معين وتتسامح معه وتدعوه للشراكة معها على أسس جديدة، لا يوجد إلا هذه الثورة، ثورة 21 من سبتمبر المجيدة والأصيلة كتطبيق عمل لأهم أهداف وشعارات الثورة، أنه لا إقصاء ولا استبداد. وذكر السيد عن هذا الاتفاق أنه اتفاق وطني وصيغة سياسية وعقد جديد يبنى عليه بناء حكيم، وذكره بأنه بنيان يمني أصيل تدار به شؤون اليمن. هذا العرض التاريخي الموجز لمسارات الثورة والتحركات الثورة وأحداث الثورة، ثورة 21 من سبتمبر، يتبين من خلاله أن أهداف الثورة كانت أهدافاً عظيمة، وأنها مشتقة من أهداف المسيرة القرآنية تدور حول حرية وكرامة واستقلال لهذا الشعب، واستعادة قراره المسلوب، ومنع انهياره الشامل، واستنهاض إمكاناته ومقدراته للوصول إلى الحالة الحضارية المطلوبة والمقصودة. وسنكمل إن شاء الله ما بقي من الحلقات في الحلقة القادمة وفي الحلقات التي تليها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: معروفين عند الصديق والعدو أننا نفي بوعودنا والتزاماتنا ومصداقيتنا عند العدو مثل عند الصديق معروف. كيف منتعاطى معروف؟ ولما منوعد معروف كيف منلتزم بوعودنا ومنضحي لنوفي بوعودنا ومنزعل أصدقائنا وحلفائنا لنوفي بوعودنا؟ وما بدي أضرب أمثلة وهذا موضوع معروف.
1: أنا كنت أعدكم بالنصر دائما، أعدكم بالنصر مجددا.
2: سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، شهيدا عظيما قائدا على طريق القدس.
3: إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، عدنا.
8: هنا سام.
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: قارح بشلي.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله، وافلح من يصلي على رسول الله. يا أصحابنا، يا أحرار اليمن، قيض الله وجيهكم ونعم بكم على مواقفكم وعلى رجالتكم وعلى صمودكم وعلى ثباتكم وعلى وعيكم وعلى تجاوبكم. الكل رجال ونساء الأحرار بشكل عام، لو مش احنا أحرار لو ما بش فينا حرية، ودارين ما هي الحرية على ما فعلتها السعودية فينا. كم لنا اليوم 12 سنة، كم جرائم السعودية لا حدك وسع، في الأسواق في الطرق في المدارس في المستشفيات في الجوامع، الاختيالات التفجيرات المضبوطات، كم وقعت غير من سرق مطرات جنابي تلفونات سيارات، خلخلة الأمن داخل، كم افتضحوا من عملاء، كم رجال الأمن كم ضبطوا من خلايا من جواسيس، كم احبطوا من عمليات، كم لا هانك لو كل واحد رقد داخل بيته على ما قال الأول إنه عبه همثاء مغلوطة، همثال شعبية مغلوطة، عزك روحة عزك رحلك تبلك في حالك. لو كل واحد جلس داخل بيته وبرد قال ما دخلني ما إلي من السك هذا، لا أنا فيها ولا حتى حاكيني، مع العلم إن الطيران السعودي وأعماله الداخلية والخارجية كلها بتعم الشعب اليمني. لو كل واحد رزا وقال برد كيف كان عادة يزد يقع بني فوق هذا الذي قد وقع، ما كان عادة يزد يقع بعد هذا كله. هذا وإحنا بنقاتل وجزر الجزر، الذي بيتحرك للجبهات بيتحرك، والذي بيتحرك بالقوافل، والذي بيتحرك في الإعلام، والذي بيتحرك في نشر الوعي واشتغل والناس. لو ما كان بشين هذا ما كان عاد يزد يقع، يعلم عليم السمع، لكن عاد الباري ساتر ثبت والناس ومع وعي الناس وتكاتف الناس. لو ما العدو خضع كم تحالفوا علينا، كم إن الواحد لا يكون شي نساء 12 سنة كم تقلب من مواجع للمهذا قلاب المواجع. نبشركم إنه سر يتحالف وداعي التركي والباكستاني يتحالفوا معه، كذا قلنا لتركيا وباكستان ما بشبنا نحنا وياكم شيء، واعتبروا من التحالفات الأولى الذي قد تحالفوا مع السعودية أكثر من 17 دولة ما انتوا عادة تجلوها، بس بغر دعوار قالوا من صاير البطالكم الهدايم، تركيا وباكستان يروحوا لهم في حالهم، بس تدروا انه ما عيتمش التحالف، كل واحد بيوبع كل واحد بيتسلن عيطير. التحالف الأول أكثر من 17 دولة في الظاهر، ويعلم الله كم هم الذي من تحت ولا تحت تمخوجوا على واحد واحد، آخر من أعلن انسحابه وقال عي رحلة هو الإمارات، ما بقى للسعودية لحالها هيه قال حصانك كقاتل، فحين هالحصار غار على السعودية والخبط في السعودية والجد في السعودية. بنقول تي حقني، ما بنقول تي لنا منك فض، تي حقني ورحلك في حالك، فك الحصار وإحنا عن فك، أخطى الطريق وإحنا عن هجعك. مه لو ما قمناش قاموا الناس والتفوا ما كان عاد يزد يقع، يعلم الله يعلم عليم السمع. اليوم انجازات عسكرية، اليوم تصنيع عسكري، حافظنا على العملة اللي كان عاد كسر الله، الناس تحركوا في المجال الزراعي في الجانب الزراعي، تحركوا الناس في جميع الجوانب. نشتي الصدق والمصداقية يا أصحابنا لمنعكم بسرعة باللعب داخل، وهذا من ما يزيل النعمة، المعاصي هي اللي تزيل النعم وتزحزحها. اعتبروا من هيمنة أمريكا والسعودية وغرورهم وذا كيف قدم اليوم تحت رحمتنا، وهذا جروها برجاله ومصطاقية مع رحم الراحمين وبين بيناتنا أخوتنا الذي عادوا في صف التحالف، من بقى في صف التحالف المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية في الجمهورية اليمنية من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، كلنا أبناء شعب واحد، أبناء الشعب اليمني. ابصروا لن قد وصلنا ولن عاد نزد نوصل، من عز من شموخ من كرامة من نفوذ كلمة من وجاهة من هيبة، هذا بفضل من الله وحركة الناس يتحركوا. قال ارحم الراحمين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. احنا علينا بنبذل سبب والباقي على الرحمن الرحيم. ييه من عاد بقى يقوم يضوي عادوا في صف التحالف. اعتبروا الويب بتسقط على ما هي سنين نقول حزن تقاتل بها سنين لا نفعت ولا نفع والذي جيشوهم اضواوا وحمال الغلايب الله ايد الليت بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
10: جارح بشليل

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

0: سام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
1: بصف لي المساله عشان افهم.
2: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
1: ما لها؟
2: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
1: وما
2: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: هذا هو الجهاد، هيدا اعظم من حرب تموز. انا احساسي هيك لانه عم تقول كلمه حق، كلمه حق. هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك، تجاوز بمظلوميته الشعب الفلسطيني.

نحبك لله يا ابن النبي، نحبك يا سيدا سيدا. إذا لم تكن أنت منا فمن؟

0: معروفين عند الصديق والعدو أننا نفي بوعودنا والتزاماتنا ومصداقيتنا عند العدو مثل عند الصديق معروف. كيف منتعاطى معروف؟ ولما منوعد معروف كيف منلتزم بوعودنا ومنضحي لنوفي بوعودنا ومنزعل أصدقائنا وحلفائنا لنوفي بوعودنا؟ وما بدي أضرب أمثلة وهذا موضوع معروف.
1: أنا كنت أعدكم بالنصر دائما، أعدكم بالنصر مجددا.
2: سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله شهيداً عظيماً قائداً على طريق القدس.

0: مع هذا الدم كما مع كل شهيد من شهدائنا العظام والكبار والأحبة والأعزاء، نحن وإياكم يا شعب المقاومة، يا جبهور المقاومة، أيها الصابرون، أيها الصادقون، أيها المحتسبون، يا أشرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس، سنواصل الطريق، لن تضيع دماء الشهداء، وسننتصر في نهاية المطاف.
1: سيد شهداء الأمة الشهيد القائد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه.

أننا سنمضي قدما بثبات حتى يكتب الله لنا نصرا مؤثرا موعودا وهو آت حتما بإذن الله تعالى، أو يكتب لنا شهادة خالصة في سبيل الله عز وجل.

ولن نضعف، وإن شاء الله لا نضعف في الحاضر وفي القادم من الأيام، معكم على عهد الانتصار إن كانت المصلحة بالانتصار، وعلى العهد بالشهادة إن كانت المصلحة بالشهادة. هكذا بدأت المقاومة وهكذا هي اليوم، وهكذا تستمر بفضلكم وفضل جهودكم، والفضل كله لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

لشهيدنا لا نقول وداعا بل نقول إلى اللقاء، إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: هل لديك أو لدى أحد أفراد أسرتك آثار أو تشوهات ناتجة عن الحروق؟ يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن مخيم جراحي طبي مجاني في محافظة حجة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026، وذلك بمنطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. يقام المخيم برعاية كريمة من وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. الخدمات تقدم وفقاً لتقييم والفرز الطبي. بادر بالتسجيل، فالعلاج بداية الأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير.
7: يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامع
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. فطبعا من ضمن النقاط التي طرحها السيد القائد في خطابه الجميل والرائع يقول: ولاية الله على المسجد الحرام هي للمؤمنين وليس للفاجرين ولمن يستهدف الأمة في كل المؤامرات. من بيتعامل على الأمة العربية غير السعودية والإمارات والبحرين وقطرائيل؟ من بيتعامل على الأمة الإسلامية وعلى العرب؟ مش غير هذول الدول، لأن لها نصيب، لأن معها ثروات مش عارفة فين توديها. في الأخير توديها أنها تضرب أخوتها، تضرب العرب والمسلمين. يعني لو وزعت الملايين والمليارات والتريليونات اللي أعطيت لترامب البغلة هذا، لغني كل مسلم في الوطن العربي وفي العالم، كل مسلم كان عيغنى ويصبح من الأثرياء. من يعني مش من المبلغ كله، نقول نص المبلغ، 2.5 تريليون مثلا، والله إذا كان يغنى كل فرد في العالم العربي والإسلامي. يعني دحين الخمسة الألف اللي وعد بها ترامب للأمريكيين عندما إذا فاز في الانتخابات النصفية، ووعدهم $5,000 لكل فرد، من نعديها والله من ظهر الخليجيين، والله ما يأخذها إلا من ظهورهم، ويخلوا شعوبهم يتمنوا بيأكلوا من القمامة في السعودية. اللي بيعتقد أن السعودية أرض خير هي أرض ويل بالنسبة لنجد، لكن بلاد الحرمين هي أصلاً كانت تحت إدارة يمنية زمان، وهي أول، واليمن أول من كسر الكعبة. تجوا وتقوموا تزايدوا علينا في موضوع زي هذا؟ الكعبة عندنا هي بالنسبة لنا هي المقدسة، وهي التي نتقرب إلى الله من خلال هذا البيت العتيق هذا. عندما نحج تعالوا شوفوا اليمنيين كيف ظروفهم صعبة جداً جداً، ومع هذا بيروحوا يحجوا يتقربوا إلى الله، لأن هذا المكان مقدس بالنسبة لنا، أكثر شيء مقدس على وجه الأرض الكعبة. وتقول إن إحنا نعتدي عليها، قبحكم الله قبيحة، والعقليات اللي عندكم السفاهة اللي فيه، عيب اللي بتعملوا هذا عيب. يعني سبق أن أتام عبد الناصر بأنه اعتدى على الكعبة، عشان إيه؟ عشان يكره العالم الإسلامي في عبد الناصر، وعشان يحاول يشوه سمعته عالميا. بعدين قاموا اتهموا سلطان حسين بأنه اعتدى على الكعبة، مع أنهم ما اعتدوش ولا شيء ولا عملوا حاجة، بس هم هكذا دائما زي اليهود بالضبط، يحاولوا يستعطفوا العالم عشان يوقفوا معهم. احنا بالنسبة لنا مظلومين، وعلينا مظلومية شديدة القسوة جدا، محاصرين من 12 سنة، ما فيش مرتبات مع الشعب هذا، ما فيش استقرار مع الشعب هذا، ما فيش حياة كريمة مع الشعب هذا. يبي عايش حياة كريمة من نفسه، مش من دخل الدولة، أو لأنكم أنتوا أخذتوا دخل الدولة أنتوا، وحصار بري وبحري وجوي. يعني معظم الموتى اللي قال بيوتوب ما بيموتوا بسبب عدم وجود الأدوية، وعدم وجود سفر يسافروا يتعالجوا، لأنه في أمراض مستعصية لا تعالج في الخارج، وأنتم حاصلنا. احنا من حقنا نعيش زي ما انتم عايشين مترفين في هذا الطرف العجيب والطرف الغريب اللي انتم عايشين فيه. يعني من حقنا ان نعيش حياة كريمة بعيدة عن الذل، بعيدة عن الوصايا، بعيدة عن الملاءات. هذه بلدنا، واحنا احرى وادرى ببلدنا. ما لكم مش داخل، انتم حاصرتوا، انتم جوعتوا، انتم ضربتونا، تحالفتوا علينا 17 دولة، وانتم بتضربوا مقدراتنا وبنيتنا التحتية، وبتقتلوا المواطنين العزل، وبتقتلوا الناس الساكنين في بيوتهم ومؤمنين بأمان الله، بجد هدموا البيت على رؤوسهم بطيرانكم اللي كان يحوم حول صنعاء بال24 ساعة. يعني في الأخير عشان حاجة بسيطة بنعمل معاكم أقمتوا الدنيا ولم تقعدوها؟ احنا من حقنا نرد عليكم، لأن انتم البادئين بالحصار، وبادئين بالتحالف علينا، وضربوا بنيتنا التحتية، وضربتوا المساجد، ضربتوا الجامعات، ضربتوا المصانع، ضربتوا الطرقات، ضربتوا الجسور، ضربتوا كل شيء، ما عاد خليتهم شيء. يعني على مدار 24 ساعة وطيرانكم بيتحرك وبيضرب وبيضرب، كم قتلى صاروا مدنيين غير العسكريين، كم قتلى، كم شهداء، أنتم سببها أنتم يا آل سعود. تحالف على إيش؟ استرجاع الشرعية. وين الشرعية بعدين؟ أين الشرعية؟ حبستوا داخل السعودية. هذه اللي دحين ليش إحنا ما نقوم ضدكم الآن ونرجع الشرعية نرجع الشرعية المحبوسة عندكم؟ يعني شيء عجيب. احنا لمجرد ان قمنا برد بسيط لا يساوي واحد في المليار منها في التريليون مما عملتوا فينا، واحد في التريليون، احنا بنقول لكم الحصار بالحصار والضرب بالضرب. يعني ما تجيش تقول لي انت انه ليش تعتدي علي، انا ما اعتديتش عليك، انت البادئ وانت الظالم، تظلم شعبي بحاله في حدود 60 مليون بني آدم محاصر مش قادر يتحرك ولا يروح ولا يجي ولا يتعالج ولا يشرب دواء ولا يشرب علاج ولا إيش يعني؟ إيش تنتظر من أن ننزل نسوي أكثر؟ صبرنا 12 سنة وإحنا صابرين على المر، أذقتونا المر، فلا بد ما تطعموا المر شوية، اطعموه وشوفوا ما أحلاه عندكم. المر يصبح حالي عندنا إحنا الآن، المر عندنا أصبح حالي من كثر ما صبرنا. ونصبر على أخونا أو يفهم أو يعقل أو يدرك أو يوعي ولا مستمر في عدوانك على اليمن. دمت هذه الموطن الحر بين ودائما الموطن الحر مستقرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، في هذا البرنامج الذي نتدارس فيه آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء، ووصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 98 من سورة طه. كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأه، وأن يجعل هذه الآيات نورا في صدورنا، وأن يجعلها علما يوصلنا إلى رضاء الله، وهدى يوصلنا إلى معرفة الله المعرفة الحقة. إذن أحبتي الكرام، ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. المعنى أحبتي الكرام، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد آتيناك من لدنا ذكرا مع القصص يذكر من الغفلة، فقد آتيناك القرآن الذي يدل على صدقك ويهدي للتي هي أقوم. ويقول الله سبحانه وتعالى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. المعنى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي ذنبا ثقيلا، لأن المعرض عن القرآن يجتمع عليه إثم الإعراض وإثم المخالفة، فيحضر موقف الحساب حاملا لذنب ثقيل والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. المعنى أحبتي الكرام، خالدين فيه، لا يموتون ولا يفارقهم، بل لا يزالون حاملين له، فالعذاب لا يطهرهم منه. وساء لهم يوم القيامة حملا، ما أسوأه حملا يوم الجزاء. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. المعنى أحبتي الكرام، يوم ينفخ في الصور، الراجح أنه عبارة عن صوت شديد يسمعونه، كما قال تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. والصور في الأصل آلة تولد وتكبر الصوت فيبلغ بعيدا. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فاجتماع الغبرة والسواد لعله الزرقة، والله أعلم. يقول هكذا السيد المولى بدر الدين: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، اجتماع الغبرة والسواد لعله الزرقة، والله أعلم. وقيل معناه زرق العيون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. المعنى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، يقولون سرا: ما لبثتم في القبور إلا 10 ليال بأيامها. يتخافتون، يقولون سرا: ما لبثتم في القبور إلا 10 ليال بأيامها. ويقول الله سبحانه وتعالى: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، فاختلفت أقوالهم. يقول هكذا المولى السيد بدر الدين: فاختلفت أقوالهم، والله أعلم، بما يقولون حين يقول أشفههم طريقة وأقربهم للصواب في طريقته لا في قوله إن لبثتم إلا يوما، أي ما لبثتم إلا يوما. هكذا يقول أشفههم طريقة وأقربهم للصواب، يقول هكذا: إن لبثتم إلا يوما، أي ما لبثتم إلا يوما. وإن كان أمثلهم طريقة، لأنه أثبت المحقق عنده وهو اليوم ولم يزد عليه ما لا يعلم. وهذا يدل على أن النزاع كان في مدة لبثهم في الأرض بعد موتهم حتى بعثوا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وبهذه الآيات الكريمة نكتفي، وعند هذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يجعل هذا القرآن في قلوبنا نورا ورحمة توصلنا إلى رضا ربنا بحق جلاله وعظيم سلطانه. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستمر في ملزمة معرفة الله، عظمة الله، الدرس الثامن. وقبل أن نبدأ في القسم الثاني منها، نذكر بعضا مما ورد بالأمس. والحديث في بدايته هو حديث عن عظمة الله سبحانه وتعالى. الله هو، الله هو. ومما ورد بالأمس أولا أن التذكر هو يجب في كل المواقف، فمتى ما وقفت مترددا بين أن تقف بصدق مع الله سبحانه وتعالى أو أن تقعد أو تميل مع أطراف أخرى بعيدة عن الله، فتذكر أنك تقارن بين الله وبين غيره، فارجع إلى هو. هو الحي لا إله إلا هو، فهو من يجب أن أدعوه وألتجئ إليه وأتوكل عليه، معرضا عن كل من ليس في خطه وعلى صراطه. وهو من يجب أن أثني عليه لكماله ولعظيم إحسانه ولسوابغ نعمه على عباده. ثانيا، أن الله هو المقدس المنزه، فهو من يجب أن أخلص له. ومن يرائي هو الذي لا يعظم الله سبحانه وتعالى، وما يريده من الناس هو في نفسه أعظم مما يرجوه من الله. وهذا من أعظم الجهل بالله وبما يسبقه من نعم وبوعوده للمؤمنين، وبأنه الغالب على أمره والقاهر فوق عباده. ثالثا، أن الله هو الحكيم في أفعاله وفي تدبيره، وأعماله لا عشوائية فيها ولا جهالة فيها. الخبير بشؤون عباده وأعمالهم، والخبير بكيف يقهر من تمرد عليه، وكيف ينصر من نصره، وكيف يفي بوعوده. فهو من ينصر أولياءه ويقف معهم، ومن لا يضيع جهودهم. ونجد أمريكا كيف تتخلى عن من جند نفسه لها وضحى بعمره من أجلها أو تعمل على إصابته. رابعا، أن الله له الحمد في الدنيا والآخرة، وهو المنزه فيهما. والدنيا والآخرة عالمان لا بد أن يمضي فيهما الإنسان، فالله هو الملك في الدنيا والآخرة، وهو من ستكون رحمته بك أعظم وإحسانه إليك أكبر في الآخرة. وهو من لا تخشى أن يتغير أو يتبدل، لأن كماله كمال ذاتي ومطلق، فلماذا لا تثق به؟ ومن تثق به غيره، حتى وإن كان رئيس دولة، ومن سيموت أو يحدث عليه انقلاب فيصبح مسكينا لا ينفع. لكن عندما تثق بالله، هو من سيكون لك في الدنيا ويكون لك في الآخرة، ولن يتغير ولن يتبدل ولن تختلف وضعيته. خامسا، أن الله هو من له الحكم في الدنيا والآخرة، وفي الآخرة لا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذنه، وكل من كانوا يتجبرون في الدنيا سيقفون أذلاء بين يديه. فإذا كنت متوليا لله سترى أنه هو من رفعك، وستضحك على أولئك المجرمين وتسخر منهم كما سخروا منك في الدنيا. والدنيا ستنتهي، والآخرة دار الخلود، سيكون من هو آمن فيها آمنا دائما، ومن هو ذليل فيها ذليلا دائما. إذا نلحظ أنه تذكر هو، وأيضا أن الله هو المقدس، وأن الله هو الحكيم، وأن الله له الحمد في الدنيا والآخرة، وأن الله هو من له الحكم في الدنيا والآخرة. هذه كلها تنتهي إلى أهمية تولي الله سبحانه وتعالى والارتباط به. إذا أشرف الإنسان على أن يميل بعيدا عن الله، يتذكر أنه بيقارن بين الذي سيميل إليه وبين الله، ولا مقارنة. كيف تصل إلى هذه الحالة أصلا؟ فارتبط بالله وتوكل عليه واعتمد عليه، وهو من سيكون لك في كل المواقف. نستمر من قوله رضوان الله عليه، هو أيضا كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك. قوله الحق الذي لا يتخلف، قوله الحق الذي لا يمكن لأحد أن يفرض عليه أن يتخلف عن قوله أو يحول بينه وبين تنفيذ قوله. فمعنى أن قوله الحق هو الواقع الثابت الذي لا يتخلف، وهو الحق الذي لا باطل فيه ولا ضلال فيه. يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. له الملك في الدنيا وله الملك يوم ينفخ في الصور يوم القيامة، هو عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. عندما نقرأ مثل هذه الآيات العظيمة، ليس المقصود فقط هو أن تعرف أن الله هكذا، هو هكذا سبحانه وتعالى، لكن المطلوب ماذا ستترك هذه الآيات في نفسك من أثر. الله سبحانه وتعالى نزل كتابه الكريم، وكتابه كتاب هداية، كتاب يعمل على أن يهديك بأي وسيلة. فهو هنا لا يتحدث لمجرد الحديث عن عظمة الله سبحانه وتعالى فقط، بل ليقول لك أنا هكذا، فبي فثق وعلي فتوكل وإياي فرجو وهكذا. إذن هذا هي الغاية، ما هو تقرأ الآيات وتعرف أن الله عظيم انتهى الأمر، بل لتتوكل عليه، لتثق به، لترجوه. عندما يقول عن نفسه سبحانه وتعالى قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، فهل نجيب عنها بأن نقول صح؟ نعم نعم هي حق، لكن لنرجع إلى أنفسنا نبحث عن كيف نجعل لهذه الآيات العظيمة التي تتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى أثرا عظيما في نفوسنا. كيف نجعل نفوسنا تشعر بعظمة الله فيعظم الله فيها فيصغر ما دونه أمامها؟ بديع السماوات والأرض مبتدعهما، أي هو لم يخلقهما على مخطط قدم له من جهة أخرى، أو عملهما على مثال عملته جهة أخرى، هو من ابتدعهما، هو من أوجدهما من حالة العدم على غير مثال احتذاه. إذن هنا نقطة أولى، أننا عندما نقرأ الآيات التي تتحدث عن عظمة الله، ليس المقصود أن نعرف أن الله هكذا حكيم وخبير وملك السماوات والأرض، لكن المطلوب هو الأثر الذي تتركه في النفس. فالقرآن عندما يتحدث عن عظمة الله هو ليقول لك أنا هكذا، فبي فثق وعلي فتوكل وإياي فرجو. نجعل نفوسنا تشعر بعظمة الله فيعظم الله فيها فيصغر ما دونه أمامها. هذا هو الغرض، هذه هي الغاية. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فأولئك الذين ادعوا له ولدا أو جعلوا أنفسهم أبناء له، اليهود والنصارى، اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والله كفرهم بأقوالهم هذا وسخر منهم. أنى يكون له ولد، كيف يمكن أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ليس له زوجة، هو ليس بحاجة إلى ولد، هو بديع السماوات والأرض، هو من لا يمكن أن يلد أو أن يكون مولودا، لا يمكن إطلاقا، لا يمكن أبدا أن يكون مولودا، ولا يمكن أبدا أن يلد أن ينجب، لأن هذا هو شأن المخلوقات، شأن المحدثات، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فكفر الله من كانوا يقولون بأن لله ولدا كاليهود والنصارى، ولعنهم بقولهم بأن له ولدا. ولا نزال نسمع من إذاعات المبشرين التبشير بالنصرانية يتحدثون عن المسيح أنه ابن الله، يتحدثون عنه بأنه ابن الله، ويقولون إنه مع أمه ومع الله إله واحد، ثلاثة في واحد أو واحد في ثلاثة. هذا كفر وجهل بالله سبحانه وتعالى. كثير من الناس حول هذه المسألة لا يتعقل ما فيها من سوء، حتى يرى بأن عليه أن ينزه الله منها. فنحن متى ما نزهنا الله ينزهه الكثير من منطلق إيماني بأنه هكذا نزه نفسه، فنحن ننزه نفسه. لهذا متى ما سمع كثير من العوام إذا ما قلت لهم فلان يقول إن الله يرى، بعضهم لا يستنكر، لا تثيره هذه القضية، إلا إذا كان قد تعلم وعرف معرفة لا بأس. الله سبحانه وتعالى عندما ينزه نفسه عن مشابهة خلقه، عندما ينزه نفسه عن أن يكون له ولد أو يكون مولودا أو يكون له صاحبة، ينزه نفسه لأنه لو كان على هذا النحو لكانت فيه دلائل الحدوث، ولو كانت فيه دلائل الحدوث لكان ذلك يعني أن هناك طرفا ثانيا أحدثه على هذه الكيفية التي هو عليها، فيكون ناقصا محتاجا ويكون غيره أكمل منه، كما هو الحال بالنسبة لنا. أليست فينا دلائل الحدوث من تركيبنا على كيفية معينة ووجودنا بعد حالة عدم وكوننا مولودين من بطون أمهاتنا؟ أليس ذلك يدل على أننا محتاجون، أن هناك طرفا ثانيا عمل هذا بنا، فنحن ناقصون بالنسبة له، نحن محتاجون إليه، إذن هو أكمل منا، أليس كذلك؟ فإذا كان يلزم من هذا من أن يكون له ولد أو يكون مولودا أو تكون له صاحبة أن يكون محدثا وأن يكون محتاجا ويكون ناقصا، فهذا يعني أن هناك غيره من هو أكمل منه، هو من أولده من آخر أو من جعله على كيفية معينة قابلة لأن يلد فينجب فيكون ناقصا. ونحن نقول كما تكرر في القرآن الكريم في آيات كثيرة، إن من أعظم ما يؤكد عليه القرآن الكريم ويعمل على ترسيخه في النفوس هو الشعور بكمال الله المطلق، أي هو من لا يحتاج إلى غيره، هو الكامل. فعندما نصفه ونسميه كما سمى نفسه عليم، فهو العليم الذي لا يجهل شيئا، هو الذي أحاط علمه بكل شيء، هو عالم الغيب والشهادة. ومتى ما سمعناه يسمي نفسه بأنه قدير فإنه يقول إنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. والقرآن الكريم عمل على ترسيخ مبدأ الكمال، كمال الله سبحانه وتعالى، وهو المبدأ الذي استطاع أن ينسف الشرك من نفوس العرب، عندما جاء ليقول لهم إن الإله يجب أن يكون كاملا، الإله الذي يستحق العبادة يجب أن يكون كاملا كمالا مطلقا، أما إذا كان ناقصا محتاجا فغيره أكمل منه، إذن فغيره أولى بالعبادة له منه. فتحدث عن أصنامهم بأنها لا تنفع ولا تضر، لا تسمع لا تبصر، ألم يتحدث في القرآن الكريم عن هذا كثيرا؟ إذن هنا نقطة ثانية خلاصتها أن الذين ادعوا لله ولدا أو جعلوا أنفسهم أبناء له كفرهم الله بقولهم وسخر منهم، لأنه بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ فالله تعالى نزه نفسه عن مشابهة خلقه لأنه كامل، ولو كان فيه ما يشبه خلقه لكان فيه دلائل الحدوث ولكان بها محتاجا إلى غيره. ومن أعظم ما أكده القرآن الكريم هو الشعور بكمال الله المطلق، أي هو من لا يحتاج إلى غيره أبدا، ومبدأ الكمال هو الذي نسف الشرك من نفوس العرب. فالشعور بكمال الله مبدأ عمل القرآن على ترسيخه، وهو المبدأ الذي نسف الشرك من نفوس العرب. نبي الله إبراهيم عندما حطم تلك الأصنام ليثير في نفوس قومه أن هذه الأصنام التي تعبدونها ناقصة قاصرة، لا تستطيع أن تنفع ولا تضر، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، فكيف يمكن أن تدفع عنكم؟ فلماذا تعبدونها؟ إن من يجب أن تعبدوه هو الله سبحانه وتعالى، الكامل ذو الكمال المطلق، الذي لا أحد يستطيع أن يقهره، الذي إذا التجأت إليه نفعك، إذا خرجت عن نهجه وتجبرت عليه ضربك، ويستطيع أن يضربك ويقول لك بأن كل من في السماوات والأرض جنود له، ولله جنود السماوات والأرض. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، عرفوا أنها فعلا أصنام تتحطم، هي ناقصة، فكيف نعبدها؟ ماذا يمكن أن تعمل هذه الأصنام؟ من أي وجه تستحق العبادة؟ أي كمال لها تستحق به أن نعبدها ونخضع أنفسنا لها ونثني عليها؟ وهكذا استطاع القرآن الكريم أن ينسف الشرك من نفوس العرب إلى الآن، هل هناك صنم في البلاد العربية ركزوه من جديد ليعبدوه؟ انتهى الموضوع، لأن كل واحد يتساءل لماذا أنصب صخرة أو خشبة أو تمثالا فأعبده وأؤلهه؟ ماذا يمكن أن يعمل؟ لماذا أعبده؟ بأي وجه يستحق العبادة؟ أي كمال فيه يستحق أن أعبده وأثني عليه وأمجده وأعظمه وأقدسه؟ انتهت. فعندما نسمع أن من عقائدنا أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا ولا يجوز أن يشبه شيئا، لأن كل الأشياء غيره سبحانه وتعالى فيها دلائل الحدوث، فلو كان مشبها لأي شيء من مخلوقاته لكان قد أصبح ناقصا محتاجا كمثلها، ولكان هو في نفسه دليلا على أن هناك طرفا آخر هو أكمل منه. وهذا نسف للألوهية من أساسها، نسف لاستحقاقه الألوهية والربوبية من أساسها، لأننا سنقول فيما بعد إذن ذلك الذي منحك هذا الذي أنت عليه هو أجدر بالعبادة، هو أكمل منك. وتلاحظون أن مبدأ الكمال أيضا هو مما رسخه الله سبحانه وتعالى في نفوسنا، فطرة فطر الناس عليها. أنت في كل أعمالك تبحث عن الأكمل، أليس كذلك؟ أنت تريد أن تبني فيقال لك فلان وفلان وفلان وفلان، فلان هو تعلم عند فلان، ستقول والله سأختار فلان الذي علمه، هو أبصر منه، أليس كذلك؟ حتى وأنت تبحث عن زوجة تريد أن تبحث عن الزوجة الأكمل، عندما نقول نحن أريد أن تكون طبيعتها جيدة، شكلها مقبول، ومن أسرة جيدة، ألست هنا تبحث عن كمال؟ هكذا. وأنت تريد أن تغرس شجرة قات، ألست ستبحث عن الشجرة الجيدة؟ تقول لا نريد أن نغرس حمار أو سواد، نريد أن نغرس قات زراق، هو أحسن ويتحمل القطف، هو كذا وكذا. وأنت تريد أن تشتري ثورا، أنت تبحث في السوق، تبحث عن الثور الذي تجد فيه مميزات كمال بالنسبة له. وأنت تريد أن تبحث عن خياط كذلك، تبحث كذلك، تريد أن تبحث عن خياط يجيد الخياطة، أي فيه صفات كمال أكمل من الآخر، أكمل من الآخر. دكاكين الخياطة واحد اثنان ثلاثة أربعة، أنت تبحث عن من؟ عن خياط جيد. وهكذا مبدأ الكمال والبحث عن الأكمل هو من الفطر التي فطر الله الناس عليها، وهو سلم ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى الكامل الكمال المطلق. حتى عندما نصف شخصا نقول عالم كريم فاضل، ألست تصفه بصفة من هذه الصفات التي تسمع الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بها؟ لكن وفوق كل ذي علم عليم، إلى أن تنتهي إلى عند العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، عندما قال عن نفسه بأنه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، في علمه الذي لا يعزب عنه شيء. والكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، لا يمكن أن تفترض أن هناك اثنين كاملين، كل واحد منهما سيظهر ناقصا بالنسبة للآخر. الكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل ما يستلزم منه أن يكون الله مشابها لخلقه بما يعني هذا أنه أصبح فيه دلائل أنه محدث ومحتاج إلى طرف آخر، فهو من أكبر الكبائر عندما تعتقده بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لأنه ماذا يعني؟ بأنك حكمت بنسف استحقاقه للألوهية من أساسها. ولهذا نحن نقول في عقائدنا لا يجوز أن نقول إن لله وجها كما يقول الآخرون، وليس له يد، ليس له أعين كما يقول الآخرون. هذه آليات خلقها لنا نحن الناقصين، نحن القاصرين، نحن المحتاجين. لو قلنا بأن له وجها وله يدا وله رجل، حتى ولو قلنا كما يقولون يليق به، وجه يليق به، يد تليق به، رجل تليق به، هكذا يقولون. اسألهم هل وجهه غير يده ويده غير رجله، أم أن وجهه يده ويده رجله ورجله وجهه؟ سيقول لك لا، هي بالطبع وجهه غير يده ويده غير رجله. إذن من الذي منحه وجها مغايرا ليد ويدا مغايرة لرجل؟ إذن أثبتتم له أعضاء، وإن كنتم تقولون بأننا لا نعرف كيفيتها، فالتنزيه لا يعني فقط بأن نقول أو بأن تقول إنك لا تعرف الكيفية التي عليها هذا الوجه الذي أثبته لله، أن تنفي عنه من الأساس أن يكون له عضو أو يكون مركبا من أجزاء أو يكون مؤلفا، لا يصح. لماذا؟ لأن التركيب علامة من علامات الحدوث. ماذا يعني الحدوث؟ أي أن هناك من منحه وجهه كما منحك وجهك، ومن منحه يده وجعلها في موضع في غير موضع وجهه، ولها أعمال غير أعمال وجهه، وله رجل لها أعمال غير أعمال يده، وموضعها غير موضع يده، كما هو الحال بالنسبة لنا، أليس كذلك؟ إذن فهذه علامات الحدوث. إذن هناك من منحه هذه الأشياء، إذن فهو ناقص، ومن منحه هذه الأشياء هو أكمل منه، إذن فليس ربا ولا إلها. أليست المسألة تنتهي إلى هذا؟ المسألة تنتهي في الأخير إلى كفر بالله. ولهذا أذكر أن أحد أعمامي رحمة الله عليه، وهو السيد العلامة حسين بن حسن الحوثي، وزع قبل سنوات فتوى يحكم فيها بكفر من يعتقد أن الله يرى ويقول إن الله يرى، لأن المسألة هكذا تنتهي إلى هذا الحد. ولهذا نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن أن يكون له مشابه، وهنا نزه نفسه عن أن يكون له ولد. ألم ينزه نفسه هنا؟ تأتي هذه الآيات تتحدث عن تنزيه لذاته سبحانه وتعالى. هو بديع السماوات والأرض، هو من لا يحتاج، وهو يخلق ما يخلق ويفطر ما يفطر، إلى أن يعتمد على طرف آخر يسلمه مخططا ليرسم عليه أو يستقدم نموذجا فيصنع كمثله. هو من لا يحتاج إلى هذا، هو من ليس هناك غيره يمكن أن يعمل هذا، لأن كل ما سواه مخلوق، كل ما سواه محدث، هو الذي خلقه، هو الذي أحدثه، فهو من ابتدع السماوات والأرض، هو من لا يمكن أن يكون له ولد. هل فهمنا الآن بأنها صفة نقص لو حكمنا بأن له ولدا؟ صفة نقص فيه نثبتها. ما هي صفة النقص هذا؟ أي سنثبت بأنه ناقص. ما هو النقص؟ أننا أثبتنا أنه محتاج لطرف آخر، وأن الطرف الآخر هو أكمل منه، إذن ونحن مفطورون على إعطاء الحق للأولى، أليس كذلك؟ والتسليم للأكمل. سنقول إذن ذلك الذي هو من صنع الله على هذا النحو أو منحه هذا الشيء هو الأكمل، إذن فهو الأولى. فهذه تنسف التوحيد من أساسه، كفر، كفر شديد. هنا نقطة ثالثة وأخيرة، أن القرآن استطاع أن ينسف الشرك من نفوس العرب، فلم يعد يوجد في الجزيرة العربية صنم يعبد، لأن كل واحد يتساءل لماذا أنصب تمثالا أعبده وليس فيه أي كمال يستحق أن أعبده من أجله. فعندما نقول أن من عقائدنا أن الله لا يشبه شيئا، لأن كل الأشياء غيره فيها دلائل الحدوث، ولو كان مشبها لأي شيء من مخلوقاته لكان ناقصا محتاجا. وسنقول من الذي منحك هذا الذي أنت عليه؟ فالذي منحك هذا هو أكمل منك. ولهذا رسخ الله مبدأ الكمال في النفوس، والكمال لا يكون إلا لواحد وهو الله الذي ليس كمثله شيء. فهو نزه نفسه عن مشابهة مخلوقاته، ليس كمثله شيء، نزه نفسه عن أن يمكن أن يرى، لا تدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وكل هذا لأنه كامل كمال مطلق، لا يشبه شيئا أبدا، هو من ابتدع كل شيء، وهو الأكمل جل وعلا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة الفا والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
7: إذاعة الحكمة اليمانية، سام اف ام

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين، الإخوة والأخوات المؤمنون في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مسابقة القرآن.

سيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في عملية عسكرية اشتركت فيها استخبارات الدول الاستكبارية وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل والغرب الكافر بريطانيا وفرنسا، وكذلك دول الخليج يعني على رأسها السعودية والإمارات. كل تلك الاستخبارات شاركت في محاولة أو في عملية استشهاد السيد حسن نصر الله الشهيد الأمة. طبعا هذه العملية الجبانة والتي تكالب فيها أعداء الله في الأرض قاطبة على مؤامرة دنيئة استهدفوا من خلالها السيد حسن نصر الله سلام الله على روحه الطاهرة، في عملية يعني استخدموا فيها أكثر من 80 طن من المتفجرات الأشد في العالم، كل ذلك لينالوا من هذا الرجل العظيم الذي أرعبهم فعلا، أرعب أمريكا وأرعب إسرائيل، وشكل عقبة صلبة في وجه السعودي المنافق والإمارات وغيرهم من حكام الطغيان والنفاق. اليوم أقيم في صنعاء صباح هذا اليوم فعالية مركزية بهذه المناسبة، يعني ذكر فيها شهيد الإسلام والإنسانية بمناقبه العظيمة القرآنية التي جسد من خلالها قيم القرآن كما هي عادة أعلام الهدى وقرناء القرآن. كذلك ذكروا واستذكروا تلك المواقف العظيمة لسماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الشهيد الأمة الذي وقف من خلالها إلى جانب اليمن في الوقت الذي ترك العالم العربي والإسلامي اليمن مظلوما مضطهدا يحاصر يقتل أبناؤه وهم صامتون ساكتون. اليوم أيضا بعد قليل ستقام فعالية كبيرة في بيروت العاصمة لتخليد ذكرى هذا الشهيد العظيم. مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى أولى فقرات هذه الحلقة، حلول قرآنية بصوت السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. نستمع إلى هذه الفقرة ثم نعود.

0: حلول قرآنية وسماحة شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه هو حاضر في وجدان الأحرار من كل العالم، وحاضر بنهجه الراسخ الذي أرساه في الجهاد والمقاومة، وحاضر بقضيته العادلة وبموقفه الحق، وحاضر بالثمرة العظيمة لجهوده التي بنت جيلا مجاهدا ووسعت دائرة الوعي والشعور بالمسؤولية على نطاق واسع في أمتنا الإسلامية وعلى المستوى العالمي، وحاضر بالنتائج الكبرى والعظيمة والمهمة التي حققها الله على يديه وبجهاده، وأصبحت راسخة باستشهاده وقوية البنيان.
1: مستمعي الكرام، سننتقل إلى الفقرة التالية وهي قراءة في خطاب السيد القائد. نتحدث فيها ماذا قال السيد عبد الملك عن السيد حسن نصر الله في فقرة قراءة في خطاب السيد القائد.
2: قراءة في خطاب السيد القائد.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعي الكرام، السيد حسن نصر الله كان موجودا بقوة في خطابات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. كان في كل مناسبة السيد عبد الملك يعني يتذكر ويذكر، ونستمع إلى ذكر السيد حسن نصر الله في أدبيات وخطابات السيد عبد الملك. من هذه الخطابات ما ذكره السيد عبد الملك، يقول: إننا في هذه المناسبة وفي هذا المقام وانطلاقا من المبادئ والقيم الرسالية نؤكد على التالي. أولا، طبعا هذا كان في خطاب جماهيري للسيد عبد الملك يحفظه الله بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عام 1443. ماذا قال السيد عبد الملك؟ قال: إننا في هذه المناسبة المباركة، مناسبة المولد، وفي هذا المقام وانطلاقا من المبادئ والقيم الرسالية نؤكد على التالي: أولا، على ثباتنا في على موقفنا المبدئي الديني تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مظلوميته الواضحة وحقه المشروع في الحرية والاستقلال واستعادة كامل أراضيه واستعادة المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف. كما نؤكد في هذا السياق ما أعلناه سابقا، بيقول السيد عبد الملك، من أننا ماذا؟ جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في أن التهديد والخطر على القدس يعني حربا إقليمية. كان من خلال هذه المقولة للسيد عبد الملك وهو يذكر بالمعادلة التي أوجدها السيد حسن نصر الله شهيد الإسلام والإنسانية، وهي أن التهديد والخطر على القدس يعني حربا إقليمية. من يتحدث اليوم مستمعين الكرام عن القدس؟ من يتحدث عن تلك الاختراقات الصهيونية إذا ما قلنا يومية شبه يومية التي يستبيح بها قطعان الصهاينة المجرمين المسجد الأقصى في ساحاته في باحاته، وعلى رأسهم المجرم ابن غفير والمجرم نتنياهو وزوجته المجرمة، وهم يعني يتصورون في أماكن تحت المسجد. قولوا لي بالله عليكم، يعني في هذه الأوضاع المستفزة لمشاعر المسلمين والتي يتعدى فيها اليهود قطعان اليهود بقياداتهم من أمثال المجرم نتنياهو والمجرم ابن غفير، من يتحدث اليوم عن يعني استفزاز مشاعر المسلمين من خلال تجاوز المقدسات، استباحة المقدسات، المسلمين، كما يزعمون اليوم أن أنصار الله يضربون مكة، يستهدفون الكعبة. يعني لاحظوا أنه السيد حسن نصر الله كان همه الأول والكبير برغم ما فيه من معاناة هو وحزبه والمجاهدون في لبنان، إلا أن قضية فلسطين هي المحور والأساس. ويذكر السيد حسن نصر الله أن التهديد والخطر على القدس يعني ماذا؟ حربا إقليمية لا هوادة فيها. السيد عبد الملك هنا يتبنى هذا الموضوع، كما نؤكد، يقول السيد عبد الملك، كما نؤكد تضامننا مع كل أبناء أمتنا المظلومين في العالم العربي والإسلامي وكافة أنحاء المعمورة، ونعتز بأخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة ومحور الجهاد والمقاومة. لاحظوا هذه العلاقة وهذه الجملة المهمة التي يجب أن نتوقف عندها كثيرا ونتأملها ونتعلم منها كيف نعبر عن علاقتنا وأخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة. نظرتنا نظرة أخوة إسلامية، ليست مناطقية، ليست مذهبية، ليست محصورة في فئة. فهنا السيد عبد الملك يحفظه الله يقول أننا نعتز بأخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة ومحور الجهاد والمقاومة. إخوتنا أو أخوتنا الإسلامية لا تقتصر على إخوتنا المسلمين العرب، بل أنها تمتد إلى غير العرب من المسلمين الصادقين المجاهدين. ولا يخفى علينا ما هي مواقف إيران منذ ثورة 1979 عام 1979 للميلاد، عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، كيف أصبح للإسلام قيمته وأصبح للإسلام وزنه. ومن تلك اللحظة تحولت إيران إلى عدو لدول الخليج، هذه الدول الوظيفية، دول ليست بدول مؤسسات وليس لها مخططات يعني استراتيجية عميقة لخدمة شعوبهم وخدمة الإسلام، لكنها كلها أنظمة وظيفية وجدت لخدمة العدو الإسرائيلي تحت ضغط وتحت حذاء الأمريكي، يوجه هذه الحكومات الخليجية بكل خطوة تخدم إسرائيل. إذن لاحظوا كم تأثر السيد عبد الملك سلام الله عليه وحفظه الله من كل سوء ومكروه بخطابات السيد حسن نصر الله شهيد الإسلام والإنسانية. ونحن عندما نتحدث عن السيد حسن نصر الله نتحدث عن قيم الوفاء، قيم الأخوة الإيمانية، قيم المشاركة الوجدانية والميدانية لنصرة المستضعفين. كيف وقف السيد حسن نصر الله يناصر اليمنيين المظلومين المكلومين في الوقت الذي وقفت فيه الدول العربية بأنظمتها وشعوبها صامتة، بل أنها ساعدت ودخلت في تحالف مع العدو السعودي ضد اليمن ومظلوميته. إذن نكتفي بهذا القدر من قراءة في خطاب السيد القائد، ننتقل وإياكم إلى فقرة استقبال المكالمات.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: مستمعي الكرام، التلاوة اليوم ستكون من سورة الأحزاب من الآية السابعة، من أول الصفحة 419، الصفحة 419، نرجو الالتزام بذلك. نأخذ أول المتسابقين عبر الهاتف. معي المتصل. ألو ألو، معي أحد على الخط. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي الكريمة، عرفي باسمك للمستمعين.
2: اسمي فاطمة قيس.
1: من؟
2: فاطمة قيس ناصر أحمد.
1: فاطمة
2: قيس ناصر أحمد.
1: ما ظهر ليش الاسم الثاني، لكن يا فاطمة كم عمرك يا أختنا الكريمة؟
2: عمري 21.
1: أول مرة تشاركي؟
2: أيوة.
1: طيب يا أختنا الكريمة فاطمة، كم تحفظين من القرآن؟
2: الحمد لله أنا حافظاها يمكن 3 أجزاء ومتفرقة
1: ما شاء الله. طيب افتحي لي على صفحة 419 من أول الصفحة من سورة الأحزاب، من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم.
2: 419.
1: نعم، من أول الصفحة. من أول الصفحة. وإذ أخذنا من النبيين.
2: من الأحزاب يا
1: أيها
2: النبي.
1: لا، صفحة 419، أول الصفحة اللي هي الآية 7: وإذ أخذنا من النبيين.
2: تمام.
1: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم
1: وعيسى بن مريم
2: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا
1: طيب يا فاطمة، السؤال الأول.
2: نعم.
1: من خلال التلاوة: ومن نوح، ما هو الحكم التجويدي في هذه الآية؟ ومن نوح أول سطر. ومن نوح وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. ومن نوح هنا حكم تجويدي.
2: النون الساكنة مع النون.
1: أيوة.
2: إدغام متماثلين.
1: إدغام متماثلين أو إدغام بغنة أو إدغام.
2: أيوة.
1: طيب. أيوة. وفي قوله تعالى: منك. ها.
2: ومنك أين؟
1: قبلها الكلمة الذي قبلها.
2: ومنك. النون مع الكاء.
1: أيوة. نون الساكنة. أنت اديتيها صح.
2: أيوة. نون ساكنة.
1: بعدها.
2: بعدها حرف الكاف إخفاء.
1: السؤال الأخير: وأخذنا منهم ميثاقا.
2: الميم
1: الساكنة.
2: الميم الساكنة وأخذنا منهم ميثاقا.
1: جاء بعدها ميم متحركة.
2: أيوة.
1: فالحكم
2: إدغام متماثل.
1: إدغام متماثلين.
2: أيوة.
1: شكرا يا فاطمة. أحسنتي. فاطمة، أرسلي بياناتك. معك بطاقة شخصية ولا لا؟
2: لا، برسلها باسم أبي كيس ناصر أحمد.
1: طيب. ارسلي على رقم الإذاعة 770-991-991 ورقم التلفون الذي اتصلتي منه. شكرا لك.
2: مع الله.
1: إذا مستمعينا الكرام نعتذر عن إكمال بقية الحلقة لأننا مضطرون للارتباط مع فعالية مركزية كبيرة بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية سماحة السيد حسن عبد الكريم نصر الله.
3: العربية والإسلامية، عوائل الشهداء والجرحى والأسرى الشرفاء، جمهور المقاومة ومحبي سيد شهداء الأمة والسيد الهاشمي ممن حضروا ولم يحضروا، السلام عليكم يا أحباب السيد حسن وعشاق السيد حسن وأبناء السيد حسن، يا أحباب السيد البهي الصفي الهاشمي في يوم شهادتهما وشهادة كوكبة الأنوار المخلصين المخلصين حتى بذل المهج بين يديه، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. خير البدايات في الذكرى السنوية الثانية لارتقاء سيد شهداء الأمة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله والأمين العام لحزب الله السيد الشهيد هاشم صفي الدين ومن حلق معهما من الشهداء إلى أعلى عليين، آيات نورانية يتلوها على مسامعنا القارئ الأخ محمد مهدي شمعوني. صلوا على محمد وآل محمد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إلى روح سيد شهداء الأمة الشهيد القائد السيد حسن نصر الله، وإلى روح الشهيد القائد السيد هاشم صفي الدين وجميع الشهداء، روح إمام الأمة السيد الخامنئي رحم الله من يقرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صل على محمد وآل محمد.
1: قم للشهيد متى لحن النشيد شدا، وقف بعز بكل الفخر للشهداء، إجلالا وتعظيما للشهداء، نشيد مجد الأبات مهداة للسيد الهاشمي رضوان الله عليه، يسبقه النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله وقوفا لو تفضلتم.

0: آه من شهادة الستين، ما أجملها وما أنقاها وما أحلاها في ركاب أمير المؤمنين عليه السلام. فزت ورب الكعبة، وهذا هو الفوز العظيم.
1: صلوا على محمد وآل محمد. مضى أمان وهذا الجرح ما التأم، مضى عامان وهذا الجرح ما التأم، في كل يوم يفيض القلب نزف دما، ما عادت الآه تشفي الروح من ألم، طعم الحياة غدا لا شيء حين سما. قالوا بأن لهيب الحب منطفئ، من ذاق حبك يبقى الدهر مضطرما، والهاشمي أذاب الشوق مهجته، زاد الجراح وحبل العشق من صرما. لا حسن بعدك في الأنحاء يا حسن يا سيد الحب نصر الله والحلما. نبقى مع فيلم قصير بعنوان حتى نلتقي، تليه مرثية بعنوان في حضرة الشمس. صلوا على محمد وآل محمد.

0: هذا الطريق سنكمله. لو قتلنا جميعا، لو استحقنا جميعا، لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا لن نتخلى عن خيار الحوار.
1: في عرض البحر في مقابل بيروت البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية.
2: أيها الأحبة، أيها الكرام،

0: تربينا في مشروع المقاومة، كنا صغارا فتيانا شبيبة، هذا وعينا وعلى هذا كبرنا وعلى هذا تربينا وعلى هذا نمينا.
1: المقاومة التي صنعت مع شعبها الانتصارات لم تترك ولم تتراجع.
2: مقاومة العلم والمعرفة والتخصص.
3: بتحطكم بيناتكم مثل ما انتم بتاخذوا روح فيي لما انا بكون بيناتكم، ما تصدقوا قديش انا باخذ روح فيكم لما بكون انا بيناتكم.
4: سماحة السيد سيد المقاومة العبد الصالح انتقل الى جوار ربه ورضوانه الشريف.
5: اني احبكم، انا افتخر بكل هذه الحروف التي تحدثت عنها وذكرتها انها تعتبرني واحدا.
6: وما كان للتواضع، وما كان للضعف، وما كان للظلم.
7: نحن ابناء ذات الامام الذي قال عن الموت وهددني يصلك طلقا ان القتل لنا عاده وكرامتنا من الله الشهاده.
0: السلام على شهدائكم وعلى عوائل شهدائكم، السلام على جرحاكم وجراحي جرحاكم النازفة.
8: يا أشرف الناس وأكثر الناس وأكرم الناس، السلام عليكم.
9: أخي وعزيزي ومبعث افتخاري

وإمام هذا المخيم هو الإمام الخامنئي، وهذا إمامنا، وهذا قائدنا، وهذا حسيننا.

0: نحن حزب ولاية الفقيه، نحن سادة عند الولي الفقيه.
1: الجيل الجديد نحن نراهن عليكم، أنتم الجيل الجديد، أنتم الشباب والشابات، أنتم الذين ستحملون الراية، ستكملون الطريق، ستحققون الأهداف والآمال وأحلام الشهداء.
2: أنتم أجيال السيد على خط الولاية لبناء العهد والعزم والأمل.

0: لحظة العروج بعد انتهاء هذا الاحتفال التأبيني في لحظة استشهاد السيد الأمين، ونجدد الترحيب بكم في مرقد السيد العزيز هنا، وفي مرقد السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه، وفي مرقد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. صلوا على محمد وآل محمد. عمان أم دهر من الأحزان؟ أم أنه أمس الذي أفناني؟ ما زلت أحيا بعد فقدك، إنما أجلي المؤجل ذاك ما أبقاني. لا طاب عيش لست فيه حسيننا، لا طيب الله العيش لا أحياني. ولكم وددت بأن تفيض حشاشتي، لله در العمر من خواني. يا سيد الأحرار أخبر جمعنا، من أنت نصر الله في الميزان؟ كي يستجاب دعاؤكم بشهادة، وتخيب دعوتنا لعمر ثاني. ترقى السماء بشيبة وخضابها أزكى الدمى يا أيها المتفاني. كيف ارتضيت بأن تغادر أمة وهجرتنا يا عزة الأوطان؟ أولم يصلك من البقاع رجاؤه، ومن الجنوب رسالة الوجدان؟ من قلب ضاحية تشرف تربها إذ كنت فيها سورة الرحمن. من قدسنا المسبي، من يمن الإبا، ومن العراق الحر، من إيران، من كل أرض حرة، مهلا ولا تفجع رجال الله في الميدان. إني ومذ أفلت عباءتك التي كانت تظللني بكل أمان، أستشعر النيران تحرق مهجتي، وصقيع بعدك عاصف بكياني. أوهمت روحي أن تطيق تجلدا فتمردت، محتجة ببياني. فصفي عمرك ما استطاع تحملا، تذوي العيون لغيبة الإنسان. والهاشمي الشهم آلمه النوى، قد شاء وصلك بالنجيع القاني، واختار بعدك أن ييتم يتمنا، ويزيد أحزانا إلى أشجاني. تدري فنصل الشوق يفري صبرنا، والصبر أنك في حمى الرحمن. تتنفس الزهراء عطر المرتضى، والمجتبى والمصطفى العدنان، وبكفه العباس يمسح جبهة ألقوا عليها الحقد بالأطنان. لله جرحك في القلوب لموغل، والثأر نار بل لظى النيران. لا شيء يعدل في الوجود لثأركم إلا زوال الشر والشيطان. وعدا أبا هادي ووعد رجالكم، محو الكيان لأرخص الأثمان. فالله منه للذين استضعفوا.
1: سام اف ام، الخامسة نصرا بتوقيت الثورة.

من استوديوهات سامة من صنعاء نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. استشهاد وإصابة 47 مواطنا جراء استهداف العدو السعودي سوقا أو سوق بمفرق ماوية في تعز. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي في حجة. فعاليات في صنعاء والحديدة إحياء لذكرى شهيد الإنسانية السيد حسن نصر الله.

0: من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة الصحة والبيئة استشهاد 7 مواطنين وإصابة 40 آخرين بينهم 5 أطفال جراء عدة غارات لطيران العدو السعودي استهدفت المحال التجارية في سوق المؤسسة الاقتصادية بمفرق ماوية في مديرية التعزية بمحافظة تعز. وأدانت الوزارة الجريمة مؤكدة أن الطيران استهدف بشكل مباشر ومتعمد الأعيان المدنية بما فيها المحال التجارية وسور الإذاعة بالمحافظة، واعتبرت ذلك انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية التي تحظر استهداف الأسواق والمرافق المدنية، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تأتي امتدادا لسجل العدو السعودي الإجرامي بحق الشعب اليمني على مدى 12 عاما من العدوان والحصار والاعتداءات المتواصلة أسط صمت وتواطؤ عربي ودولي مخزن. من جانبه أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن استمرار العدو السعودي في ارتكاب المجازر بحق المدنيين واستهداف البنى والمنشآت المدنية وآخرها السوق التجاري في تعز يكشف النوايا التخريبية للنظام السعودي تجاه اليمن أرضا وإنسانا. وأكد عبد السلام أن هذه الجرائم لن تحقق للعدو السعودي أي إنجاز، بل تزيده فشلا وتدفع الشعب اليمني إلى المزيد من الصمود والثبات، محذرا البلدان العربية والإسلامية من مجاراة النظام السعودي في حربه على اليمن. هذا وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن تشكيلا حربيا للعدو السعودي من نوع F-15 انطلق من قاعدة خميس مشيط باتجاه محافظة تعز، أشن غارتين على سوق تعز في مفرق ماوية مرتكبا جريمة بحق المدنيين. أوضح العميد سريع أن التشكيل الحربي غادر تعز متوجها إلى محافظة الجوف وشن 4 غارات على مديرية خب والشعف قبل أن يعود إلى قاعدة خميس مشيط عند 2:00 ظهرا. وقال العميد سريع إن الدماء التي سفكت ظلما وعدوانا في سوق ماوية بمحافظة تعز ستكون عواقبها على المجرم السعودي وخيمة بإذن الله وقوته. ووفق ناطق وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي، فإن حصيلة الضحايا منذ بدء التصعيد أو منذ بدء تصعيد العدو السعودي في 3 سبتمبر بلغت 67 شهيدا و107 جريحا معظمهم من النساء. أعلنت القوات المسلحة عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء منطقة الطينة بمحافظة حجة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان أن الطائرة أسقطت باستخدام سلاح مناسب. نظمت اليوم في العاصمة صنعاء فعالية خطابية وفنية إحياء لذكرى السنوية 2 لشهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله. التفاصيل في تقرير الزميل حمود محمد شرف.
1: وفاء لأمين عام حزب الله سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله وخلفه الشهيد السيد هاشم صفي الدين رضوان الله عليهما، أحيت العاصمة صنعاء الذكرى السنوية 2 لاستشهادهما في فعالية رسمية وشعبية حاشدة وسط تساؤل عن ما الذي سيقوله اليمن في السنوية 2 لشهيد الأمة الأقدس، وهو ما أجاب عنه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي.
2: السؤال أشمل من يعني ماذا يقول اليمن، ماذا ستقول الأمة، لأن السيد حسن نصر الله هو بحجم الأمة، بحجم التاريخ، بحجم الحضارة، بحجم الحاضر وبحجم المستقبل.
3: يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم.
1: وفي الفعالية التي جمعت المسؤولين والعلماء والجماهير لم تكن الفقرات والكلمات استذكارا لسيرة سماحة الشهيد الأقدس فحسب، بل حملت رسائل وفاء لنهجه وتأكيدا على مكانته في مسار الجهاد والمقاومة، وعلى استمرار حضوره في وعي الشعوب التي وقف إلى جانبها ووقفت معه إلى جانب قضايا الأمة، وهو ما ركزت عليه كلمة القائم بأعمال رئيس الحكومة العلامة محمد مفتاح.
3: في ذكرى استشهاد أبرز قادة الجهاد في 5 عقود الماضية، نقول لجمهور المقاومة ولرجال المقاومة ولنسائها وشبابها وفتيانها، عظم الله أجركم والحمد لله. لم يغادر هذه الدنيا ولم يرتقي إلى ربه شهيدا إلا بعد أن استكمل دوره وأدى واجبه على أكمل وجه وترك الأمانة في أعناقنا جميعا.
1: وفي الفعالية ألقى نائب وزير الإرشاد العلامة فؤاد ناجي كلمة باسم رابطة علماء اليمن استحضرت بعضا من المواقف والمآثر الخالدة لسماحته.
4: سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله شهيد.

0: محطة تتجدد فيها رسائل الوفاء لسيرتهما، وتؤكد فيها اليمن أن حضورهما ما يزال ممتدا في الوجدان والموقف. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
1: في محافظة الحديدة نظمت السلطة المحلية والتعبئة العامة اليوم فعالية خطابية إحياء للذكرى السنوية الثانية لشهيد الإسلام والإنسانية سيد حسن نصر الله. أشاد عضو المكتب السياسي لأنصار الله وعضو مجلس الشورى حزام الأسد بمواقف الشهيد السيد حسن نصر الله وتضحياته، مؤكدا أن موقفه المساند للشعب اليمني برز منذ الأيام الأولى للعدوان السعودي إلى جانب مواقفه تجاه القضية الفلسطينية. فيما أكد رئيس جامعة الحديدة محمد الأهدل أن السيد نصر الله رسخ قيم العزة والكرامة، مشيرا إلى أهمية استلهام دروس مسيرته، فيما تناول الشيخ محمد بالغيث جوانب شخصيته الإيمانية داعيا إلى تعزيز الوعي القرآني وثقافة الجهاد والاستشهاد ونصرة المستضعفين. أعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومصلحة الضرائب والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بدء تنفيذ امتيازات تخفيض للمستوردين عبر المنافذ البحرية في محافظة الحديدة، تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح. وأوضح بيان مشترك أن التخفيضات تشمل رسوم السفن والحاويات والضرائب والعوائد الأخرى بنسبة تصل إلى 50% لبضائع وسفن الحاويات ابتداء من 1 أكتوبر 2026 ميلادية، بهدف تحفيز القطاع التجاري والصناعي وتشجيع الاستيراد عبر موانئ الحديدة. ودعا البيان الوكلاء الملاحيين والمستوردين إلى الاستفادة من الامتيازات ومراجعة الجهات المختصة للتأكد من شروط الحصول عليها. شن طيران العدو الإسرائيلي اليوم غارات على بلدتي المنصوري وحداثة ومنطقة بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، فيما استهدف بغارة المنطقة الواقعة بين حداثة وحاريس بالتزامن مع قصف مدفعي على أطراف صربين ووادي زبقين. وشن العدو الإسرائيلي غارة على طريق ميفدون شوكين مع استمرار الاعتداءات على بلدات وقرى جنوب لبنان. واصلت قوات العدو الإسرائيلية اليوم خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 53 بعد 300 تواليا عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار تجاه عدة مناطق. استشهد المواطن عدي عدلي العصار 28 عاما جراء قصف مسيرة للعدو الإسرائيلي على مواصي خان يونس، فيما أصيب عدد من المواطنين بقصف مسيرة قرب المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ غربي غزة، وأصيب مواطن بقصف آخر قرب خيام نازحين في حي الشيخ رضوان شمال المدينة. وشنت طائرات العدو غارتين على حي الشيخ رضوان بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات والزوارق الحربية شمال قطاع غزة، فيما استهدف القصف المدفعي وإطلاق النار مواصي رفح، وأطلقت آليات العدو الإسرائيلي النار غربي بيت لاهية وشرقي خان يونس. مستمعينا الكرام، انتهت هذه النشرة، نعود ونذكر بأبرز العناوين. استشهاد وإصابة 47 مواطنا جراء استهداف العدو السعودي سوق بمفرق ماوية في تعز. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي في حجة. فعاليات في صنعاء والحديدة إحياء لذكرى شهيد الإنسانية السيد حسن نصر الله. ختاما شكرا لكم مستمعين.

0: هنا سام اف ام من صنعاء 99.1. مستمعينا الأكارم، ننتقل في هذه الأثناء إلى الضاحية الجنوبية ببيروت لننقل لكم خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إحياء لذكرى شهيد الإنسانية السيد حسن نصر الله،
1: داعما ومساندا ومشيرا هنا ومن باب الذكر ووفاء للشهداء. سأخصص أيضا من استشهد في مقر سيد شهداء الأمة السيد حسن في يوم 27 أيلول من الإخوة مسؤولي الوحدات والملفات: الحاج أبو حسن عمار، علي نايف أيوب، الحاج أمين عبد الأمير محمد سبليني، الحاج نبيل إبراهيم حسين جزيني، الحاج جهاد سمير توفيق ديب، الحاج حسن محمد حبيب خير الدين. هؤلاء قادة شهداء من مسؤولي الوحدات، وطبعا استشهد أيضا عدد من الإخوة المجاهدين وعدد من الناس يصعب أن نذكرهم جميعا في هذه العجالة. مع سماحة السيد الهاشمي استشهد الحاج مرتضى حسين علي هزيمي المعلومات، الحاج عادل علي محمد بحسون الأماكن، الحاج ماهر محمود محمد شاهين، وكذلك استشهد عدد آخر من المجاهدين ومن الناس. التعزية والتبريك لعوائل الشهداء، الزوجات والأولاد والأهل ولكل المحبين. التعزية والتبريك بالسيدين الجليلين وبالشهداء الأبرار القادة وكل الشهداء من المجاهدين المقاومين ومن الناس الذين قدموا في هذه المسيرة وفي معركة أولي البأس خصوصا، وكذلك كل الشهداء الآخرين على امتداد هذه الأمة لأنها مسيرة واحدة. إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.

قبل أن أدخل إلى الموضوعات الخمسة التي سأتحدث عنها، لابد من تحية خاصة للشهداء الأحياء، جرحى البيجر الذين قدموا النموذج الرائع لتحويل الجراح إلى فعل ومقاومة وأثر واستمرار، وإلى الأسرى المظلومين، وإلى كل الناس الذين أحاطوا بهؤلاء الشهداء والجرحى والأسرى إلى العوائل. تحية إليهم جميعا، تحية إلى 3400 شهيد وشهيدة من المقاومين والناس، وتحية إلى 14600 جريح وجريحة من المقاومين والناس في معركة أولي البأس، التي ستبقى علما مؤثرا في الصمود والتحدي. أدخل إلى الموضوع الأول. قال تعالى في كتابه العزيز: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية القرآنية تنطبق مباشرة على موضوعنا في الاستمرارية في إعطاء العهد. لقد قررت شورى حزب الله أن تسمي كل المرحلة التي بدأت مع معركة أولي البأس، يعني من أيلول سنة 2024 مع جرح البيجر وما بعدهم، حيث سمينا المعركة بمعركة أولي البأس. من هذا الوقت نعتبر أننا أمام مرحلة جديدة من مراحل عمل وجهاد حزب الله والمقاومة الإسلامية وكل المقاومين الشرفاء. سمينا هذه المرحلة مرحلة إنا على العهد، ولذلك استعملنا هذا التعبير في الذكرى السنوية الأولى، والآن نستخدمه في الذكرى السنوية الثانية، بل هذا التعبير أطلقناه عند تشييع السيدين الجليلين. إنا على العهد يعني إنا مستمرون، إنا على العهد يعني أن القيادة التي تستشهد يأتي مكانها قيادة تستمر على نهج العهد السابق، والمقاومون الذين يستشهدون يأتي بدلا عنهم مقاومون آخرون يستشهدون ويجاهدون ويستمرون ويحملون الأمانة، والناس أيضا يستمرون في حمل هذه الأمانة وحمل هذه الرسالة. إنا على العهد يعني إنا على الثوابت، ونحن نعلم أنكم فرحون بهذه الاستمرارية. شهادتكم نقلت المسيرة من مرحلة إلى مرحلة، ولكنها لم توقفها، بل أعطتها زخما وقدرة وعزيمة. إنا على العهد ببقائنا على الثوابت، وأساس الثوابت المقاومة الرسالية الإلهية الشجاعة والعزيزة في مواجهة العدوان، هي مقاومة إسلامية ووطنية وقومية وإنسانية. نحن مع استمرارها وسنعمل على استمرارها ضد العدو الإسرائيلي الغاشم ليخرج من أرضنا، ولنحقق التحرير الكامل للأرض المحتلة إن شاء الله تعالى. إنا على العهد يعني أننا نحفظ أمانة الشهداء وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه بروح استشهادية،
إنا على العهد، يعني أننا نعمل على قاعدة دعم فلسطين وتحرير فلسطين، ونحن أيضا مع تحرير الأرض بالكامل. إنا على العهد لنبقى على الوحدة الإسلامية العامة التي تظلل حركتنا، إنا على العهد لنحافظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ونهتم بقضايا الناس في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعملية والتربوية. إنا على العهد بأن نستفيد من المرحلة السابقة أو المراحل السابقة، ونأخذ منها الدروس والعبر لنكون في المرحلة الجديدة على العهد حقيقة، وأن نعمل باستمرار واستقرار. الموضوع الثاني، هناك سؤال يطرح بعض الأحيان، بل في أغلب الأحيان خاصة عند خصومنا: ماذا فعلت المقاومة؟ لكن يبدو أنهم نسوا سؤال: ماذا فعلت الدولة؟ من يصد العدوان على دولة من الدول؟ السلطة السياسية تأخذ قراراً وتأمر الجيش وتستعين بشعبها من أجل صد الاحتلال. ماذا فعلت السلطة؟ عندما بدأ تاريخ الاتفاق في 27/11/2024 بعد معركة أولي البأس، كان يفترض أن تتسلم السلطة المهمة واستلمتها بكاملها، وبدأت باتصالاتها وعملها، لكن ماذا كانت النتيجة؟ لا شيء. المقاومة أوقفت مشروع العدوان، هذا ما فعلته، لم تحقق أهدافه ولم تمكنه من تحقيق الأهداف. بالتعاون مع المجاهدين والناس والشرفاء وكل المقاومين، المقاومة أثبتت أن الجحافل التي يمتد عديدها إلى 90,000 جندي وضابط إسرائيلي عدو، لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم في كسر المقاومة وإنهاء وجودها وتثبيت الاحتلال الإسرائيلي وإقامة المستوطنات في لبنان. هذا ما فعلته المقاومة إن كنتم تسألون، مع هذه المواجهة الكبيرة والضخمة. من نواجه؟ نواجه إسرائيل التي تدعمها أمريكا بكل الإمكانات الاستثنائية التي لا حد لها. والله يا عمي لما نحكي عن هيك مقاومة منقول: ما أعظمها، ما أشرفها، ما أقواها، ما أصلبها، ما أثبتها، ما هؤلاء المقاومون الشرفاء العظماء الثابتون العاملون المضحون الذين تمكنوا من مواجهة هذه الجحافل الضخمة، ولم يتمكن هؤلاء الأعداء من تحقيق الأهداف التي يريدونها. فليعلموا جيدا، مع هؤلاء المقاومين، مع شعب المقاومة، مع هذه الروحية العظيمة، مع دماء سيد شهداء الأمة والشهداء، مع هذه التضحيات الكبرى التي قدمت إلى الآن، لا يمكن إلا أن نستمر، ولا يمكن أن نهزم، وسنستمر إن شاء الله. وهيهات منا الذل.

تحدثنا سابقا بأن أسلوب المقاومة في المواجهة هو أسلوب الكر والفر وليس الثبات في المكان. مع ذلك أوقف المقاومون تقدم الألوية وعشرات الآلاف من جيش العدو مع كل القصف والتدمير بمختلف أنواع الأسلحة. نحن واجهنا في مناطق عديدة وثبتنا كمقاومين ومقاومة بقدر ما يسمح الميدان وطريقة عمل المقاومة. ثبتنا في بنت جبيل والخيام وعيت الشعب والناقورة والبياضة وعلي الطاهر، وفي كل مكان كان في مقاومة في الجنوب استطعنا أن نقف بحمد الله تعالى كمقاومة فترة مهمة من الزمن، وبعد ذلك عندما يعسر المحافظة على المكان وتكون التكاليف أعلى يتراجع الإخوة إلى أماكن أخرى ويعودون إلى صيغة الكر والفر. في علي الطاهر الصمود 3 أشهر في كل مكان من الأمكنة التي ذكرتها والتي لم أذكرها، الصمود كان أشهر، لكن ليست المحافظة على المكان هي الأساس أو هو العمل الذي نقوم به. في النهاية يجب أن نعلم جيدا المقاومة تواجه من خلال أمرين أساسيين: الأول أن تواجه في المكان والزمان إلى الحد الممكن بحسابات الربح والخسارة. ثانيا أن تمنع العدو من الاستقرار وتثبيت الاحتلال، وهذا طبعا بيحصل بمجمل العمل الذي نقوم به. هذان الأمران يؤديان إلى التحرير مع الوقت الذي تنضج فيه الظروف. وبالتالي في كل المواجهات نوقع في العدو الخسائر، نبذل التضحيات، وبروح استشهادية وبخطة ودراسة، وفي آن معا نحرص على أهلنا ومناطقنا. مسؤولية القيادة أن ترسم الخطوات التي قد لا تكون واضحة للناس ومعروفة للناس ولكنها تتوضح مع الزمن، وهذا أمر طبيعي، لا يمكن أن يكشف الإنسان أسراره في كيفية إدارة المعركة وطبيعة المعركة. بقينا 15 شهر عندنا صبر، وكان الكلام من هنا وهناك: ماذا تفعلون؟ كيف لا تقاومون؟ لماذا لا تقاتلون؟ ثم فوجئ الجميع بالاستعدادات والإمكانات في معركة العصف المأكول. هذا يعني أن السكوت عن بعض التفاصيل له علاقة بطريقة إدارة المعركة وعدم إعطاء العدو المكسب الذي يريده في الوقت الذي نبذل فيه ما نستطيع ضمن خطوات المقاومة. نحن واثقون بنصر الله تعالى، واثقون بوعده، هو القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وسيأتي إن شاء الله بصيغته التي يحبها الناس ويعشقها الناس بالصيغة المادية المباشرة بالتحرير إن شاء الله تعالى. إذن أين هي المشكلة في مواجهة العدو الإسرائيلي؟ المشكلة هي بالعدوان وليست بالمقاومة كما يقول البعض. يعني عجيب أمرهم هون، قال بيقول المقاومة جذبت العدوان. بالأصل لم تنشأ المقاومة إلا بسبب العدوان، فإذا العدوان هو السبب، العدوان هو المشكلة، اتجهوا إليه. قال والله المقاومة ما عم تقدر إن تمنع العدوان، ما هو عدوان، كيف بدها تمنع العدوان؟ بدها تواجهه، يمكن تمنعه، يمكن تأخره، يمكن توصل إلى خطوات متدرجة تربح فيها مع الزمن،
يمكن يقصر الزمن، يمكن يطول الزمن، هكذا تعمل المقاومة. ما بينقال للمقاومة وبعد العدوان، ما هو عدوان يجب مواجهته. وإلا الكلام بأننا يجب أن نخضع للعدوان حتى يتوقف، يعني أنتم عم تقولوا بدنا استسلام. الاستسلام للعدو الإسرائيلي يعني انتهاء لبنان العيش المشترك لصالح المستوطنات الإسرائيلية والتوطين والوصاية الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، وخطوة على طريق إسرائيل الكبرى في المنطقة. إذا كان بعضهم يقبل ذلك فنحن لا نقبل، والبلد بلدنا معا، ويجب أن نتفق ولا نفرط بشبر واحد من 10452 كيلومتر مربع. وأساس البلد ودعامة البلد ومستقبل البلد هو جنوب لبنان. أين الدولة ذات السيادة أيها السياديون؟ لا يقال لنا انظروا ماذا فعل العدوان لأنكم تقاوموه، بل لماذا لا تقاوموه أنتم؟ ولماذا تتنازلون؟ ولماذا على الأقل لا تتحدثون ضده؟ بالحقيقة نحن نعتبر أن ما حصل في معركة العصف المأكول بحمد الله تعالى قد وصلنا إلى مرحلة أوقفت هذا العدوان ببشاعته المطلقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال اتفاقها مع أمريكا، وبالتالي مذكرة التفاهم هي التي خفضت من مستوى التصعيد إلى المستوى الذي نراه اليوم. إذن هذه المقاومة استطاعت بالاستفادة من الإمكانات المتوفرة أن تصل إلى مرحلة تحد من حركة العدوان. مطلوب بعد عمل أكثر ونتائج أكثر. كل الضغط اليوم على لبنان من أجل أن ينجز ما عجزت عنه إسرائيل لمدة سنتين. لاحظوا شو بيطلبوا هن، على الجيش اللبناني أن ينزع السلاح. طب مساركم أنتوا سنتين عم تحاولوا تنزعوا السلاح، ما قدرتوا تنزعوا السلاح، ليش عم تطلبوا من الجيش اللبناني؟ شو لكم علاقة أنتوا بالسلاح؟ قال لأنه الأمن الإسرائيلي. ما الأمن الإسرائيلي موجود ومتحقق، وأنتوا عملتوا اللي بدكم تعملوه. وبالتالي الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم، هذه طويلة على رقبتكم. هذا الجيش جيش وطني، الناس في لبنان يتفاهمون مع بعضهم، ليس أنتم من تفرضون ما تريدون. ليكن واضحا، لبنان بلا مقاومة يزول. العدو يريد كل لبنان، منع قوته ويريد أن يمنعها ويضربها بالكامل. يريد الفتنة في الداخل اللبناني، يريد اتباع سياسات تؤدي إلى أن يكون لبنان ملحقا بالإدارة الأمريكية الإسرائيلية. لا يمكن أن يبقى لبنان إلا بتحريره ووحدته وتعاون مكوناته، ومن يراهن على أن يبقى له جزء من لبنان مقابل التخلي عن الجزء الآخر من الأرض أو الشعب فهو واهن. لبنان واحد وسيبقى كذلك أو لا يكون. ما في عنا نحن لبنانات، عنا لبنان واحد. بدنا نشتغل كلنا مع بعض حتى يكون لبنان واحد، وهول الجماعة ما يدخلوا بيناتنا. ثالثا، اتفاق الإطار هو تنازل مخزي من قبل السلطة اللبنانية عن كل الأوراق التي يمكن أن تملكها هذه السلطة ويمكن أن تستفيد منها في محاولة تحصيل حقوق لبنان. اتفاق الإطار قدم في لحظة واحدة وفي جلسة واحدة كل ما يمكن أن يتحدث عنه لبنان أو أن يقول عنه لبنان لمصلحة العدو الإسرائيلي وكما يريد العدو الإسرائيلي. لقد تنازلت عن كل عوامل القوة دفعة واحدة، وقدمت كل مطالب العدو دفعة واحدة.
السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل أن تواجهه. طيب بيقولوا ما نحن ما قادرين نواجه، طيب اسكتوا ما تعلنوا شيء، ما تعطوا موافقات، قولوا ما نكون قادرين. لا، بيعرضوا كتافهم، بياخدوا قرارات ضد شعبهم، وبيقسموا البلد بالنص، وبيعملوا كل المنكرات على قاعدة أن ترضى إسرائيل، وما عم ترضى إسرائيل، ما بترضى إلا تمسح الأرض بكل الذين يتعاملون معها. وكذلك أمريكا، أمريكا ما في أهون منها تقول ما أنا ما عم بقدر هلأ أضغط على إسرائيل، ساعدوني. كيف من ساعد؟ قال امسحوا المقاومة حتى أنا أقنع إسرائيل. أو يعني معناتها هني عم بيجوا بالسياسة ليستخدموا قوة الحرب وقوة الاعتداء وقوة الإجرام الذي تستعمله إسرائيل العدوة. صار لازم نفهم، صار لازم نعرف، هذه السلطة هي المسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب نتيجة الاعتداءات، لأنها تراهن على أمريكا وإسرائيل، ولا تستفيد من عناصر القوة الداخلية، لا تستفيد من المقاومة، ولا تستفيد من صمود الأهالي، ولا تستفيد من التضحيات. اليوم الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والقوى السياسية أعلنوا أنهم ضد الاتفاق. طيب هذا مش كافي حتى ينقال زحناه على جنب؟ جربت السلطة المفاوضات المباشرة بسبع جولات، ماذا كانت النتيجة؟ يا ريت، ما بعرف إذا في تحت الصفر، تحت الصفر مش صفر بهالجولات المختلفة. بيقولوا ما هو الرئيس له حق التفاوض، عم يستعمل حقه، صحيح حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضاة المحتل، وهو المسؤول الأول عن العمل لحماية السيادة غير منقوصة. ما بيقدر الواحد يجي لتعابير لحتى يصيغ فكرة واضح أنها فاشلة. نحن ندعو إلى وضع حد للتنازلات، ندعو إلى المراجعة وتصحيح المسار التفاوضي، جمدوا المباشر واذهبوا إلى غير المباشر، ارفعوا الصوت وتأكدوا أنكم ستكونون أعزة برفع الصوت، سيكون الجميع معكم عندما تدافعون عن سيادة لبنان وعندما لا تتنازلون عنها. نحن نريد الرئيس أن يكون حكما وجامعا وليس طرفا، نريده أن يجمع اللبنانيين لا أن ينقسم اللبنانيون بطريقة عمودية خطيرة جدا كما هو الواقع. حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟ ما بالأقل تعترف أنه نحن موجودين ضمن القانون. طبعا نحن لا نعترف بهذا القرار بالأصل، لكن في مقدمات طبيعية حتى نجلس معا. أين هي الأفعال التي تقرب المسافات وتؤدي إلى الحوار وتلغي بعض الإشكالات التي كانت موجودة؟ أنا بحب لكم شيء، وهذا تذكروا وحتشوفوه قدامكم. لو اليوم أو بكرة انسحبت إسرائيل من مكان، أو وضعت خطة انسحاب، أو قبلت بأي عمل من الأعمال الذي يؤدي إلى مكسب للبنان، هذا نتيجة المقاومة وثبات المقاومة وعجز إسرائيل ومذكرة التفاهم، وليس نتيجة الاتفاق التفاوضي. مسمعون هن شو بيقولوا اللي عم بفوتوا بالاتفاق التفاوضي؟ هن عم بيقولوا انه اي عمل رح يكون لمصلحة حزب الله. ايه نعم، اليوم ان شاء الله مفكرين انه اذا قدموا تنازلات معناتها انه هن تراجعوا. لا، هن بسبب المقاومة وبسبب هذا الصمود لهذا الشعب، وليس بسبب الاتفاق اللي لن يعطينا شيئا حتى لو انسحبت إسرائيل بالكامل تحت هذا العنوان المهم، الوقائع على الأرض. 4، شعبنا المقاوم أذهل العالم، مقاومون الشرفاء
قدموا أداء أسطوريا من أروع الملاحم والصمود على مسرح المواجهة مع العدو الإسرائيلي. قادتنا دائما في الميدان وما بدلوا تبديلا. يا أهلنا، يا أهل التضحية الذين لا زلتم تعانون من التهجير والنزوح وتعانون من التضحيات الكبرى، نعلم تماما أنكم نموذج للصبر، وأنكم تعانون الكثير الكثير وتتحملون حفظا للمسيرة واستمرارا على العهد. كان يجب على السلطة ولا زال واجبا أن تقوم بمسؤوليتها في الإيواء والتعويض وكل واجبات تتعلق بالإعمار والترميم. إن شاء الله حنتابع نحن ونضغط على السلطة حتى تقوم بواجبها، لكن أعلن لكم بأننا ملتزمون بتأمين الإيواء والترميم والإعمار بإمكاناتنا والتبرعات، وتشجيع مساعدة الدول والمنظمات، وحث الدولة على أن تقوم بواجبها. يعني في سلة بدنا نحاول نعمل عليها، نحن جزء من هاي السلة. الجزء المتعلق فينا واللي منقدر نعمله بشكل مباشر، أبشركم أننا قريبا جدا سنعلن عن مساهمتنا في مشروع للإيواء، وسنعلن التفاصيل المرتبطة به. وانتم بتعرفوا انه هيدا كله عم نعمله رغم الحصار والتضييق اللي عم نواجهه من كل جانب، حتى من السلطة بحجة القانون ومنع دخول التبرعات. على كل حال نحن سنعمل، سنتابع. طبعا هنا أخصص أهالي القرى التي دمرت بالكامل في جنوب لبنان بأنهم النموذج الحي لعطاءات الشرف والكرامة والعزة والإنسانية والتضحية. أنتم لا تقدمون البيوت فقط، أنتم قدمتم أبناءكم، قدمتم أنفسكم، قدمتم أطفالكم. والله هذا سيبقى دينا علينا جميعا، وسنبقى إن شاء الله وإياكم في هذا المسرح الواحد. هنا أشيد بالمبادرات الشبابية والأهلية التطوعية التي تساهم في إزالة آثار العدوان والتخفيف من معاناة المتضررين، وأحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية ليس فقط عن الإعمار وإعادة الإعمار. أين الحكومة في الوضع الاقتصادي المتردي وغلاء المعيشة وضعف العملة اللبنانية وغياب أي تحسين في الخدمات؟ أين الكهرباء؟ صار عندنا نحن وزارة عتمة مش وزارة طاقة. أين وزارة الخارجية؟ نحن ما عندنا وزير خارجية، نحن عندنا حكومة بلا خارجية. طيب أين الأنشطة المختلفة؟ وين أموال المودعين يا أخي؟ شو هالدراسة اللي عم تاخد سنوات وسنوات وأنتوا صاركم سنة ونص؟ وين النتيجة تبعيت أموال المودعين؟ لك يا ريت بتتحمسوا للحكي عن أموال المودعين قد ما بتحكوا عن المقاومة وإرضاء العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي. كل خطبة بتطلع وبتحكوا فيها عن هذا الموضوع، حصرية السلاح والدولة هي اللي عند قرار الحرب والسلم. مين لاحقكم يا أخي على قرار الحرب والسلم؟ ليش أنتوا طالع بإيدكم تقولوا حرب أو تقولوا سلم؟ بالأصل ما طالع بإيدكم تعملوا شيء، ما حدا مقشطكم إياه. خلي معكم قرار الحرب والسلم، نحن أصلا ما عنا إياه ولا بدنا إياه. أما حصرية السلاح ما قلنا لكم، بس بدكم نحن حاضرين للحوار والنقاش، لكن بالأول حرروا الجنوب وترجع الأهالي، لأنه بيظهر العدو ونحن بنتفاهم مع بعضنا. من حق الناس بناء على هذا الوضع الصعب أن يتظاهروا، أن يعتصموا. من حق الناس أن يعبروا عن إشكالاتهم بكل الأساليب المشروعة التي تكون موجودة عادة
للقضايا المعيشية والإسكان وإعادة الإعمار ونحن معكم. خامسا، الخطر هو على كل المنطقة، بل الخطر على العالم بأسره. انتوا شوفوا أمريكا عم تحاول تتحكم بكل العالم، ما في بقى نظام عدالي عالمي، ما في قانون دولي، عم تحاول تحتل وين بتقدر. اعتدت على إيران في وطح النهار وتستمر وتحاصر، ما عندها ولا مبرر على الإطلاق سوى أنها بدها تحاول السلطة والسيطرة وأخذ المقدرات بحجج واهية. العدو الإسرائيلي عم بيعمل مجازر بقلب فلسطين المحتلة، بغزة خاصة 75,000 شهيد و175,000 جريح. يا عمي وين هذا العالم اللي بده يتطلع على العدالة؟ طبعا تحت رعاية وإدارة أمريكية كاملة، هذا العدو المجرم لا يتوقف عن هذا العمل. على كل حال الحمد لله، يعني مشهد الأمم المتحدة بيبين أنه هذا عدو منبوذ على المستوى العالمي، مش بس على مستوى مقاعد الأمم المتحدة، على مستوى الشعوب. تأكدوا أنه هذه وحدة من الأمور التي ستسقط هذا العدو. هنا نحيي موقف إيران البطلة الشهيدة المعطاءة، إيران التي قدمت سيد الإمام القائد الخامنئي قدس سره، الذي يعتبر الرمز العظيم في ساحتنا وفي عملنا وفي مقاومتنا وفي الولاية، والقادة والشهداء والشعب، لكنها بقيت صامدة. هذا الشعب الإيراني شعب عظيم، هو والحرس والقوى الأمنية والقيادات والعاملين، وإن شاء الله الآن بقيادة آية الله السيد مجتبى ده مظله، إن شاء الله كمان بتتقدم إلى الأمام. إيران ستثبت للعالم بأنها حمت العالم من هذا السقوط ومن هذا المهوار لمصلحة قوى المقاومة والإنسانية. أما فلسطين فإن شاء الله تكون هي الرمز والواجهة للمستقبل مع كل هذه التضحيات، لأن شعبها شعب عظيم مضحي معطاء، في النهاية هو صاحب الأرض. وأما المحتل فلن يبقى إلا قليلا بإذن الله تعالى. هنا لابد من تحية لأنصار الله في اليمن، لهذا الشعب اليمني العظيم، لمجاهديه، لشهدائه، لمسؤوليه، لأنه هذا الشعب وقف إلى جانب فلسطين، إلى جانب إيران، إلى جانب لبنان، إلى جانب كل قضايا المنطقة، والآن هو عم يعمل لحتى يتحرر من الضغط الاقتصادي والسياسي، وده حقه، حقه الطبيعي. الله عز وجل يمدكم بالقوة والعزيمة، وإن شاء الله أنتم منصورون بإذن الله تعالى. المستقبل لشعوب المنطقة، الشهداء الأبرار الذين انتقلوا من هذا العالم إلى العالم الآخر، هم فتحوا الطريق ومهدوا الطريق للانتصار إن شاء الله تعالى، ليس انتصارا محليا فقط، انتصار أكبر وأوسع. الأمر يحتاج إلى صبر. ربنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وألوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، في هذا البرنامج الذي نتدارس فيه آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. ووصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 98 من سورة طه. كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأه وأن يجعل هذه الآيات نورا في صدورنا وأن يجعلها علما يوصلنا إلى رضاء الله وهدى يوصلنا إلى معرفة الله المعرفة الحقة. إذن أحبتي الكرام، ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. المعنى أحبتي الكرام، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد آتيناك من لدنا ذكرا مع القصص يذكر من الغفلة، فقد آتيناك القرآن الذي يدل على صدقك ويهدي للتي هي أقوم. ويقول الله سبحانه وتعالى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. المعنى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي ذنبا ثقيلا، لأن المعرض عن القرآن يجتمع عليه إثم الإعراض وإثم المخالفة، فيحضر موقف الحساب حاملا لذنب ثقيل والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. المعنى أحبتي الكرام، خالدين فيه، لا يموتون ولا يفارقهم، بل لا يزالون حاملين له، فالعذاب لا يطهرهم منه. وساء لهم يوم القيامة حملا، ما أسوأه حملا يوم الجزاء. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. المعنى أحبتي الكرام، يوم ينفخ في الصور، الراجح أنه عبارة عن صوت شديد يسمعونه، كما قال تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. والصور في الأصل آلة تولد وتكبر الصوت فيبلغ بعيدا. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فاجتماع الغبرة والسواد لعله الزرقة والله أعلم، يقول هكذا السيد المولى بدر الدين. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، اجتماع الغبرة والسواد لعله الزرقة والله أعلم، وقيل معناه زرق العيون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. المعنى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، يقولون سرا: ما لبثتم في القبور إلا عشر ليال بأيامها. يتخافتون، يقولون سرا: ما لبثتم في القبور إلا عشر ليال بأيامها. ويقول الله سبحانه وتعالى: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، فاختلفت أقوالهم، يقول هكذا المولى السيد بدر الدين، فاختلفت أقوالهم والله أعلم بما يقولون حين يقول أشفههم طريقة وأقربهم للصواب في طريقته لا في قوله إن لبثتم إلا يوما، أي ما لبثتم إلا يوما، هكذا يقول أشفههم طريقة وأقربهم للصواب، يقول هكذا إن لبثتم إلا يوما، أي ما لبثتم إلا يوما. وإن كان أمثلهم طريقة، لأنه أثبت المحقق عنده وهو اليوم ولم يزد عليه ما لا يعلم. وهذا يدل على أن النزاع كان في مدة لبثهم في الأرض بعد موتهم حتى بعثوا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وبهذه الآيات الكريمة نكتفي، وعند هذه الآية نختم حلقتنا اليومين هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسننا، وأن يجعل هذا القرآن في قلوبنا نورا ورحمة توصلنا إلى رضا ربنا بحق جلاله وعظيم سلطانه. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازياً أو مرابطاً في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من حكمتك

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، في هذا البرنامج الذي نتدارس فيه آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء، ووصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 98 من سورة طه. كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأه، وأن يجعل هذه الآيات نورا في صدورنا، وأن يجعلها علما يوصلنا إلى رضاء الله، وهدى يوصلنا إلى معرفة الله المعرفة الحقة. إذن أحبتي الكرام، ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. المعنى أحبتي الكرام، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد آتيناك من لدنا ذكرا مع القصص يذكر من الغفلة، فقد آتيناك القرآن الذي يدل على صدقك ويهدي للتي هي أقوم. ويقول الله سبحانه وتعالى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. المعنى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي ذنبا ثقيلا، لأن المعرض عن القرآن يجتمع عليه إثم الإعراض وإثم المخالفة، فيحضر موقف الحساب حاملا لذنب ثقيل والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. المعنى أحبتي الكرام، خالدين فيه، لا يموتون ولا يفارقهم، بل لا يزالون حاملين له، فالعذاب لا يطهرهم منه. وساء لهم يوم القيامة حملا، ما أسوأه حملا يوم الجزاء. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. المعنى أحبتي الكرام، يوم ينفخ في الصور، الراجح أنه عبارة عن صوت شديد يسمعونه، كما قال تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. والصور في الأصل آلة تولد وتكبر الصوت فيبلغ بعيدا. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فاجتماع الغبرة والسواد لعله الزرقا، والله أعلم، يقول هكذا السيد المولى بدر الدين. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، اجتماع الغبرة والسواد لعله الزرقا، والله أعلم. وقيل معناه زرق العيون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. المعنى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، يقولون سرا: ما لبثتم في القبور إلا عشر ليال بأيامها. يتخافتون، يقولون سرا: ما لبثتم في القبور إلا عشر ليال بأيامها. ويقول الله سبحانه وتعالى: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، فاختلفت أقوالهم، يقول هكذا المولى السيد بدر الدين، فاختلفت أقوالهم والله أعلم بما يقولون، حين يقول أشفههم طريقه وأقربهم للصواب في طريقته لا في قوله إن لبثتم إلا يوما، أي ما لبثتم إلا يوما، هكذا يقول أشفههم طريقه وأقربهم للصواب، يقول هكذا إن لبثتم إلا يوما، أي ما لبثتم إلا يوما. وإن كان أمثلهم طريقة، لأنه أثبت المحقق عنده وهو اليوم ولم يزد عليه ما لا يعلم. وهذا يدل على أن النزاع كان في مدة لبثهم في الأرض بعد موتهم حتى بعثوا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وبهذه الآيات الكريمة نكتفي، وعند هذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسننا، وأن يجعل هذا القرآن في قلوبنا نورا ورحمة توصلنا إلى رضا ربنا بحق جلاله وعظيم سلطانه. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام اف ام، صوت ثورة 21 من سبتمبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر. في هذه الحلقة سنتحدث عن مجريات الثورة وأحداثها بشيء من التفصيل بالنظر إلى أهداف الثورة، ونحن في إطار حديثنا يتحدث عن أهداف الثورة أو قراءة في أهداف الثورة، فيتبين لنا أن أهداف ومطالب الثورة وغاياتها كانت أكثر من تلك الأهداف والمطالب الثلاثة التي أعلنت، وأن المطالب المعلنة هي مجرد مطالب وعناوين تشير إلى أن هناك أهداف أكبر من تلك الأهداف المعلنة. في 9 مارس 2014 ميلادية، بعد أن استشهد الدكتور أحمد شرف الدين على يد أناس وعلى يد مجرمين كانوا لهم علاقة بزعماء ورؤوس في السلطة، في 9 مارس 2014 ميلادية في أربعينيات الشهيد الدكتور أحمد شرف الدين، قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة متلفزة: إن عدم تحرك الحكومة بشكل جدي لملاحقة المجرمين يكشف طبيعة الوضع الأمني السيء الذي وصل إلى درجة فظيعة جدا، وأنه يثبت فشل الحكومة على كل المستويات. هكذا قال السيد القائد، وخلص إلى أن حكومة لا تؤدي وظائفها بالشكل المطلوب فتغييرها ضرورة ومطلب للشعب الذي يخرج كل أسبوع مناديا بالتغيير. إذن يتبين لنا أن هناك مطالب سابقة ليوم الثورة وسابقة لتحركات الثورة، وأن هذه الحكومة ليست مؤتمنة ولا جديرة لأنها فاشلة في كل المستويات، ومن أهم المستويات التي ظهر وبان فشلها هي الوضع الأمني، حيث كانت هناك اغتيالات متعددة وكان هناك انهيار أمني أو هناك انفلات أمني بشكل كبير جدا، كثير من القضايا كانت تقيد على مجهولين، وبالتالي هذا يشير إلى أنه لا إمكانية لبقاء هذه الحكومة وذلك النظام بذلك الشكل. كان السيد القائد يوقن أن هناك استهدافا شاملا للشعب، ومن ضمنه الاستهداف الاقتصادي وإثقال كاهل أبناء الشعب بالأعباء المعيشية والاقتصادية. ولهذا السيد القائد عبد المكبر الدين الحوثي يحفظه الله قال قبل 3 أشهر من فرض جرعة المشتقات النفطية، أي عند التسريبات، هناك تسريبات نزلت، فاستبقى السيد القائد بكلام هذه الجرعة، وقال إن أي جرعة اقتصادية جديدة برفع أسعار المشتقات النفطية أو غيرها من الاحتياجات الأساسية للشعب يعتبر جريمة كبرى واستهدافا عدوانيا، وندعو إلى تحرك شعبي ضد أي خطوة من هذا النوع. وهذا استباق للوضع بشكل أساسي وبشكل مبكر. في يوم الثلاثاء 5 شعبان 1435 هجرية الموافق 3 يونيو 2014 ميلادية، خطب السيد عبد الملك الحوثي قائلا: نتحدث في هذا المساء عن مرحلة حساسة وعن ظرف مهم، وعن أحداث ذات طابع تآمري تستهدف شعبنا اليمني المسلم. واستطرد السيد القائد موصفا الوضع العام للبلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا قائلا: تتزامن هذه الأحداث، وهو يتحدث عن أحداث عمران في ذلك الحين، تتزامن هذه الأحداث مع استهداف اقتصادي يتمثل في رفع للأسعار في أزمة للمشتقات النفطية في حال من الفشل الذريع للأداء الحكومي على كل المستويات، تدهور اقتصادي فظيع، اختلالات أمنية غير مسبوقة، واقع مرير يعيشه شعبنا اليمني على كل المستويات. هذا كلام السيد القائد، هو هنا يشير إلى الوضع الذي شرحه لاحقا بشكل كثير، وهو أن البلد كان في طريقه إلى الانهيار الشامل، وبالتالي فكان أول أهداف ثورة 21 من سبتمبر يجب أن يكون منع هذا الانهيار، إيقاف هذا الانهيار. لقد كان قرار رفع الدعم على المشتقات النفطية القشة التي قصمت ظهر بعير الفشل الحكومي الذي يمثل أحزاب المحاصصة في ذلك الحين، وقسمت أيضا ظهر الانهيار الماضي في البلد بقوة الدول العشر التي كانت هي الحاكمة الفعلية، هي صاحبة القرار في اليمن. ولهذا استيقظ الشعب في 30 يوليو 2014 ميلادية على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية في يوم عطلة، في يوم عطلة عيد، ظنا من أهل القرار أنهم بذلك يستغفلون الشعب ويمكنهم تمرير هذا القرار على حين غرة تسللا في الأوقات الضائعة كما يقال. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غباء الطبقة الحاكمة التي كانت تحكم بأمر الدول العشر، وأنها لم تفهم شعبها الذي بات يتوثب ثورة ونشاطا وتغييرا. فتحرك أنصار الله بعد هذا القرار بشكل سريع، وردوا على هذا القرار في اليوم، في نفس اليوم 30 يوليو أعلن المجلس السياسي لأنصار الله بيانا رفض فيه جرعة الحكومة، واعتبرها حربا تشن بشكل رسمي على الشعب وتنكرا لتضحياته في فبراير، مشددا المجلس السياسي لأنصار الله على ضرورة الاستمرار في الفعل الثوري والاحتجاج الهادف والمشروع لنيل الحرية والكرامة لجميع المواطنين، محذرا من سياسة الجرع التي تنحدر بالبلاد إلى مستنقع الفقر والبطالة وما في ذلك من خطر على الأمن والسلم الاجتماعي. ومن خلال هذا البيان يظهر عزم أنصار الله على تحقيق أهداف الحرية والكرامة لهذا الشعب والوقوف ضد كل إجراءات استهداف الشعب وإفقاره. ثم بعد يومين فقط خرج السيد القائد يحفظه الله من بعد يومين من إجراء الجرعة يدعو الشعب دعوة عامة إلى الخروج المشرف في مسيرة سميت بمسيرة الإنذار للحكومة، وقال كلاما مهما استنهض فيه الشعب، وقال: إنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد المفسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لا لهذه الجرعة. هكذا قال في بعد إجراء الجرعة بيومين فقط. ولما كانت هناك أيضا حرب صهيونية على غزة مرافقة لهذا الحدث، فقد دعا السيد أيضا في ذات الخطاب الثوري الأول إلى مناصرة شعب فلسطين المظلوم، وقال: والتأكيد على أن إسرائيل هي العدو الحقيقي والخطر بكل ما تعنيه الكلمة، وأن عدوانها الثالث على غزة باعث لإدراك طبيعة الصراع في المنطقة. هكذا قال السيد، وهذا يبين أن ثورة 21 سبتمبر أخذت على عاتقها ومن أهم أهدافها هو مناصرة قضايا الأمة، وأول هذه القضايا، القضية المركزية في هذه القضايا هي القضية الفلسطينية، باعتبار ذلك واجبا دينيا وقوميا والتزاما أخلاقيا. وهذا يعكس أهداف هذه الثورة، ثورة 21 من سبتمبر، على مستوى البعد الإسلامي والعربي، أنها كانت القضايا الأمة في هذا البعد كانت حاضرة وكان لها حضور في أحداث وفي مسارات هذه الثورة المباركة. أيضا ذكر السيد القائد في ذلك الخطاب، الخطاب الأول الثوري الأول في ثورة 21 من سبتمبر، ذكر أيضا أن شعوب المنطقة عرضت للاستهداف في كل مجالات الحياة ومنها الجانب الاقتصادي، ومن هنا كان مدخله إلى الأزمة المستجدة في اليمن، واعتبر خطوة إقرار الجرعة بأنها ليست خطوة بريئة، بل جاءت في هذا السياق، سياق الاستهداف الخارجي لمكامن القوة عند هذه الشعوب، الشعوب العربية والإسلامية. وتساءل عن السياسة الاقتصادية، أين هي السياسة الاقتصادية التي يجب أن تبني اقتصادا صحيحا وتنمية حقيقية؟ لا توجد، وإنما فقط جرعة تكبد المواطن، جرعة بعد جرعة تكبد المواطن ما تريد تكبيده حتى يصل إلى حالة الإفقار والتدمير الاقتصادي. فكيف كان موقف الشعب بعد أن دعاهم السيد القائد رضوان الله عليه في مسيرة الإنذار؟ خرج الشعب خروجا عظيما في 4 أغسطس 2014 ميلادية، تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك الحوثي. خرج بشكل يفوق التصور والمتوقع، وبشكل جماهيري حاشد في غالبية المحافظات الشمالية. هذا الخروج الجماهيري يوم الإنذار بذلك الشكل الكبير كان كما يقول الكاتب الأستاذ علي شرف المحطري، كان بمثابة استفتاء على قيادة السيد القائد لهذه الثورة التي بدأت أحداثها للتو وبدأت في خطواتها الحاسمة. ثم أطل السيد القائد مساء الأحد في 17 أغسطس 2014 ميلادية، وكانت أول جملة تتضمن كلمتين تختصران كل الخطاب، عندما بدأها بكلمتين ألم وأمل، عندما قال: نتحدث في هذه الليلة ونتوجه إليكم ونحن نعيش الألم والأمل، نتحرك بدافع الشعور بالمسؤولية، نتحدث حديث الشعب لنقول كلمة الشعب، ونتوجه بتطلعات الشعب وآمال الشعب ومطالب الشعب. وهنا أيضا لم ينسى السيد القائد التذكير بموقف اليمن المتميز من العدوان على غزة، وكون اليمن الشعب العربي الوحيد الذي خرج انتصارا لغزة، متظاهرا انتصارا لغزة ورفضا للعدوان الصهيوني عليها. وقال عن الشعب إنه في مثل هذه الظروف لن ينسى فلسطين، لن ينسى الشعب اليمني فلسطين. قال: وستظل القضية الفلسطينية حاضرة في تحركه وفي خروجه العظيم أيضا. وقال السيد القائد رضوان الله عليه عن طبيعة تحركه هو إزاء الثورة، قال أيضا: إننا نعبر عن شعبنا، كل شعبنا بكل فئاته بكل محافظاته بكل تياراته، عن شعبنا اليمني المظلوم بكله الذي يعاني الويلات. وأوضح السبب العام من الناحية الاقتصادية بقوله: بقيت حالة التدهور الاقتصادي مستمرة. وأولئك، يقصد الموظفون والمسؤولون، المسؤولون الكبار، وأولئك مشغولون دائما بتسوية أوضاعهم وليس بتسوية أوضاع الشعب ولا بالالتفات إلى هموم ومعاناة الشعب. وهذا كلامه يبين أن الثورة وأهدافها هي ثورة لكل الشعب، وكانت تسعى لكل الشعب، وأن الهدف الاقتصادي كان يأتي في المقدمة. وذكر السيد أيضا في هذا الخطاب أن القوى السياسية الحاكمة في ذلك الحين لم تثبت أنها حامل حقيقي لهموم هذا الشعب وآماله، وأنه لم يعد هناك أمل في هذه الحكومة، وأنه لم يبقى إلا التحرك الشعبي. وكرر ذلك 4 مرات في ذلك الخطاب، ودع الشعب إلى التقاطر إلى العاصمة صنعاء باعتبارها المكان الذي فيه ستصنع التغيرات المستقبلية. وعلى ضوء هذه الدعوة الكريمة من سماحة السيد القائد رضوان الله عليه، تقاطرت جموع الشعب في يوم 2 18 أغسطس 2014 ميلادية إلى صنعاء، وهي تحمل الأهداف 3: إلغاء الجرعة، إسقاط الحكومة، البدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وهذه الجموع خرجت وتظاهرت وخيمت واعتصمت وأمهلت السلطة مهلة محددة 5 أيام حتى يوم الجمعة المقبل، وإلا فسيتلوها تصعيد جديد لم يعلن عن ماهية هذا التصعيد. وخطب السيد القائد في يوم 2 18 أغسطس في تلك الجموع الثورية المتدفقة في صنعاء يوم 5 21 أغسطس، وكانت القضية الفلسطينية حاضرة أيضا في هذا الخطاب الثوري الثاني، ودعا إلى أن تكون الجمعة التالية لذلك، هو خطب يوم 2 ودعا أن تكون الجمعة التالية للتضامن مع غزة، كما أنها تتويج للأيام الماضية من تصعيد ثوري وافتتاح للمرحلة الثانية من العمل الثوري. في يوم 26 أغسطس أطل السيد عبد الملك في خطابه الثوري الثالث معلنا استكمال بقية الخطوات ضمن المرحلة الثانية من التصعيد الثوري، افتتح خطابه بمباركة الفلسطينيين فرحتهم، بارك للفلسطينيين فرحتهم عندما فشل العدوان على غزة، ويعني انتهى العدوان على غزة، وأن العدوان فشل في تحقيق أهدافه في غزة. وهذا أمر يعكس البعد الإسلامي والعربي في ثورة 21 سبتمبر والتزامها بذلك، وأن من ضمن أهدافها هو أن تهيئ وأن يكون للشعب اليمني دوره في هذه القضية. وهذا يرد على من يحصر أهداف هذه الثورة في الثلاثة الأهداف فقط التي هي لها ارتباط بالشأن المحلي بالمسألة المحلية تماما، بل أن السيد عبد الملك في ذلك الخطاب اعتبر صمود غزة يمثل حافزا للشعوب المضطهدة لمواصلة جهود النظم المستبدة، لمواصلة مواجهة النظم المستبدة. إن التزام الثورة بمناصرة القضية الفلسطينية من أيامها الأولى، من أيام الثورة الأولى، يعتبر هدفا مهما وأساسيا من أهداف هذه الثورة. وإن لم يكن هذا الهدف معلنا بشكل مطلب ثوري جماهيري، لكنه كان هدفا يشير إلى انسجام أهداف ثورة 21 من سبتمبر مع أهداف المسيرة القرآنية في مجملها. لكن المهم أن السيد القائد في ذلك الخطاب وهو يتحدث عن تطورات الثورة ويؤكد أن الخطوات التصعيدية مثلت إقلاقا وإزعاجا لمن أسماهم بين قوسين الشلة الفاسدة، ذكر السيد كلاما مهما يبين عمق أهداف الثورة وماهيتها وطبيعتها، حيث يقول كلام مهم يفيدنا في ونحن نتحدث عن قراءة في الأهداف. يقول: المسألة لم تعد مسألة جرعة، وإنما مسألة استقلال وكرامة، والحكومة لم تعد مؤتمنة على ذلك. وهذا يبين أن أهداف الثورة هي استقلال، حرية، كرامة، نهضة حضارية، وليست فقط مجرد جرعة. الجرعة هي القشة التي قسمت ظهر البعير، هي العنوان فقط الذي هو يعتبر رأس حربة الأهداف الأخرى التي هي الاستقلال، الكرامة، الحرية، العزة، النهضة إلى آخره. في 22 من أغسطس أدام مجلس التعاون الخليجي إجراءات التصعيد الثوري، وأعلن مجلس الأمن الدولي والدول العاشر لاحقا أنهم يقفون خلف سلطة هادي ضد الثورة الشعبية. وهذا بين إلى حد كبير جدا وقدم الأدلة الواضحة للجماهير الثائرة مصداقية ما ظلت أدبيات الثورة تردده من أن هذه الحكومة غير وطنية، وأنها ليست إلا قفازا للأجنبي. في ذات الوقت أكد هذا الأمر بشكل واضح أن الثورة التي تتحرك في الميادين ثورة تمضي في طريقها الصحيح، وأنها وطنية حتى النخاع. ما هو الدليل؟ وقوف أعداء اليمن التاريخيين كالسعودية وأعداء الأمة كأمريكا ضد هذه الثورة. هذا بيّن للثوار أنهم في طريقهم الصحيح، وأن عليهم أن يواصلوا مسيرتهم الثورية حتى تحقيق أهداف الثورة. وكعادة الثورات مع السلطات التي استنفذت تاريخ صلاحيتها، تراجعت السلطة بتخفيض 500 ريال فقط من الجرعة، ولكن هذا لم يجعل من الثوار إلا يعني لم يزدهم إلا صلابة تصلبا وقوة، بل وأغراهم ذلك على مواصلة مشوار التغيير حتى النهاية. في الثلثين من شهر سبتمبر الأولين تزامنت مع أحداث الثورة اليمنية المدنية السلمية تطورات عسكرية. كانت ثورات أصلاً هي ثورات سلمية، هناك مخيمات اعتصام في شارع المطار، وهناك مستوطنات داخل العاصمة صنعاء، وهناك أيضاً مجمعات في أبواب مدينة صنعاء، أبواب العاصمة، من جهة الغرب، من جهة الجنوب، من جهة الشمال. هناك تجمعات متظاهرين كبيرة جداً ومخيمات اعتصام تقف هناك وتسندها القبائل بشكل سلمي. لكن الإصلاح والموالين لجنرال الفتنة علي محسن الأحمر في ذلك الحين أشعلوا نار الفتنة في وادي ظهر، وحاولوا بذلك استهداف المتظاهرين والفتك بهم. وبدأت شرارة الفتنة التي اشتعلت في وادي ظهر القريب من صنعاء، امتدت شرارتها سريعا إلى صنعاء، كما ارتكبت السلطة العميلة عددا من المجازر في شارع المطار، وكذلك بالقرب من مجلس الوزراء سقط عدد من الشهداء. وهذا شيء كان قد حذر منه السيد القائد في خطاباته السابقة، وقال بصريح العبارة: حذاري حذاري حذاري. لا زال الشعب يتذكر كلماته، تلك الكلمات حذاري حذاري من أي استهداف للثوار المدنيين. الأمر عندما حصلت الاعتداءات العسكرية واعتداءات من الجنود، جنود علي محسن الأحمر وحكومة العمالة، وارتكبت بعض المجازر. هذا أمر أوجب التحرك عسكريا للدفاع عن الثوار وعن الشعب أمام حالة الغطرسة والاستكبار. ومن حسن الحظ أن المعركة العسكرية حسمت بشكل سريع وخاطف ومذهل ومدهش. في غضون أيام قليلة سقط على إثرها أهم قلاع العمالة للأمريكان والسعوديين، ممثلة في الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها القائد الخائن علي محسن الأحمر. وما لبثت هذه المؤسسات والمنشآت الوهابية الموجودة والمرتبطة بالجنرال الأحمر وبالقادة الوهابيين الذين وقفوا في وجه هذه الثورة أن تساقطت كأحجار الدومينو كما يقال بيد الثوار، وعليها وعلى أثر ذلك سقطت حكومة باسدوة بشكل تلقائي وتبعي. في 23 من سبتمبر أعلن السيد القائد خطاب النصر، ووصف ثورة 21 من سبتمبر بأنها ثورة بامتياز على غرار الثورات الناجحة التي تصنع لكل الشعب، بل أعلن أن الشعب انتصر وأنه لا إقصاء ولا استئثار ولا استبداد لبعض على البعض الآخر. وذكر أيضا باتفاقية السلم والشراكة التي عقدت والتي كانت من مخرجات ثورة 21 من سبتمبر، ذكر بها التي كان قد وقع الثوار المنتصرون مع بقية القوى السياسية المهزومة كتطبيق عملي تميزت به أهداف الثورة 21 من سبتمبر على غيرها من الثورات. لا يوجد ثورة تهزم نظام سياسي معين وتتسامح معه وتدعوه للشراكة معه على أسس جديدة، لا يوجد إلا هذه الثورة، ثورة 21 من سبتمبر المجيدة والأصيلة كتطبيق عمل لأهم أهداف وشعارات الثورة أنه لا إقصاء ولا استبداد. وذكر السيد عن هذا الاتفاق أنه اتفاق وطني وصيغة سياسية وعقد جديد يبنى عليه بناء حكيم، وذكره بأنه بنيان يمني أصيل تدار به شؤون اليمن. هذا العرض التاريخي الموجز لمسارات الثورة والتحركات الثورة وأحداث الثورة، ثورة 21 من سبتمبر، يتبين من خلاله أن أهداف الثورة كانت أهدافا عظيمة وأنها مشتقة من أهداف المسيرة القرآنية تدور حول حرية وكرامة واستقلال لهذا الشعب واستعادة قراره المسلوب ومنع انهياره الشامل واستنهاض إمكاناته ومقدراته للوصول إلى الحالة الحضارية المطلوبة والمقصودة. وسنكمل إن شاء الله ما بقي من الحلقات في الحلقة القادمة وفي الحلقات التي تليها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. انجلت مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبعفون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
7: هنا سام.
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام.
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك انت.
9: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
10: الحارس الازدهاري الأمريكي
11: From the US Prosperity Guardian
10: إلى اعتراف أدمير فشل
12: الحقيقة
13: من عمق إلى الإعلام الدولي
12: محاصرة بلسانين الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
13: بلغ دهوته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات الحارس الازدهاري الأمريكي
11: From the US Prosperity Guardian
13: في الاعتراف
12: الحقيقة بلسانين
14: على رقعة الوطن الطاهرة تتقزم الأباطيل وتتكسر خناجر الخيانة على صخرة الوعي اليماني العظيم. إن المرتزقة العابثين بوحدة هذا الشعب ومقدراته لن تنفعهم السعودية ولن تقيهم مخططاتها الشيطانية الرامية إلى تفكيك لحمة النسيج الاجتماعي وغرس بذور العداوات والفتن بين أبناء البلد الواحد. On Yemeni soil, falsehoods collapse against the strength of national awareness. Those seeking to divide the country and exploit its people will not be protected by Saudi Arabia or its efforts to fuel division and conflict. وفي كل عام وخاصة في تاريخ 26 من سبتمبر تعود قوى العدوان وأدواتها الرخيصة لاستغلال الظروف محاولة عبثا زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة الحرة صنعاء لكنها في كل مرة تبوء بالخسران المبين والفشل الذريع مصطومة بوعي شعب أدرك الخيط الأبيض من الأسود اختار صف الوطن على موائد اللئام. Every year, particularly around September 26th, attempts are made to exploit circumstances and destabilize Yaf Sana'a. Yet each time they end in failure, confronted by a people determined to stand with their country. وعلى مسرح المنازلة الواسع تتلاحم رمال شبه الجزيرة العربية أفق السماء لتكتب تفاصيل منازلة محتدمة تتصاعد بلا هوادة. The confrontation continues to intensify across the European peninsula. The confrontation continues to intensify with tensions rising without pause. عائلة الحرب السعودية تختار المنهج الأكثر خطورة تعض على سياساتها العدوانية بالنواجد وتواصل أنشطتها العبثية تجاه بلد الإيمان والحكمة. Saudi Arabia continues to pursue increasingly confrontational policy towards Yemen. لكن في سماء مارب بالتحديد سقطت الأسطورة هناك مع إسقاط القوات المسلحة لمقاتلة F-15 التي كانت تشغلها السعودية بصاروخ أرض جو محلي الصنع. تهاوى الوهم الكبير ليؤكد للجميع أن مئات المليارات من الدولارات لا تشتري سماء آمنة ولا تمنح العرش المهتز طوق نجاح. But over Marib, the narrative changed dramatically. The reported downing of a Saudi-operated F-15 by a locally made surface-to-air missile challenged the assumption that fast military spending can guarantee control of the skies. لم يكن الخبر سراً بل اعترفت به كبرى الدوائر الإعلامية والعرابين أنفسهم. صحيفة Wall Street Journal الأمريكية نقلت عن مصادرها تأكيد سقوط طائرات سعودية مبينة أن نجاح القوات المسلحة في إسقاط هذه المقاتلة يمثل تحولاً جذرياً في موازين وقدرات الدفاع الجوي اليمني. The incident was widely reported. The Wall Street Journal cited sources confirming Saudi aircraft losses and described the downing of the fighter as a significant development for Yemeni's air defense capabilities. بينما أكدت وكالة رويترز نقلا عن الباحثين أن الحطام يعود لطراز F-15SA النسخة الأحدث والأكثر تطورا على الإطلاق من مقاتلات F-15 مقارنة بالنسخ القديمة. Reuters, citing researchers, reported that the wreckage was identified as an F-15SA, one of the most advanced F-15 variants. كذلك موقع The Warzone العسكري الأمريكي وصف العملية بأنها تفكير جاد ومؤلم، بأن الدفاعات اليمنية لا تزال تهديدا حقيقيا وقاتلا، وباتت أكثر مرونة وتطورا وقدرة على التكيف، مما يجعل وضع حد لها معضلة حقيقية حتى أمام أحدث المقاتلات في العالم. The US military publication The Warzone called the incident a serious reminder that Yemeni's air defenses remain a real threat with increasing flexibility and adaptability. والمفارقة التقنية العميقة أن هذه الدفاعات تعتمد على مستشعرات حرارية سلبية للكشف والتتبع وتوجيه الصواريخ، فلا تمنح أنظمة الحرب الإلكترونية على متن الطائرة أي إنذار مسبق بأنها رصدت أو استهدفت. مزيج عبقري من سهولة التحرك والإخفاء والاستشعار الصامت، والاستخدام غير التقليدي للصواريخ فوق تضاريس يمنية قاسية شكل تحدياً حطم طائرات كلفت عشرات الملايين من الدولارات. The systems reportedly combine passive detection, concealment, mobility, and unconventional missile tactics, an approach that can challenge even highly advanced aircraft in Yemeni's difficult terrain. العملية ليست بجديدة في سجل الفخر. بين عامي 2015 و2022 خسرت الرياض نحو 12 مروحية وخمسة مقاتلات وما يصل إلى 30 مسيرة، وسبق لليمنيين أن اشتبكوا مع طائرات F-35 الأمريكية وأسقطوا مراراً مسيرات MQ-9 المتطورة. بل إن هذا التهديد تحديداً هو ما دفع الرياض مراراً للبحث عن بدائل يائسة. This is not an isolated episode. Between 2015 and 2022, Saudi Arabia reportedly lost helicopters, fighter aircraft and drones, while Yemeni forces also engaged advanced US-made aircraft and repeatedly downed MQ-9 drones. أما الحماية الأمريكية المدفوعة الثمن مسبقاً فتؤكد أنها لا تعدو أن تكون طيفاً لا يسمن ولا يغني من جوع، فالسعودية تشغل أكثر من 200 طائرة F-15، وقرت واشنطن في فبراير صفقة دعم فني ب$3 مليارات لهذا الأسطول، ومع ذلك تكشف وكالاتهم أن مخزون الرياض من صواريخ الاعتراض ينفذ بسرعة البرق. Despite US military support and Saudi Arabia's fleet of more than 215s, reports indicate that Riyadh's stockpile of interceptor missiles is being rapidly depleted. هذا النزيف دفع الرياض لترك أبواب فرنسا وبريطانيا وباكستان ومصر دون أن يبدي أي منها حماسة للالتزام عسكريا، وفي المقابل فإن مخزون واشنطن نفسها قد استنزفه عدوانها، فاكتفت بقوة مهام محدودة لتبادل المعلومات وتخطيط عابر. The pressure has reportedly pushed Riyadh to seek assistance from France, Britain, Pakistan and Egypt, while Washington has limited its role to intelligence sharing and planning. وكما اختصر مسؤول إقليمي المشهد بالقول: الرياض في وضع صعب للغاية، فهي مطالبة بحماية قواعدها ومنشآتها وحقولها النفطية في آن واحد، بينما تؤكد المستجدات أن مئات المليارات لقاء السلاح والخدمات والدفاع المزعوم لم تشتري للرياض أمنا في سماء اليمن ولا استقرارا على أرض المملكة. As one regional official put it, Riyadh faces a difficult situation. It must protect its bases, infrastructure and oil fields simultaneously despite massive spending on weapons and defense. وفي الحلقة الأحدث من هذا الصراع لا تقتصر رسائل التحذير على ما نفذ في العمق وحسب، بل عبث العابرون واستبقت التخوم بالنار، وأخطر ما في رسائل التخوم هو معناها العسكري القاطع أن البر يمكن أن يغدو مفتوحا تماما كالأجواء. The latest warnings go beyond attacks deep inside Saudi territory. They carry a broader military message. If the conflict escalates, the ground could become as exposed as the skies. وذلك متى افتضت ضرورة انتزاع الحقوق ذلك، وقررت إرادة المحاصرين والمعتدى عليهم بعقد ونيف ممن منعوا من ثرواتهم منذ بدء تدفق دم أرامكو الأسود على وقع توافد الفرق الأمريكية إلى الظهران.
15: The message is that continued pressure could eventually lead to demands for what Yemen describes as rights and resources denied for more than a decade.
14: المفارقة اليوم أن الرياض تبحث بشكل محموم عن إنعاش ذاتها خارج الحضن الأمريكي لتوريط قادة دول دوليين كماكرون وكيانات أخرى في لعبة محفوفة بالمخاطر تضع مصالحهم في مرمى نيران اليمن وتنقل إليهم متاعب السعودية حتى يجد المثقلون بما فعل بهم الحر أنفسهم أمام ما سيلحق بهم الثلج.
15: Riyadh is also seeking international partners beyond Washington, including France, amid a strategy that could expose other countries to the risks of the Yemen conflict.
14: تظل ملفات الصراع معلقة وسط ثقة مطلقة لمحور الجهاد والمقاومة لأن له اليد العليا في المواجهة. وفي يومها التالي الذي لا ريب فيه استماعا لقول الحق المبين فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم.
15: The conflict remains unresolved while the resistance axis maintains its confidence in its ability to shape the next stage. Guided by the belief, do not weaken or call for peace while you have the upper hand and God is with you.
14: سماء اليمن حكاية أمان لأهلها ونار مستعرة على الغزاة.
15: Yemen's skies are a shield of security for its people and a warning of fire to those who attack it.
16: تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العمل.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: إلى اعتراف
1: أدمير فشل.
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين.
0: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
0: اليوم today العز الإسرائيلي بلغ
1: دوره
0: فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات والمصانع
1: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: في الاعتراف
2: الحقيقة بلسانين. جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله، وافلح من يصلي على رسول الله. يا أصحابنا يا أحرار اليمن، بيض الله وجيهكم وانعم بكم على مواقفكم وعلى رجالتكم وعلى صمودكم وعلى ثباتكم وعلى وعيكم وعلى تجاوبكم. الكل رجال ونساء، الأحرار بشكل عام، لو مش احنا احرار، لو ما بش فينا حرية، ودارين ما هي الحرية على ما فعلتها السعودية فينا. كم لنا اليوم 12 سنة، كم جرائم السعودية لا حتى توسع في الأسواق، في الطرق، في المدارس، في المستشفيات، في الجوامع، الاختيالات، التفجيرات، المضبوطات، كم وقعت غير من سرق مطرات، جنابي، تلفونة، سيارات، خلخلة الأمن داخل، كم افتضحوا من عملاء، كم رجال الأمن، كم ضبطوا من خلايا، من جواسيس، كم احبطوا من عمليات، كم لا هانك لا هانا. لو كل واحد رقد داخل بيته على ما قال الأول إنه عبى همثاء مغلوطة، همثال شعبية مغلوطة، عزك روحه، عزك رحلك، تبلك في حالك. لو كل واحد جلس داخل بيته وبرد قال ما دخلني، ما إلي من السوق هذا، لا أنا فيها ولا حد يحاكيني، مع العلم إن الطيران السعودي وأعماله الداخلية والخارجية كلها بتعم الشعب اليمني. لو كل واحد رزا وقال برد، كفتن عاد يزيد يقع بني فوق هذا الذي قد وقع، ما كان عاد يزيد يقع بعد هذا كله. هذا وإحنا بنقاتل، والجزر الجزر الذي بيتحرك في الجبهات بيتحرك، والذي بيتحرك بالقوافل، والذي بيتحرك في الإعلام، والذي بيتحرك في نشر الوعي، واشتغل والناس. لو ما كان بشين هذا ما كان عاد يزيد يقع، يعلم علي ما السمع، لكن عاد الباري ساتر ثبت والناس، ومع وعي الناس وتكاتف الناس، لو ما العدو خضع كم تحالفوا علينا، كم إن الواحد لا يكون شي نساء 12 سنة كم تقلب من مواجع. للم هذا قلاب المواجع نبشركم إنه سري يتحالف، وداعي التركي والباكستاني يتحالفوا معه. كذا قلنا لتركيا وباكستان ما بشبنا نحنا وياكم شي، واعتبروا من التحالفات الأولى الذي قد تحالفوا مع السعودية أكثر من 17 دولة، من توعد تجلوها بس بغر دعوار، قالوا من ساير البطالكم الهدايم، تركيا وباكستان يروحوا لهم في حالهم، بس تدروا انه ما عيتمش التحالف، كل واحد بيوبع، كل واحد بيبسلن عيطير. التحالف الأول أكثر من 17 دولة في الظاهر، ويعلم الله كم هم الذي من تحت ولا تحت، تمخوجوا على واحد واحد. آخر من اعلن انسحابه وقال عي رحلة هو الإمارات، ما استبقى للسعودية لحالها، قال حصانك كقاتل، فحينها الحصار غير على السعودية.

0: والخبيط في السعودية والجد في السعودية. بنقول تي حقني، ما بنقولش تي لنا منك فض، تي حقني ورحلك في حالك، فك الحصار وإحنا عن فك، أخطى الطريق وإحنا عن هجعك. مه لو ما قمناش قاموا الناس والتفوا ما كان عاد يزيد يقع. يعلم الله، يعلم عليم السماء. اليوم إنجازات عسكرية، اليوم تصنيع عسكري، حافظنا على العملة اللي كان عاد كسر الله. الناس تحركوا في المجال الزراعي، في الجانب الزراعي تحركوا الناس في جميع الجوانب. نشتي الصدق والمصداقية يا أصحابنا، لي منعكم بن بسرعة باللعب داخل، وهذا من ما يزيل النعمة. المعاصي هي اللي تزيل النعم وتزحزحها. اعتبروا من هيمنة أمريكا والسعودية وغرورهم، وذا كيف قدم اليوم تحت رحمتنا، وهذا جروها برجاله ومصطاقية مع رحم الراحمين وبين بيناتنا. أخوتنا الذي عادوا في صف التحالف، من بقى في صف التحالف المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية في الجمهورية اليمنية، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، كلنا أبناء شعب واحد، أبناء الشعب اليمني. ابصروا لن قد وصلنا ولن عاد نزد نوصل، من عز، من شموخ، من كرامة، من نفوذ كلمة، من وجاهة، من هيبة. هذا بفضل من الله وحركة، الناس يتحركوا. قال ارحم الراحمي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. احنا علينا بنبذل سبب والباقي على ارحم الراحمي. ييه من عاد بقى يقوم يضوي، عادوا في صف التحالف. اعتبروا الويب بتسقط على ما هي، سنين نقل حزن تقاتل بها سنين لا نفعت ولا نفعوا الذي جيشوهم. اضواوا وحمال الغلاي بالله، ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
1: جارح بشلي سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: قول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
4: في دعم صناعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: كلمات من نور.
1: أوليست الأمة هذه فاقدة لعزتها؟ هل منحتها العزة دباباتها وطائراتها وبترولها وعددها الهائل وعدتها الكبيرة وأموالها الضخمة؟ هل منحتها العزة؟ لا، فقدت العزة التي كان الله يريد أن تكون لها فيما إذا صارت على نهجه. فعندما فقدت هذه العزة بالتخلي عن أسبابها الإلهية لم يكن هناك أي شيء يمكن أن يعوضها عزة بدل تلك العزة التي فقدتها من قبل الله سبحانه وتعالى. بل أصبح كل مقومات الحياة هي من الأشياء التي تبدو أمامنا تعطي شاهدا أكثر على أنهم أذلاء أكثر. أليس الزعيم الفلاني يفرح عندما يرى نفسه رئيس بلد فيرى نفسه عزيزا؟ لكننا نحن نراه ذليلا، لأنه لماذا أنت على الرغم من القوة التي تمتلكها، الجيش، الأسلحة المتطورة، الشعب الكبير، الشعب الكثير العدد الذي أنت تحكمه، فلماذا أنت دليل؟ لماذا أنت دليل لا تستطيع أن تقول كلمة جريئة؟ ليس هذا هو ما نلمسه؟ كل واحد منا لا يرضى لنفسه أن يكون في مقام أي زعيم من هؤلاء الزعماء، فنراهم هم أدل منا. الذلة التي حصلت بسبب الآخرين، بسبب أعداء الأمة فقهرون جميعا، نحن نرى الزعماء أكثر ذلا منا. لماذا؟ نرى أنهم كيف أصبحوا هكذا وبأيديهم كذا وبأيديهم كذا ويمتلكون كذا وكذا إلى آخره. أليست هي مقومات العزة لديهم؟ هي من منظارنا ما يعزز الشاهد الكبير على أنهم أذلاء أكثر منا أمام الأعداء الذين أذلونا جميعا نحن وهم. فإن العزة لله جميعا جميعا. حزب الله أليس يبدو أمامنا عزيزا؟ والزعماء يعرفون أن ذلك الحزب وزعيم ذلك الحزب يبدو عزيزا. وهل يمتلكون شيئا مما يمتلك الآخرون؟ لا. من أين هذه العزة؟ هي العزة الإيمانية، فإن العزة لله جميعا.
2: لشهيدنا لا نقول وداعا بل نقول إلى اللقاء، إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة.
3: نؤكد لشهيدنا العزيز ولرفاقه الشهداء السابقين في لبنان وفلسطين أننا ثابتون صابرون محتسبون، وأن دماءهم لن تذهب هدرا، والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: أردوغان ظالم بربري يضرب له محلات تجارية حق مواطني، لا لا دخل ولا أي حاجة، يعني مواطني ضرب مواطني محلات، أنا ولدي بمحل تجاري يضربونا، لا له علاقة ولا له أي شيء، طالبين الله.
1: 50 شهيدا وجريحا بغارات العدو السعودي على سوق تعز المركزي، إدانات وسخط واسع، والصحة تعلن حصيلة صادمة.
2: من أمام سوق تعز المركزي الذي استهدفه طيران العدوان صباح هذا اليوم بعدد من الغارات، طبعا محلات تجارية، سنقترب إلى الداخل أكثر لمعرفة ما الذي تم استهدافه من قبل هذا الطيران.
1: المسيرة ترصد شهادات ومشاهد من مسرح الجريمة الوحشية السعودية، دماء وأضرار وغضب وإصرار على انتزاع الحقوق المشروعة.
3: لن ننتهي عن أن نرفع الحصار والعدوان ونبتر ويدخل على اليمن.
1: رئيس الوفد الوطني: مجازر العدو السعودي لن تكسبه أي إنجاز. والقوات المسلحة تتوعد: الدماء المسفوكة ظلما ستكون عواقبها وخيمة على المجرم السعودي. أصوات المعارضة التركية تتصاعد بوجه محاولات التورط مع السعودية في اليمن، وانتقادات فرنسية حادة وتحذيرات لماكرون لا تضعنا في مرمى نيران اليمنيين.
4: ولا يمكن أن نهزم، وسنستمر إن شاء الله، وهيهات منا الذلة.
1: في سنوية شهيد الإسلام والإنسانية، أمين عام حزب الله يجدد التمسك بخيار المقاومة حتى التحرير، ويدعو السلطة لوضع حد للتنازلات، ويؤكد:
5: هنا لابد من تحية لأنصار الله في اليمن، لهذا الشعب اليمني العظيم، لمجاهديه، لشهدائه، لمسؤوليه، لأنه هذا الشعب وقف إلى جانب فلسطين، إلى جانب إيران، إلى جانب لبنان، إلى جانب كل قضايا المنطقة.
1: عقب رفض واشنطن مقترح طهران، عراقجي يؤكد الاستعداد للمفاوضات والحرب، وحرس الثورة يستولي على غواصة أمريكية في هرمز.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. دماء وأشلاء وأضرار جسيمة وبقايا سوق كان مكتظا يعج بالحياة وبالباعة والمتسوقين، فباغته طيران العدو السعودي ليكتب بالدم والبارود فصلا جديدا من فصول وحشية نجدية وهابية لا تعرف حدود الله ولا حدود قوانين الأرض. العدو السعودي يسطر مجزرة دموية ومروعة إلى سجله الإجرام الحافل في اليمن بدعم إقليمي ودولي وبتواطؤ أممي مخزن. 50 شهيدا وجريحا هي حصيلة غير نهائية لجريمة جارة السوء الجائرة بحق مواطنين مدنيين في سوق تعز المركز بماوية، في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تؤكد من جديد بعد 12 عاما أن بنك أهداف العدو هم المدنيون العزل كلهم بلا تمييز، هي الأسواق المكتظة وصالات الأعراس وصالات العزاء وحتى المقابر، لم ولن تكون استثناء في قاموس المجرم الوهابي. وفي صدارة الأهداف منذ تجدد التصعيد استهداف كل ما يرتبط بالحياة ومصالح المواطنين من جسور وآبار وشبكات اتصال، على أن العدو مهما حاول مواراة فشله العسكري بجرمه فإن دماء الأبرياء وترويع المواطنين لن تزيده إلا فشلا ولن تكسبه أي إنجاز سوى مزيد من السقوط المدوي أخلاقيا وإنسانيا، ولن تزيد شعبنا إلا عزما ومضيا في اللقم رغم عظيم الألم لانتزاع الحقوق المشروعة وتحقيق الأهداف العادلة لكل اليمنيين. والدماء الزكية التي سالت اليوم في مفرق ماوية وسالت قبل اليوم ومنذ 12 عاما ستتحول إلى لعنة تطارد النظام السعودي المجرم، قالها شهيد الإسلام والإنسانية ونحن نعيش ذكراه السنوية الثانية ومن جديد تتوعد القوات المسلحة بأن الدماء التي سفكت ظلما وعدوانا ستكون عواقبها وخيمة على المجرم السعودي بإذن الله وقوته، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: ارتكب العدو السعودي جريمة حرب بشعة في سوق تعز المركزي بمفرق ماوية، ما تسبب باستشهاد 7 مواطنين وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح متفاوتة، كما خلف العدوان أضرارا كبيرة في المحال التجارية وممتلكات المواطنين.
2: المركزي 7 شهداء و40 جريحا، حصيلة جديدة لمجزرة العدو السعودي التي استهدفت سوق تعز المركزي بمفرق ماوية بمديرية التعزية.
3: الله يضرب من الطيران العدوان السعودي الأمريكي.
4: أيوة.
3: احنا في هنجر تجاري.
4: أيوة.
3: كنا بنحمل مواد حق المواد الغذائية، بنحمل مواد غذائية.
5: عدوان ظالم بربري يضرب له محلات تجارية حق مواطني، لا دخل ولا أي حاجة، يعني مواطني ضرب مواطني، محلات أنا ولدي بمحل تجاري يضربونا، لا له علاقة ولا له أي شيء، طالبين الله.
6: العدوان السعودي ضربنا
4: ضرب السوق.
6: أيوة.
7: أسفر هذا الاستهداف وضربات الطيران عن جرح 40 جريحا من المواطنين، بالإضافة إلى 7 شهداء. تم توزيع الجرحى على المستشفيات، طبعا من ضمن الجرحى 40 5 أطفال. هذه أفعال العدو السعودي، وهذا ما عرف به منذ 2015 حتى الآن.
8: نحن سنرد على الموانئ والمنشآت العسكرية السعودية مهما طال الزمن، والله لو تخصف اليمن تربة واحدة لن ننتني عن أن نرفع الحصار والعدوان، وأنا بترد قبعا اليمن.
7: الأطفال كانوا من جملة الضحايا الذين اكتظت بهم أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات، والذين نقلوا جانبا من تفاصيل هذه الجريمة المروعة للعدو السعودي. في الجهات الجنوبية من السوق آثار الدمار التي خلفها قصف العدو الغاشم. المشاهد تكشف عن حجم المشروع التخريبي الذي يعمل العدو السعودي على تنفيذه بعناية، بتعمد استهدافه للمدنيين الأبرياء، فضلا عن الدمار الذي ألحقه بممتلكات المواطنين.
9: من أمام سوق تعز المركزي الذي استهدفه طيران العدوان صباح هذا اليوم بعدد من الغارات، طبعا محلات تجارية، سنقترب إلى الداخل أكثر لمعرفة ما الذي تم استهدافه من قبل هذا الطيران.
3: كما تشاهدون المواد الغذائية تبعي محلاتي، مواد غذائية، وهذا صاحب الدين، نحمل له هنا مواد غذائية. نحمل مواد غذائية.
10: هذا محلات تجارية، اتقوا الله في الشعب اليمني، اتقوا الله. هل في دين؟ هل عد إسلام؟ هل عد ذمة عندكم يا سعودية؟ هل تقومون على محمد بن سلمان بما يرتكبه من جرائم على التجار على المواطنين في الشعب اليمني؟
11: محلات المتوكلة التجارية مدنية، لا هي لا مواد غذائية مدنية على الشارع الثلاثي،
9: سوق جملة،
11: لا يعني ولا شيء، لكن طبيعي ما بخله، يعني لو يضربونا والله العظيم بالبار رحم. احنا متحركين الجبهات الان، احنا مدنيين ونطلب الله بالسوق، ولا معنا اي شيء، لا نطلب الله عادي مواد غذائيه ولا بينا شيء جديد طوفه انت، لكن الان متحركين الجبهات، وان شاء الله باذن الله تعالى مع ما ناخذ بثأرنا، لو ما بقينا بالدنيا هذه لو نصير ملح.
7: هكذا يثأر العدو السعودي لهزائمه النكراء في جبهات القتال وما لحق به وبتحشيداته من خزي وعار يليق بهم جميعا كوكلاء حصريين للمشروع الصهيوني الأمريكي. من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة.
1: وفي تصريح للمسيرة أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي أن الحصيلة الأولية لجريمة العدو السعودي في السوق الشعبي بتعز بلغت 7 شهداء و43 جريحا، وأوضح أن إجمالي ضحايا العدو السعودي منذ بداية تصعيده بلغ 174 شهيدا وجريحا، معظمهم نساء وأطفال في 6 محافظات.
12: ما زالت جرائم العدو السعودي مستمرة بحق الشعب اليمني. اليوم تم استهداف سوق شعبي في التعزية أدى إلى استشهاد كحصيلة أولية 7 شهداء و43 جريح. والإحصائية منذ بداية التصعيد إلى اليوم منذ 3 سبتمبر 2026 إلى اليوم بلغ عدد الشهداء 67 شهيدا و107 جريح. هذه الجرائم بحق الشعب اليمني استهدفت جميع المحافظات، ومعظم هؤلاء الشهداء والجرحى أكثر من 50% أي 60% معظمهم من النساء والأطفال.
1: وأمام هذه الجريمة أكدت القوات المسلحة أن الدماء التي سفكت ظلما وعدوانا في سوق ماوية بمحافظة تعز ستكون عواقبها وخيمة على المجرم السعودي بإذن الله وقوته. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن تشكيلا حربيا للعدو السعودي من نوع F-15 انطلق من قاعدة خميس مشيط باتجاه محافظة تعز، وشن غارتين على سوق تعز المركزي في مفرق ماوية مرتكبا جريمة نكراء بحق المدنيين. وأشار إلى أن التشكيل الحربي للعدو السعودي غادر بعد ارتكابه الجريمة في تعز متوجها إلى محافظة الجوف، وشن 4 غارات على مديرية خب وشعف، ثم عاد إلى قاعدة خميس مشيط بعسير عند الساعة 2 ظهرا. سياسيا، أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أن مجازر العدو السعودي واستهدافه للجسور والبنى التحتية والمنشآت المدنية لن تكسبه أي إنجاز، بل تكشف نواياه التخريبية تجاه اليمن. وفي منشور له أوضح رئيس الوفد الوطني أن النظام السعودي يواصل ارتكاب المجازر واستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية من جسور ومبان وأسواق، آخرها استهدافه اليوم سوقا تجاريا في محافظة تعز، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء وعشرات الجرحى كحصيلة أولية. وقال عبد السلام إن مثل هذه المجازر تكشف النوايا الحقيقية للنظام السعودي تجاه اليمن أرضا وإنسانا، كما أنها لن تكسبه أي إنجاز، بل تزيده فشلا وتدفع شعبنا لمزيد من الصمود والثبات على تحقيق أهدافه العادلة. مضيفا بأن هذه الجرائم السعودية تنبه العالم خاصة الدول العربية والإسلامية للحذر من مجارات النظام السعودي في حربه العدوانية على شعبنا اليمني العزيز.

0: بدوره أكد ناطق حكومة التغيير والبناء الدكتور عمر البخيتي أن العدو السعودي المجرم يصاعد من جرائمه البشعة بحق أبناء الشعب اليمني، حتى أنه لا يكاد يمر يوم واحد دون أن يريق نظام آل سعود دماء يمنية جديدة، واستهدافه المتعمد للجسور والمدارس والمرافق الصحية وكافة البنى التحتية. وأوضح الدكتور البخيتي في تصريح لوكالة سبأ أن طيران العدو السعودي المجرم قصف اليوم محلات تجارية في سوق تعز المركزي بمفرق ماوية، أسفر عن استشهاد وإصابة 50 مدنيا بينهم 5 أطفال في حصيلة أولية، فيما كان على النظام السعودي المجرم الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المشروعة وإيقاف عدوانه ورفع حصاره واحترام الجوار. وفيما اعتبر الدكتور البخيتي استهداف المدنيين جرائم حرب وحشية ومخطط لها مسبقا، أدان استمرار الصمت الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي بحق شعبنا والتواطؤ معه منذ 12 عاما. وتوالت بيانات الإدانة والاستنكار للمجزرة الدموية المروعة لطيران العدو السعودي في سوق تعز المركزي، وسط تأكيدات بأنها ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاك سعودي صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر بشكل قطعي توجيه الهجمات ضد الأسواق والمنشآت المدنية. الإدارة التنفيذية لسوق تعز المركزي أدانت بأشد العبارات استهداف السوق والمنشآت والمحلات التجارية، وأكدت أن الاستهداف لن تثنيها عن أداء واجبها الخدمي في تأمين نشاط السوق وتدفق السلع للمواطنين. المركز اليمني لحقوق الإنسان بدوره اعتبر أن استهداف العدو السعودي لسوق مكتظ بالمدنيين يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدا بأن جرائم العدو السعودي منذ بدء التصعيد لا تسقط بالتقادم وسيبقى مرتكبوها وممولوهم تحت طائلة الملاحقة الجنائية الدولية. من جهتها أوضح شبكة تعز للحقوق والحريات أن استهداف الأسواق الشعبية والتجمعات التجارية المدنية يمثل خرقا صارخا وجسيما لمبدأ التمييز والضرورة، ويعكس تعمدا سافرا لإيقاع أكبر قدر من الضحايا في صفوف الأبرياء في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، محملة العدو السعودي المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة عن هذه المجزرة وكافة الجرائم المستمرة بحق المدنيين. كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الخروج عن الصمت المخزي ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. هذا وأدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد العبارات وأقسى كلمات الإدانة والاستنكار الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو السعودي باستهداف المحلات التجارية في سوق تعز بمفرق ماوية. واعتبر المركز أن استهداف سوق تجاري يرتاده المواطنون وسقوط عشرات الشهداء والجرحى في مكان مدني يكشف عن استخفاف بالغ بحياة المدنيين وبالقواعد التي يفترض أن تحكم سير العمليات العسكرية. وأكد أن التصعيد العسكري السعودي لم يعد يقتصر على أهداف عسكرية مزعومة، محملا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن مجمل الانتهاكات الناتجة عن التصعيد المستمر، مطالبا بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الجريمة. إذن مجزرة جديدة ارتكبها العدو السعودي باستهدافه سوق تعز المركزي في ذروة ازدحامه بالباعة والمتجولين، نحو 50 مواطنا بين شهيد وجريح في حصيلة غير نهائية. يتزامن ذلك مع استمرار قصف المنازل السكنية والمدارس والجسور وشبكات الاتصالات ومبان خدمية أخرى في مختلف المحافظات.
1: مجزرة جديدة تضاف إلى سجل الإجرام السعودي في اليمن، وهذه المرة في قلب سوق تعز المركزي، حيث استهدفت الطائرة السعودية سوقا مكتظا بالباعة والمتسوقين في توقيت بلغت فيه الحركة ذروتها. الاستهداف وقع عند الساعة 11:37 صباحا بعد إقلاع طائرات حربية من طراز F-15 من قاعدة خميس مشيط الجوية باتجاه تعز، لتسفر الغارة عن قرابة 50 مواطنا بين شهيد وجريح كحصيلة أولية، فضلا عن دمار واسع طال المحال التجارية وممتلكات المواطنين.
2: في سوق المركزية المئوية.
1: استهداف سوق مكتظ في وضح النهار وفي ذروة حركة المتسوقين يعيد إلى الواجهة نمطا متكررا من استهداف السعودية للأسواق الشعبية في اليمن. وخلال سنوات العدوان تعرض 718 سوقا للقصف وفقا لمركز عين الإنسانية، مخلفة آلاف الشهداء من المواطنين. وفي التصعيد المتجدد خلال الأيام الماضية لم يتوقف استهداف النظام السعودي عند الأسواق، بل امتد إلى المنازل والأحياء السكنية والمنشآت الخدمية والحكومية. ففي مخا أبادت غاراته أسرا كاملة وطالت منازل في تعز والجوف والحديدة، كما دمر إصلاحية الحزم وقصف سجنا في الجوف كان يضم عددا من أسراه، بالتزامن مع استهداف قرى سكنية في صعدة وحجة. حصيلة هذا العدوان السعودي بلغت منذ مطلع الشهر الجاري 76 شهيدا و107 جرحى، معظمهم من النساء والأطفال، في وقت تتسع فيه دائرة الأهداف وتتعدد المناطق التي يطالها القصف والاستهداف. لكن الخسائر لا تقتصر على الضحايا المباشرين، فالقصف الجوي السعودي يستهدف أيضا مقومات الحياة والبنية الخدمية. ومنذ بدء التصعيد نفذ الطيران السعودي 1059 غارة وصاروخا، طالت جسورا وطرقات ومدارس وشبكات اتصالات وخزانات ومشاريع مياه، إلى جانب مبان ومنشآت خدمية. وتؤكد طبيعة هذه الأهداف أن النظام السعودي يتعمد استهداف المنشآت المدنية والخدمية في حرب تستهدف اليمنيين ومقومات حياتهم، وتهدف إلى مضاعفة معاناتهم وتوسيع التداعيات الإنسانية للحصار والعدوان.
0: دعا عدد من وجهاء عزلة قدس بمحافظة تعز أبناء المنطقة إلى طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي ومنعها من التمركز والتحشيد في مناطقهم، حفاظا على السلم والأمن وتجنيب المدينة وأهلها الفوضى. وأوضح أبناء عزلة قدس أن منطقتهم لم تكن ساحة صراع، إلا أن العدو السعودي سعى في الآونة الأخيرة إلى جعلها ساحة تحشيد من خلال جرب مرتزقته وتحشيدهم فيها، وجعلها منطلقا للأعمال العدائية على المناطق الأخرى.
3: دعوة أبناء الحجرية كافة بالابتعاد عن التحشيدات، عدم التحشيدات، عدم الإنقرار وراء العدو، جعل مناطقهم مناطق مسالمة، مناطق لا تحمل إلا العلم.
4: إلى أبناء قدس كافة، مشايخ وعقال ومواطنين، أن يجنبوا منطقتهم من التحشيدات التي تتبع العدو السعودي، نظرا لأن المنطقة بعيدا عن كل الجبهات، وما يراد لهم هو أن تكون مناطقهم وقراهم ساحة للمعركة، وهي بعيدة عن كل البعد عن ساحة المعارك. فلا ترموا بأنفسكم وبأموالكم وبأبنائكم وبيوتكم إلى أتون الحرب. فنطلب من الجميع أن يعارض هذه التحشيدات وأن ينددوا فيها وأن يواجهوها بالخروج من منطقتهم، حفاظا على أنفسهم وعلى أموالهم وأولادهم.
5: رجاءً جنبوا أبناءكم الحرب، حاولوا قدر الإمكان أن تجنبوا أبنائكم من التحشيد ومنعوا التحشيد.
3: يجب أن لا تكونوا وقودا لهذه المعركة. العدو السعودي هو عدو تاريخي لليمن شمالا وجنوبا منذ ما يزيد عن قرن. نرجو من كل إخواننا وأبنائنا في قدس الابتعاد والاتعاظ من كثير من المناطق التي جنبوها الحرب والدمار. أنتم مسؤولون اليوم أمام الله وأمام أنفسكم وأمام التاريخ.
0: أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن 26 غارة على محافظات تعز والجوف ومارب وذمار وصعدة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن الغارات نفذت من خلال طائرات سعودية من نوع F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط، مبينا أن إجمالي غارات العدو السعودي منذ بدء التصعيد 1085 غارة وصاروخا. هذا وأعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من نوع كاريال تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة صعدة، ووزع الإعلام الحربي مشاهد لحطامها. ثلاثة أحزاب تركية معارضة ترفع سقف اعتراضها على الاتفاق الثلاثي محذرة من جر تركيا إلى حرب إقليمية ومن تحول الاتفاق إلى مظلة لمصالح أمريكية وصهيونية.
6: دائرة الاعتراض السياسي على الاتفاق الثلاثي تتسع داخل تركيا، فبعد الجدل بشأن طبيعة الالتزامات التي يرتبها الاتفاق على أنقرة، خرج رؤساء أحزاب التجديد والنصر والسعادة بمواقف متقاربة في التحذير من أن يتحول الاتفاق الثلاثي إلى بوابة لانخراط تركيا في مواجهة تتجاوز السعودية واليمن إلى الإقليم برمته. السفير السابق ورئيس حزب التجديد التركي أستوك يولماز يضع واشنطن في صلب اعتراضه، رابطا الاتفاق باستمرار تدفق النفط وحماية المصالح الاقتصادية الغربية.
7: يتعين على تركيا أن تنسحب فورا من هذا الاتفاق المشوه المسمى اتفاق مكة للدفاع المشترك. لماذا؟ لأن هذا الاتفاق سيجر تركيا إلى حرب إقليمية. من أين ظهر هذا الاتفاق؟ ترامب اتصل هاتفيا وقال من المهم جدا استمرار تدفق النفط السعودي، وقال لهم اجلسوا أبرموا اتفاقا لحماية السعودية وباب المندب. ولماذا تحمونه؟ لكي يستمر تدفق النفط إلى أمريكا وحتى يواصل السادة هناك تحقيق الأرباح ولا تتضرر اقتصاداتهم ولا يتضرر الاقتصاد الأوروبي. لماذا نعمل من أجل المصالح الأمريكية؟ على الرئيس أن يضع حداً للأمر وألا يدخل فيه، فنهايته حرب إقليمية، وأن يدفع الشعب التركي مرة أخرى بعد أكثر من 100 عام ثمناً في اليمن. لماذا؟ لكي تحقق الشركات الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية الأرباح وتبقى اقتصاداتهم واقفة على أقدامها، حتى إنهم أطلقوا عليه اسم مكة كي لا يعترض عليه الناس ويظنوه شيئا مقدسا. لا قداسة لهذا الاتفاق إطلاقا، وبالنسبة لي مكانه سلة المهملات، وعلى تركيا أن تخرج منه.
6: ومن حزب النصر التركي يرفع أوميت أوزداغ مستوى التحذير، منتقداً لهجة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تجاه اليمنيين، ومتسائلاً عن مصلحة أنقرة في التحول إلى طرف في المواجهة.
8: يبدو أن هناك من يريد جر تركيا إلى داخل حرب. كان لدينا في السابق وزير للخارجية، أما الآن فإن وزير خارجيتنا أعلن نفسه وزيراً للحرب هاكان فيدان. لقد نشأت لديه فجأة كراهية للحوثيين، ففي كل تصريح يدلي به يقول إن على تركيا التحرك ضد الحوثيين وإن عليها ضمان أمن الأراضي السعودية، ونحن نتابع ذلك بدهشة. من هو عدو الحوثيين؟ الحوثيون أعداء إسرائيل. لم نكن نعلم أن هاكان فيدان يحب إسرائيل إلى هذه الدرجة. وهل أصبح أعداء إسرائيل أعداءكم أنتم أيضاً؟ اشرحوا ذلك للشعب التركي. ثم لماذا هاجم الحوثيون السعودية؟ لأن السعودية قصفت المطار الذي كان من المفترض أن تهبط فيه الطائرة التي تقل وفدهم العائد من مراسم تشييع المرشد الديني الإيراني الخامنئي. أي إن السعوديين هم الذين أرادوا جلب المتاعب لأنفسهم. فكروا الآن، وضعوا أنفسكم مكان الحوثيين. لو كان رجل دولة تركي أو وزير تركي عائداً من مكان ما وكان من المفترض أن تهبط طائرته في مطار داخل تركيا، ثم جاءت دولة وهاجمت ذلك المطار وقصفته، فماذا كنا سنفعل بتلك الدولة؟ الحوثيون فعلوا الشيء نفسه.
6: أما رئيس حزب السعادة محمود أريكان فيشكك في وظيفة الاتفاق والدور الأمريكي فيه، ويربط موقفه بحقيقة لجوء الرياض إلى واشنطن مع عودتها للتصعيد في اليمن.
9: عندما يشتبك الحوثيون مع السعودية فإن السعوديين لا يتصلون بالسيد إردوغان ولا يتصلون برئيس دولة باكستان، فمن تتصل به السعودية؟ تتصل بترامب وتطلب المساعدة من ترامب وتطلب منه التدخل في المنطقة، وقبل أن نتمكن نحن داخليا حتى من الاتفاق على الغرض الذي أنشئ من أجله هذا الاتفاق وما أهدافه، يحاول ترامب أن يحجز لنفسه موقعا من خلاله. إذا كان ترامب يدعم مشروعا أو اتفاقا ما، فنحن نقف منه على مسافة وننظر إليه بعين الشك. إسرائيل ليست منزعجة منه، وإذا كانت أمريكا راضية فمن غير الممكن أن تكون إسرائيل غير راضية عن تحالف ترضى عنه أمريكا.
6: مواقف أحزاب تركية ثلاثة تتقاطع عند سؤال واحد: إلى أين يقود الاتفاق الثلاثي تركيا؟ وبين التحذير من حرب إقليمية والتشكيك في الدور الأمريكي ومصلحة العدو الإسرائيلي، يتصاعد الضغط السياسي على أنقرة لكشف حدود الاتفاق قبل أن تتحول التفاهمات الثلاثية إلى التزامات تدخلها في ورطة لا يمكن الخروج منها إلا بفاتورة باهظة.
0: انتقادات متصاعدة في فرنسا إثر إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون دعم السعودية عسكريا ضد اليمن، خطوة رأت فيها المعارضة مغامرة متهورة قد تجر باريس إلى مستنقع حرب ليست طرفا فيها، بينما تخفي خلفها حسابات ومصالح اقتصادية بحتة. تقرير يسلط الضوء.
10: إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم السعودية عسكريا في عدوانها على اليمن لا زال يتفاعل في وسائل الإعلام الفرنسية بعد انتقادات حادة من قبل زعماء المعارضة الفرنسية من التورط في الحرب إلى جانب السعودية.
11: يجب أن نحذر حتى لا نضع أنفسنا في مرمى نيران اليمنيين، إنها منطقة بالغة الخطورة، لذا يجب أن نكون يقظين ومنتبهين. ليس لدينا أي مبرر للتورط في حرب أشعلها دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، فلنساهم قدر المستطاع ولنتجنب دفع ثمن معركة بحرية ليست لنا. لكننا نعلم أن ميناء ينبع قد استهدف بصواريخ الحوثيين، لذا فهي منطقة معرضة للخطر. يجب أن نتوخى الحذر الشديد من إقحام القوات البحرية بشكل مفاجئ ومتهور في وضع غير مستقر.
12: إعلان ماكرون أثار غضب المعارضة على الفور، ومن الواضح أن جان لوك ميلانشون قال إن التواجد في منطقة حرب يعد تجاوزاً لحدود التماسك. وبالمثل على الصعيد الوطني، تقول مارين لوبان وسيباستيان شينو أنفسهما إن رئيس الدولة يجازف بتهور ويتصرف كداعية حرب في الشرق الأوسط. إيمانويل ماكرون مدرك تماماً لكل هذا، كما أنه يدرك الحجة التي سيطرحها عليه أحدهم، وهي أنه لا توجد لدينا في الواقع أي اتفاقية دفاعية مع السعودية. إذن على أي أساس نقحم أنفسنا في مسرح الصراع هذا؟ إلا أن إيمانويل ماكرون في الواقع يعلم أن النفوذ الدبلوماسي هو الوسيلة الوحيدة وربما الأخيرة المتاحة له في ظل الوضع المالي لفرنسا لمحاولة خفض سعر خام برنت وإعادة أسعار الوقود إلى مستوياتها الطبيعية.
10: عدد من السياسيين والمحللين سخروا من الاتفاق الذي أعلنه ماكرون لدعم السعودية وقللوا من فاعليته.
11: بصراحة سيتطلب الأمر سلسلة من المصادفات السعيدة لكي يكون هذا الاتفاق فعالا بسرعة. اليمنيون لن يسمحوا بحل الوضع ما لم يحصلوا على ما يريدون. في الواقع نحن نعتمد على اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، ويجب أن نركز كل جهودنا على دونالد ترامب لضمان موافقته على الدخول في مفاوضات حقيقية.
9: ترامب يتراجع حتى الآن في مهاجمة اليمنيين، ولدينا فرنسا الصغيرة
13: تريد اليوم أن تصل بصواريخ دفاعية إلى ينبع، ما أطلقه ماكرون عملية غير بسيطة، فهي عملية بالغة الحساسية، لأنه إذا سقط صاروخ غدا وقتل جنودا فرنسيين أو دمر معدات فرنسية، فكيف سترد فرنسا؟ من الواضح كما هو الحال دائما في أي عملية عسكرية وجود خطر التصعيد وخطر توسيع نطاق ما هو في الأصل هدف محدد للغاية.
10: ويرى مراقبون أن قرار الرئيس الفرنسي أمام امتحان دقيق بين الانجرار وراء المصالح في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة في فرنسا ومخاطر الانزلاق في مستنقع عسكري غير مسبوق العواقب في البحر الأحمر سقطت فيه دول أكبر منها.
0: سخر عدد من العلماء والسياسيين من فتاوى علماء البلاط الملك السعودي ضد الشعب اليمني، في حين لم يصدر أو تصدر عنهم أي فتاوى ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مؤكدين أن الأحرى هو أن توجه هذه الفتاوى نحو اليهود وتحرير فلسطين والمقدسات الإسلامية.
14: للأسف الشديد هم لا يرون كفر أمريكا وكفر إسرائيل وكفر المراقص والألبارات التي يقيمونها في السعودية، لا يرون إلا أن يكفروا كل من يعادي إسرائيل، كل من يساند فلسطين. كنا نتمنى أن يصدر مثل هذه الفتوى ضد من أساءوا إلى رسول الله، ضد من حرفوا القرآن الكريم وأحرقوا القرآن الكريم، ضد من يسيئون إلى الله جل شأنه.
15: مع أن للأسف الجانب الديني في السعودية مرتبط بالنظام الحاكم الذي هو أساساً مرتهن للسياسات والتوجهات والإملاءات الأمريكية والإسرائيلية والغربية. لذا نلحظ عندما كانت هنالك مذابح إنسانية بحق أهالي غزة لم نسمع صوت لذلك الذي يسمى بالمفتي أو بما يسمى برجال الدين، وكذلك عندما استقدمت العاهرات واستقدم الخنا والفجور إلى أرض الحرمين الشريفين كان هنالك تبريرات لهذا التوجه الانحلالي.
16: هذه الفتوى مؤسفة أن يحدث أو أن تكون فتوى بهذا المستوى من الفجاجة ومن التكفير للمسلمين والدعوة إلى جهاد قوم شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالإيمان حينما قال الإيمان يمان، أن يتم استخراج هذا الصوت التكفيري من الرفات والرميم، بينما لم نجد هذا الصوت الذي يدعو إلى الجهاد في الحالة الفلسطينية في غزة.
17: نحن كما كنا أنصارا لله وأنصارا لرسوله لازلنا على ذلك الخط، نحن من ضحى من أجل القدس، ونحن في هذا الظرف من الحصار والعوز والحاجة لن نبخل كما لم نبخل على ثالث الحرمين الشريفين، ليثق العالم العربي والإسلامي بأننا أول دماء ستسفك في سبيل حماية الحرمين الشريفين.

0: في كلمته بالذكرى السنوية لشهيد الإسلام والإنسانية والشهيد الهاشمي، جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم العهد بحفظ أمانة الشهداء واستمرار المقاومة حتى التحرير الكامل للبنان، مؤكدا أن المقاومة أوقفت مشروع العدوان ولم تمكنه من تحقيق أهدافه.
1: المقاومة أوقفت مشروع العدوان، هذا ما فعلته، لم تحقق أهدافه ولم تمكنه من تحقيق الأهداف. بالتعاون مع المجاهدين والناس والشرفاء وكل المقاومين، المقاومة أثبتت أن الجحافل التي يمتد عديدها إلى 90,000 جندي وضابط إسرائيلي عدو لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم في كسر المقاومة وإنهاء وجودها وتثبيت الاحتلال الإسرائيلي وإقامة المستوطنات في لبنان. هذا ما فعلته المقاومة إن كنتم تسألون. فليعلموا جيدا مع هؤلاء المقاومين، مع شعب المقاومة، مع هذه الروحية العظيمة، مع دماء سيد شهداء الأمة والشهداء، مع هذه التضحيات الكبرى التي قدمت إلى الآن، لا يمكن إلا أن نستمر، ولا يمكن أن نهزم، وسنستمر إن شاء الله، وهيهات منا الذلة.
0: الشيخ نعيم قاسم وصف اتفاق الإطار بالمخزي، معتبرا أن السلطة اللبنانية قامت بالتنازل عن كل عوامل القوة دفعة واحدة.
1: اتفاق الإطار هو تنازل مخزي من قبل السلطة اللبنانية عن كل الأوراق التي يمكن أن تملكها هذه السلطة ويمكن أن تستفيد منها في محاولة تحصيل حقوق لبنان. اتفاق الإطار قدم في لحظة واحدة وفي جلسة واحدة كل ما يمكن أن يتحدث عنه لبنان أو أن يقول عنه لبنان لمصلحة العدو الإسرائيلي وكما يريد العدو الإسرائيلي. لقد تنازلت عن كل عوامل القوة دفعة واحدة وقدمت كل مطالب العدو دفعة واحدة. السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل أن تواجهه. طيب بيقولوا ما نحن ما قادرين نواجه، طيب اسكتوا، ما تعلنوا شيء، ما تعطوا موافقات، قولوا ما نكون قادرين. لا، بيعرضوا كتافهم، بياخذوا قرارات ضد شعبهم، وبيقسموا البلد بالنص، وبيعملوا كل المنكرات على قاعدة أن ترضى إسرائيل، وما عم ترضى إسرائيل.
0: ودعا الشيخ نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى تجميد التفاوض المباشر مع العدو ووضع حد للتنازلات، مشيرا إلى أن نتيجة المفاوضات كانت تحت الصفر.
1: هذه السلطة هي المسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب نتيجة الاعتداءات، لأنها تراهن على أمريكا وإسرائيل ولا تستفيد من عناصر القوة الداخلية، لا تستفيد من المقاومة، ولا تستفيد من صمود الأهالي، ولا تستفيد من التضحيات. اليوم الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والقوى السياسية أعلنوا أنهم ضد الاتفاق. طيب هذا مش كافي حتى ينقال زحناه على جنب؟ جربت السلطة المفروض

0: حماية السيادة غير منقوصة. ما بيقدر الواحد يجي لتعابير لحتى يصيغ فكرة واضح أنها فاشلة. نحن ندعو إلى وضع حد للتنازلات، ندعو إلى المراجعة وتصحيح المسار التفاوضي، جمدوا المباشر واذهبوا إلى غير المباشر.
1: الشيخ نعيم قاسم أكد أن فلسطين ستبقى البوصلة باعثا التحية لليمن على موقفه إلى جانب قضايا الأمة، مؤكدا أن لليمنيين الحق الكامل في التحرر من الضغوط الخارجية.
0: حملت راية فلسطين وزرعتها في حياتنا، ستبقى فلسطين هي البوصلة، وتحرير أرضنا سيبقى أولوية. هنا لابد من تحية لأنصار الله في اليمن، لهذا الشعب اليمني العظيم، لمجاهديه، لشهدائه، لمسؤوليه، لأنه هذا الشعب وقف إلى جانب فلسطين، إلى جانب إيران، إلى جانب لبنان، إلى جانب كل قضايا المنطقة، والآن هو عم يعمل لحتى يتحرر من الضغط الاقتصادي والسياسي، وهذا حقه الطبيعي. الله عز وجل يمدكم بالقوة والعزيمة، وإن شاء الله أنتم منصورون بإذن الله تعالى.
1: وأحيا حزب الله الذكرى الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين في احتفال جماهيري حاشد جدد خلاله أبناء المقاومة عهدهم للشهيد القائد بمواصلة درب الجهاد والتضحية ومقارعة المستكبرين.
2: عامان على استشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، وعند مرقده في بيروت كان المشهد اليوم بحجم الذكرى.

0: حشود غصت بها الساحات وتدفقت من مختلف المناطق اللبنانية ومن خارج لبنان أيضاً في احتفال مركزي أحياه حزب الله. لم تأتي هذه الجموع لاستعادة ذكرى قائد مضى فحسب، بل جاءت لتجدد العهد مع مسيرة ترى فيها امتداداً لعقود من الجهاد والمقاومة ومقارعة الاستكبار. هنا كانت الأعداد تقول ما قد تعجز الكلمات عن قوله: وفاء للسيد الشهيد وتمسك بخطه وإصرار على أن يبقى نهج المقاومة خياراً لا تغيره السنوات ولا يبدله غياب القائد.
1: نزلنا لنجدد البيعة، لنجدد الذكرى لسماحة السيد.
2: نحن معاهدين السيد حسن نصر الله والإمام الحسين، هيهات من الذلة، باقين على طريق الشهادة.
3: نحن كلنا فداء لسماحة السيد، وهو يكون بعلياء وراضي عنا، راضي عن أدائنا، وإن شاء الله نحفظ هذا النهج حتى آخر لحظة بحياته.
0: وفي قلب هذا المشهد حضور لافت لعوائل الشهداء، جاءوا إلى مرقد السيد يحملون صور شهدائهم وحكاياتهم ليؤكدوا أن طريق العطاء بالنسبة إليهم ما زال مفتوحا.
4: بعدنا على خط هيدا الخط ماشيين، ولن ننزاح أبدا عن هذا الخط مهما كانت الصعوبات والظروف. نحن موجودين والسيد موجود بقلبنا وبفكرنا وبعقلنا.
5: نحن ندافع عن كرامة أمتنا، عن أرضنا، عن شرفنا، عن عزتنا، بأولادنا، بأنفسنا، ببيوتنا، بكل التضحيات. نحن نقول له: يا سيد، نم قرير العين، لقد ربيتنا ولقد علمتنا وقد تعبت، جزاك الله خيرا عنا.
6: مهما شحدتم علينا من قوة، مهما وقفتم بطريقنا، نحن مستمرين باقيين. نحن راح نحافظ على هيدي الدماء اللي سقطت بهيدي الأرض، وإن شاء الله أمريكا وإسرائيل إلى زوال.

0: عامان مضيا على الاستشهاد، لكن الحشود التي ملأت المرقد والساحات المحيطة أعادت اليوم رسم المشهد بلغة واحدة. السيد غاب جسداً، لكن حضوره بقي ممتداً في جمهور جاء من أماكن مختلفة واجتمع حول ما يمثله هذا الاسم من مسيرة ونهج وخيار. بحر من المحبين جاء ليجدد العهد وليؤكد لقائده أن ما زرعه في سنوات جهاده لن يذبل وإن مضى شهيداً. من مرقد شهيد الإسلام والإنسانية في بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
1: هذا ويواصل العدو الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على جنوب لبنان، حيث أغار فجر اليوم على بلدة كفر تبنيت والمنطقة الواقعة في أو بين بلدتي النمطية الفوقة وميفدون والزوطرة الشرقية، مدمرا منزلا بالكامل. وشن طيران العدو غارتين من الطيران المروحي على طريق ميفدون وشوكين، وغارة على بلدة قبريحة، واستهدف بخذائف المدفعية مناطق عدة بالجنوب بالتزامن مع استهدافات بالأسلحة الرشاشة. وأقيمت فعالية رسمية مركزية بالعاصمة صنعاء اليوم في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين بحضور رسمي وشعبي.
2: يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع. أنا واحد كمسلم.
3: يحيي اليمن الذكرى الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله وصفيه الهاشمي بفعالية رسمية وحضور واسع. وهنا سيد النصر حاضر في وجدان وقلوب الشعب اليمني، لم تقب روحه ولن ينسى شعب الإيمان تضحياته ووقفاته الصادقة عندما تخلى عنه كل العالم.
4: إن هذا المقام مقام الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد صفي الدين، مقام عظيم نستحضر فيه حاضرنا وماضينا ومستقبلنا، نستحضر فيه وقفة الحسين أمام طغيان يزيد بن معاوية وكيف انتصر الدم على السيف.
5: هذا القائد البطل مدرسة في التضحية والبطولة والوعي والمعرفة والقدرة والإمكانية في مواجهة أعداء الله وأخطر الأعداء في تاريخ البشرية. هذا هو حسن نصر الله في ذكرى استشهاده، مدرسة لا يمكن أن تموت، مدرسة لكل الأجيال، مدرسة موثقة بالصوت والصورة.
6: نصيحة لحكام السعودية أن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، وإلا فإن هذا الدم سيجرفهم إلى أبد التاريخ. المطلوب صرخة عالمية وعربية وإسلامية.
3: نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. معادلة خطها سيد النصر بشهادته ودمه، هي ذا اليوم مشروع ومسار ومسيرة تمضي من بعده، ويحمل اليمنيون دمه ورايته وأهدافه بإيمان راسخ وعشق للقاء الله.
7: وقد اكتشف العدو أن ظنه كان خاطئا حينما توهم أنه بقتل القادة سيقضي على حزب الله قائده ومولاه، واكتشف العدو أن العظماء يرضون في حياتهم دروسا ويرضون بعد استشهادهم دروسا أيضا، وسيرى الجميع أن دماءهم الزكية وقود النصر الآتي حتما بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟

أبا هادي وأبا المقاومة والجهاد والانتصار، لا زلنا معك ولا تزال معنا روحا حية في ساح الجهاد وميادين النزال. يمنك المجاهد هو ذا اليوم يحمل راية نصرك، يمضي حيث كنت تذود عن الإسلام في وجه اليهود المجرمين نحو فلسطين القضية. يمضي الأنصار طوفانا يمانيا سيقتلع عرش الصهيونية ويردي أدواتهم المتصهينين، وقد أنذرتهم يوما وآن للدماء الزكية أن تجرفهم إلى مزبلة التاريخ. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.

في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون اليوم في غارات صهيونية ضمن الاعتداءات اليومية، في حين وصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة جثمان شهيدين و11 جريحا. وفي أحدث التطورات، قالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد إثر قصف نفذته مسيرة للعدو الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب خان يونس، في حين أصيب 2 أحدهما في حالة حرجة في قصف للعدو على مخيم الشاطئ غرب غزة. كما أصيب 5 فلسطينيين جراء قصف نفذته مسيرة قرب خيام النازحين في محيط سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، فيما أطلق العدو نيرانه بشكل كثيف تجاه المناطق الغربية والشرقية لمدينة غزة، فيما بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1417 شهيدا و4964 جريحا، ليصل العدد التراكمي للشهداء إلى 74018 شهيدا و175079 جريحا. وفي القدس المحتلة أصيبت فتاة فلسطينية اليوم برصاص العدو الصهيوني عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، تزامنا مع تجدد حملة المداهمات والاعتقالات وفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة حتى السبت المقبل بذريعة الاحتفال بما يسمى عيد العرش اليهودي. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود العدو أطلقوا النار على الفتاة أثناء وجودها عند حاجز قلنديا ما أدى إلى إصابتها. وفي سياق الانتهاكات، اقتحمت قوات العدو مدينة نابلس والبلدة القديمة فيها واعتقل الشابين، كما نكل جنود الصهاينة بسيدة خلال احتجازها على مدخل بلدة ترمسعية شمال رام الله، وداهمت قوات العدو منازل جنوبي مدينة دورا وبلدة بيت أمر بالخليل وقرية المغير شمال شرق رام الله وبلدات أخرى. دعا وزير المالية في حكومة العدو الصهيوني المجرم سموتريتش إلى توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية، معتبرا أن على جيش الكيان تنفيذ النموذج الذي طبق في قطاع غزة داخل مدن ومخيمات الضفة. وفي تصريح نقلته القناة السابعة الصهيونية، قال المجرم سموتريتش أنه يعتقد بضرورة خوض حرب في الضفة الغربية، مضيفا أن جيش العدو يجب أن يعمل على إزالة ما وصفها بالبنية التحتية هناك على غرار ما جرى في غزة، مجددا الدعوة إلى تفكيك السلطة الفلسطينية سلطة أوسلو، متباهيا بعمليات الإجرام في شمال الضفة الغربية، قائلا إن 3 مخيمات للاجئين أصبحت خالية من سكانها بعد إجلائهم وإنها طهرت بالكامل بحسب وصفه. يأتي هذا فيما اقتحم مئات المغتصبين الصهاينة اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة العدو الإسرائيلي، بالتزامن مع إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية وإغلاق المعابر، وسط تقديرات بخروج آلاف الصهاينة للتجول وأداء طقوس اليهودية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المغتصبين نفذوا اقتحاماتهم من جهة باب المغاربة وقاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات العدو من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة بالقدس. وفي السياق ذاته، نقل موقع ولا الصهيوني عن مصادر قولها إن جيش العدو رفع حالة التأهب في الضفة، إلى ذلك شرع مغتصبون بأعمال توسعة في بؤرة استيطانية زراعية أقيمت حديثا شرق مدينة القدس في خطوة جديدة تهدد أراضي الفلسطينيين ووجودهم في المنطقة.
ألقت السلطات السويدية القبض على رجل في معرض للكتاب بمدينة غوتنبرغ جنوب السويد بعد أن سكب سائلا أحمر اللون على علم كيان العدو الإسرائيلي في جناح جمعية ما تسمى الصداقة السويدية الإسرائيلية. وأظهرت لقطات من الموقع الرجل بعد رشه الطلاء وهو يصرخ قائلا: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، يجب أن نوقف الإبادة في غزة والضفة الغربية. وبينما كان حراس الأمن يرافقونه إلى الخارج، واصل قائلا: هذا احتجاج سلمي ونحن نقوم بذلك من أجل جميع الأطفال الذين تقتلهم إسرائيل. إسرائيل دولة فصل عنصري، إنهم مجرمون. وأتاتي الحادثة في ظل استمرار انتقادات سويدية رسمية وشعبية للعدوان الصهيوني في غزة، مع تزايد التركيز في الخطاب العام على الوضع الإنساني وضرورة احترام القانون الدولي. تجمع حشد من أهالي البصرة في العراق للاحتجاج على قرار الحكومة العراقية بإلغاء الرحلات الجوية الإيرانية إلى العراق وسط دعوات لتنظيم مظاهرات واسعة للتنديد بتنفيذ الحكومة لقرار الإدارة الأمريكية. المحتجون العراقيون شددوا على أنه لا ينبغي أن تكون الحكومة العراقية تابعة لأمريكا، مؤكدين أنه إذا لم يتم استئناف استقبال الرحلات الجوية الإيرانية فإنه لا ينبغي لأي طائرة أخرى أن تهبط. وأعلن المتظاهرون أنهم سينقلون احتجاجاتهم إلى المطارات إذا استمر تعليق الرحلات الجوية.

0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات لشبكة NBC نيوز أن إيران ليس لديها أي سبب للعودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددا على استعداد بلاده للدفاع عن نفسها حتى لو وصل الأمر إلى حرب. وقال عراقجي إن إيران دخلت في مفاوضات عام 2025، لكن الولايات المتحدة هاجمتها في منتصفها، مضيفا أنه في فبراير 2026 وبعد قبول عرض المفاوضات تعرضت إيران لهجوم أمريكي مجددا في أثناء المفاوضات. وتابع: بعد الحرب تفاوضنا لمدة 3 أشهر، لكنهم انتهكوا الاتفاقية التي وقعوها بأنفسهم بعد أسبوعين. وشدد عراقجي على أنه كما أننا مستعدون للمفاوضات، فنحن أيضا مستعدون لمواجهة أي تحد والتصدي لأي عدوان حتى لو وصل الأمر إلى حرب كبيرة. المجرم ترامب يرفض مقترحا إيرانيا عبر الوسيط القطري، وطهران تتمسك بشروطها بانتظار ما ستؤول إليه الخطوة التالية.
1: ما ستقوله طهران سيغير المشهد برمته. الرد الأولي لترامب كان رفضا للمقترح الإيراني بشأن وقف الحرب وفتح هرمز. طهران تترقب ما سيحمله الوسطاء رسميا قبل أن تحسم خطوتها التالية. هامش المناورة يضيق، والدبلوماسية لم تلفظ أنفاسها الأخيرة، لكن موقف إيران لا يقبل التأويل. لا عودة إلى طاولة الحوار قبل الاستجابة للمطالب الإيرانية، والقرار هذه المرة قد يرسم معالم مشهد يتجاوز جغرافيا المنطقة.
2: رصدنا الرد الأمريكي الأولي، لكن الوسطاء لم ينقلوا إلينا شيئا. نحن بانتظار الآراء النهائية، وبناء عليها سنتخذ قرارنا. شروطنا واضحة، وفتح هرمز مرهون بتحقيق شروطنا، ولن نتراجع عنها أبدا.
1: عسكريا طهران جاهزة لحرب طويلة الأمد وماضية في تثبيت معادلة الأمن، إما أن يكون للجميع أو لا أحد. الميدان جاهز والردع حاضر والجهوزية مستمرة، وقسم بدماء الشهداء على عدم التفريط بجغرافيا البلاد.
3: أنا بصفتي جنديا في القوات المسلحة الإيرانية أقول لترامب: افعل ما تشاء، فلن تستطيع تركيعنا أو كسر إرادة شعبنا. لن نفرط بذرة تراب من وطننا، وسندافع عن أرضنا وسيادتنا بكل ما نملك، وأي اعتداء على إيران لن يزيدنا إلا تصميما وعزما على مواجهة المعتدين.
4: إذاعة سام اف ام، صوت المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن افتتاح فرعه الجديد في محافظة حجة، وتدشين المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. خدمات مجانية بالكامل، من الفحص الأولي إلى العمليات الكبرى والصغرى وحتى الأدوية والمتابعة اللاحقة، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن أهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: مع برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام إف إم، والعود أحمد.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: الرحيم سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري وبالله التوفيق. وما رميت إذ رميت ولكن
1: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين، نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أجسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية لنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف الجبهات، مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة، بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة لينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة إلى إرسال الاسم الرباعي العمر المحافظة في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير، حي على خير الرجال، 7-6-3-3-5-5-5-5.
2: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
1: إخوتكم رجال القوة الصاروخية اليمنية.

0: عبر فيلق القدس الإذاعي يتجدد مسار التعبئة والتحشيد، ويستمر خير الرجال في استجابتهم، في انطلاقتهم، في تحركهم، في مضيهم في مسار الجهاد.
1: وعبر ثمانية النصر في مرحلة مستمرة من البناء والتصعيد، ها هي ذا يمن الإيمان والحكمة والعطاء تبدأ مرحلة جديدة من مراحل القوة والإباء.
0: بعدوان وحصار مستمر على مدى أكثر من 12 عاما يعتدي العدو، يستهدف، يقتل، يجرم بحق شعب الإيمان والحكمة، وفي المقابل يتحرك الرجال في كل ميدان وعلى كل صعيد للتصدي للعدو المجرم والباطل الاستكباري.
1: وعندما توسعت المعركة وافتتحت الآفاق، برز يمن الإيمان والحكمة ليناصر ويساند مستعينا بالله سبحانه وتعالى. وها هو ذا مجددا يعود لمأساته وألمه، ها هو ذا يعود مجددا لذلك الخراب والدمار الذي خلفه العدوان السعودي الآثم والإجرامي بحق شعبه العزيز والعظيم والشجاع. ها هو ذا يعود مجددا في معركة مفتوحة مع العدو شعارها التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار.
0: عبر فيلق القدس الإذاعي ندعو خير الرجال إلى المتابعة، إلى الاستجابة في هذه الحلقة الاستثنائية التي فيها ما فيها من الوعي، فيها ما فيها من المواقف.

0: القوة هالقوة لا بارك الله في الضعيف.
1: العالم لن يحترمك إذا كنت ضعيفا، لا يعترف بك إلا إذا كنت قويا. العالم الجبان والمنافق الذي يرى بعين واحدة فقط ما تقدم عليه قواتنا المسلحة اليمنية من ردة فعل طبيعية لأي جيش ولأي دولة ولأي مجتمع في العالم إزاء الإجرام والطغيان السعودي على أبناء الشعب اليمني. تقوم بعمليات ردع واضحة، تقوم بردة فعل طبيعية تضمنها لها كل الحقوق وكل الشرائع وكل الأديان وكل القوانين العالمية والإنسانية والأخلاقية ينظرون إليها وكأنها إجرام وطغيان وكأنها شيء آثم. بينما عندما يرتكب المجازر والجرائم بحق أبناء الشعب اليمني، تستباح الدماء، تسفك الدماء، تشاهد الأشلاء يرتكب بحق الإنسانية، بحق الطفل، بحق المرأة، بحق الشائب، بحق الإنسان، بحق الحجر والبشر والشجر وبكل ما هو موجود في يمن الإيمان والحكمة، لا يعيرونه أي اهتمام. بينما ردة فعل طبيعية يدينون ويستنكرون ويحاولون أن يتضامنوا وأن يعتبروا ذلك شيء إجرامي وكبير جدا. لماذا؟ لأن دممهم تشترى بالمال، ولأن مواقفهم تشترى بالمال. العالم منافق، العالم جبان بكل ما تعنيه الكلمة. وما يحدث في يمن الإيمان والحكمة هو يظهر نفاق هذا العالم الطاغي والمستكبر، هذا العالم الذي لا يرى إلا المال، ومقابل المال سيبيع كل، سيقدم كل التنازلات حتى على مستوى فطرتها الإنسانية فيما يتعلق بارتكاب المجازر بحق الإنسانية. مستعد أن يبيعها، مستعد أن يبيعها مقابل المال. هذا هو العالم. يعني لماذا نخشى العالم؟ اليوم يهددوننا بهذا العالم. أي عالم هذا؟ هل يجب أن ننظر إليه أصلا؟ هل يجب أن نعيره اهتمام أصلا؟ هل يجب أن نسمع إليه أصلا؟ هذا العالم الذي لا يرى إلا المال، يقدس المال أكثر من الإنسان. أي عالم من هذا الذي يريدوننا أن نسقي إليه أو أن نهتم به؟ هذا العالم بأكمله لو احتشد، لو اجتمع، سنقاتله وسنتصدى له وسننتصر عليه، لأننا نحمل مظلومية كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة. ما يحصل في اليمن هو يفضح ويكشف. أين هي المنظمات الإنسانية؟ أين هي حقوق الإنسان؟ أين هي تلك المنظمات التي زعمت وادعت حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الإنسان مما يحصل اليوم داخل يمن الإيمان والحكمة؟ أين هم هؤلاء جميعا الذين نراهم يتباكون ويذرفون دموع التماسيح أمام ردة فعل طبيعية من يمن الإيمان والحكمة بحق مملكة النفاق، المملكة السعودية؟ أين هم إزاء كل ذلك؟ لا شيء. ويريدون منا أن نحترم رأي هذا العالم الجبان والخائن والعميل بكل ما تعنيه الكلمة. اليوم مجازر وجرائم ترتكب بحق من الإيمان. أنت قلت القوة هالقوة، لا بارك الله في الضعف. نحن نحتاج إلى قوة، اليمن تحتاج إلى قوة، وهي قوية اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبما تحمله من منهج ومن رجال ومن قادة عظماء وبما وصلت إليه من مقدرات وإمكانيات وقدرات، وطورت وبنت وأهلت كل ذلك. اليوم العالم لن يعترف بك إلا إذا كنت رجلا، ونحن في حي على خير الرجال نحشد، نعبئ، نجهز، نبني، نعد العدة لمجابهة هذا العالم الذي انعدمت فيه حتى الإنسان.
0: طبعا وأنت تتحدث ذكرتني بذلك المثل اليمني الذي يقول حقهم حق وحق الناس مرق. يعني أن يعتدي العدو السعودي على شعب الإيمان والحكمة على مدى 12 عاما من الإجرام، من الباطل، من الطغيان، من الصمت، من التخاذل العالمي، ذلك حلال. أما أن يتحرك أبناء شعبنا اليمني لانتزاع حقهم فذلك هو الحرام. ليكن ذلك حراما في منطقكم أبناء شعبنا اليمني اليوم بالسواعد المتوضئة يمن الواثقين بالله عز وجل، مستمر في خوض هذه المعركة وفي صنع المعادلات وتأكيد هذه المعادلات من خلال تحرك الرجال وأعدادهم ثقة وتوكلا وأيضا استجابة لله عز وجل من مبدأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. رجال الرجال في شعب الإيمان والحكمة مستمرون في تحركهم، مستمرون في استجابتهم، مستمرون في مواقفهم، مستمرون في مواجهتهم للباطل وأدوات الباطل التي تتربص بهذا الشعب أن يجند وأن يحشد العدو السعودي كل شذاذ العالم لقتال واستهداف أبناء شعبنا اليمني. فذلك أمر طبيعي؟ لا والله، هذا الشعب الذي عرف عنه بأنه مقبرة للغزاة بقوة الله عز وجل، بجهود أبنائه، بتحرك رجاله، مستمر في تأكيد المؤكد بأن اليمن سيبقى مقبرة للغزاة.
2: من اليوم بقى على عين من السعودية وماضي ودع
3: الحيوان
4: 99.1
5: سام
4: إفن
3: الحكمة اليمنية.
4: بعد طرح الطرق لنا عفوا المواضيع منك وعفوا الغباء وعفوا الغهائر شفروا الله وتخفروا ناس مطعون عدو خائن هدوء ايوه جزلنا وحنا رابدي لا نطعون منهم إلا كل غدو خيانه عاهدوا من أول مزدبوا وعاهدوا من أول مزدبوا وبعد لا قربوا ويخانوا فقط خانوا وهم لك وهم بلنهم أي بسنا منهم بطلهم واحنا نجهز جمهورنا للطلبة في المصطفى على عند سوى ومنهارة الهم لا داخل داخلنا مجامعا أمس قبل أمس 14 من الناس ينزلوا ونعتبر بعدنا في معركة واحنا نتعاون تعالت لأسبوع رضو لنا 10 أيام 15 أيام إن شاء الله يجيب الله الوجع بيه ونهم ونواصل المسيرة على ما تقضينا
6: الله على كل شيء
7: قدير.
8: لا مع أبو حفص ولا مع حسن.
9: مع الله.
10: مع الله.
11: مع الله.
12: مع الله.
13: مع الله.

0: ربنا الله ولكن
1: بفضل الله سبحانه وتعالى يمن الإيمان والحكمة برجالها بأبطالها بقبائلها بجيشها برجال أمنها برجال دولتها بموظفيها بنسائها بأطفالها بكل ما امتلكت استطاعت أن تقلع عين من عيون السعودية، لكن ما زالت العين الثانية موجودة، ما زالت العين الثانية مستمرة، ما زال الإمعان والإجرام الآثم مستمر، ما زالت مملكة النفاق تنظر إلى يمن الإيمان والحكمة، ونحن لا نريدها أن تنظر نهائيا. يجب أن تفقأ هذه العين أيضا حتى ترتدع، لأنها لن ترتدع إلا بالقوة. كانت هناك عنجهية، كان هناك استكبار، كانت هناك حالة من الطغيان بكل ما تعنيه الكلمة عندما بدأت عدوانها على يمن الإيمان والحكمة، كانت متغطرسة، تجسد فيها الغطرسة بكل ما تعنيه الكلمة،
2: ولا زالت
1: في الماضي تغطرست واستكبرت، وهي ضامنة بأنه لا يوجد أي قوة ردع لدى اليمنيين، لأنه قد دمرت كل شيء، لا يستطيع أن يفعل اليمني شيء. لكن بتكاتف القبائل، بالتفافهم حول الجيش، بالتفافهم حول الأمن، بالزخم البشري الهائل والكبير، بالوعي، بالبصيرة، بالتسليم للسيد القائد، استطعنا أن نقلع عين من هذه العيون وأن نبني قوة ردع قوية. اليوم هي تحاول أن تتغطرس، ترتكب المجازر الآثمة، تحاول أن تنأى بنفسها عن هذه المجازر والجرائم، لكن هي واضحة وجلية، ستردع وستقصف، وهذه العين التي ما زالت تنظر بها إلى يمن الإيمان والحكمة ستفقأ بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن كيف نقلع عينه؟ ما نقلع عينه إلا إذا تحركنا جميعا.
2: الله.
1: ما نقدرش نستعيد القوة الحقيقية وهي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى إلا بتكاتف الجميع. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أصبح الأمر متاح ومفتوح. إحنا وصلنا في مرحلة من المراحل إن إحنا نقول خلاص، مثلا الجيش، قوة الجيش اليمني استطاعت أن ترتب أوضاعها، معروفة هيكلة الجيش، معروفة الفساد الذي كان حاصل في الجيش، معروفة الاستهداف السعودي والأمريكي والإسرائيلي للجيش اليمني. لكن إحنا استطعنا خلال المرحلة السابقة أن نرتب أوضاع هذا الجيش الذي أصبح اليوم يبني ترسانة عسكرية كبيرة مستعينا بالله سبحانه وتعالى، مجابها ومواجها ومتصديا، وأصبح أن يفرض معادلات. اليوم اليمن تفرض معادلات بفضل الله سبحانه وتعالى، وأصبح العالم بأكمله يحترم اليمن ويعترف أصلا بوجود اليمن لأنه قوي، لأن هذا العالم الجبان لن يعترف بك إلا إذا كنت قويا. ترتبت الأوضاع، افتتحت الآفاق الجديدة، الآن نحن بحاجة إلى أن نبني جيش. إيش معنى نبني جيش؟ يعني جيش من الرجال، جيش من الأحرار، جيش من الشرفاء، جيش من الذين الغيورين الذين سيحمون هذا البلد وسيدافعون عن هذا البلد. لأن السيد القائد يحفظه الله قال قادمون بجيش منظم يحمل الوعي والإيمان. هذا هو الجيش الذي يجب أن نناطح به العالم بأكمله. اليوم أتيحت الفرصة وليست للجميع، اليوم لم تتاح الفرصة للجميع. مثلا من قبل كنا نستطيع أن نقبل من عمر 30 و35 و50 و60، وقبلناهم والتقينا بهم ودخلناهم دورات عسكرية وكنا معهم حاضرين في الميدان،
2: كانت لهم مواقف،
1: كان لهم مواقف، وهم على ذلك يشكرون بكل ما تعنيه الكلمة.
2: الله.
1: لكن اليوم مثلا ما عاد بش الآن مثلا بعض الناس قد وصل لسن 60 وعاد الله طامس على قلبه، ما قد رأش الحق، وبعضهم فعليا يعني اليوم أصبح لديه وعي كافي وأصبح لديه حضور متجدد في الميدان، لكن ما عادوش متاح لنا ندخلهم في الدورات العسكرية، بينما نستطيع أن يكون له دور وحضور في قوات التعبئة العامة،
2: طوفان الأقصى
1: وأيضا قوات التعبئة العامة في ظل هذه المرحلة. اليوم خلاص قد به شروط لهذا الجيش من سن معين، يعني لا يمكن أن نستقبل تحت سن 18 سنة.
2: الله.
1: ولا يمكن أن نستقبل أكثر من 30 سنة، هذا أهم الشروط التي فتحت. اليوم فتحت، كم يا ناس تواصلوا بنا، كم يا عشرات الرسائل، وغرفة العملية كانت تطلعنا باستمرار وكنا نقول نعتذر توقفوا، لأن الذي فوقنا بيعتذروا بيقولوا ما بيش مجال نحن نستقبل أحد،
2: لكن مسار التعبئة مستمر طوفان وأكسر.
1: أيوة. وكنا نربطهم، نحاول نحن نربطهم، لكن البعض يقول لك يا أخي أنا الشيء قاتل،
2: دورات تخصصية،
1: الشيء دورات تخصصية، أنا مستعد أصبر 3 أشهر في الميدان العسكري، وأشياء ألتحق بشرف الجيش اليمني، أشياء أكون عسكري وجندي في هذه في يمن الإيمان والحكمة، وهي اليوم تقارع الطغاة والمستكبرين. اليوم أتيح المجال، كم سيتاح من المجال، كم سيتاح من العدد، هل سنلحق أم لم نلحق، هذا كل ما ستحدده الأيام القادمة. الاسم الرباعي مع المديرية والمحافظة مع العمر، شل بطاقتك ارسلها إلى 7263345 7263345، يتواصلوا بك غرفة العمليات الخاصة بحياة على خير الرجال، يستقبلوك، يتم استقبالك في مراكز الاستقبال، ومن ثم تتوكل على الله أينما توكلت. هل أنت جاهز ومستعد وحاضر أن تقلع العين الثانية من عيون السعودية؟ أنت خلال الأيام الماضية بتقول شيء، تنطلق وتتحرك، الخط متاح والرجال كثيرون بفضل الله سبحانه وتعالى. يمن الإيمان والحكمة مليئة بالرجال، مليئة بالرجال، لكن من سيلحق هذا الشرف؟ من سيلتحق بهذا الشرف وبهذا المكان وبهذه الكرامة؟ هم من سيرسلون أسمائهم على 7263345، وسيتم التواصل بك واللقاء بك مرة ومرة وثلاث واربع وعشر، ويتم تسجيل اسمك في البطولة سجلوني يماني. نحن معكم في حي على خير الرجال، مرحلة جديدة. لا أعلم هل ستستمر أصلا للحلقة القادمة أو لا، لكن نحن نفخر بهذه الحلقة وهذه الفترة لهذا اليوم، نعتز بهذه العودة العظيمة مع الرجال الأحرار الشرفاء الذين يتحركون بغيرة بحمية بدين بأخلاق بوعي. اليوم يتحركون بوعي، اليوم ما عادوش نفس ما كنا من قبل، لا لا، اليوم بوعي، الشيء يبني نفسه، الشيء أهل نفسه، الشيء يتعلم سلاح، الشيء يتعلم تكتيك عسكري، الشيء يطور ويرتقي بكل المستويات العسكرية. والحمد لله رب العالمين، حي على خير الرجال اليوم أصبح منه قادة، قادة عظمى، أصبحوا اليوم في كل التخصصات، في السلاح الجوي المسير، في التصنيع الحربي، في الدفاعات الجوية، في كل التخصصات تجد حي على خير الرجال حاضرا. وبداية المنطلق هي هذه الدورات العسكرية التي اليوم تعاود من جديد وتفتح الأبواب من جديد لكل الرجال على 7263345.
2: طوبة وشرف كبير لكل من سيلتحق وسيقتنص هذه الفرصة التي قد تكون محدودة، قد تكون محدودة لمدة معينة، ولكن أبناء شعبنا اليمني الذين عرف عنهم عبر التاريخ بأنهم رجال غيرة وحمية، يا أبناء شعبنا اليمني اليوم تنظرون إلى العدو، العدو السعودي، وهو يقتل النساء والأطفال ويستهدف الأسواق والمستشفيات والمدارس ومختلف البنى التحتية في هذا الوطن. اليوم العدو السعودي ومنذ بدء التصعيد حتى هذه اللحظة شن أكثر من 1100 غارة على اليمن، يعني هذا العدد خلال أقل من 10 أيام، وقبل ذلك خلال 10 سنوات شن العدو السعودي 250,000 غارة. اليوم العدو السعودي يبدأ عدوان جديد على شعب الإيمان والحكمة، هل سنقف أمام هذا العدوان مكتوفي الأيدي؟ هل سنقف أمام هذا الإجرام مكتوفي الأيدي؟ ليسأل كل رجل، كل شباب، كل قادر نفسه في هذه اللحظة، هل سنقف أمام هذا الطغيان مكتوفي الأيدي ولن نتخذ أي مواقف في مواجهة ذلك الاستكبار الذي يستهدف النساء والأطفال ويستهدف الحرمات ويستهدف المستضعفين في كل المحافظات؟ استهدف السجن في الجوف وقتل المسجونين والأسرى، استهدف أبناء محافظة المخا، أبناء تعز في مدينة المخا وفي الخوخة، واليوم استهدف أحد الأسواق التجارية في محافظة تعز،
1: والعالم
2: أكثر
1: ساكت.
2: من 60 شهيد وجريح أمام هذا الإجرام، ما الذي سيدفع هذا الظلم؟ لنتساءل، هل نقف أسيرية ديار وننتظر من يرفع هذا الظلم؟ هل ننتظر من العدو السعودي أن يرحمنا؟ لا والله، أبناء شعبنا اليمني المعروفين بالغيرة، بالإيمان، بالنجدة، بالإباء، بالعنفوان، سيتحركون مثل ما تحركوا منذ بداية العدوان، وصنعنا بقوة الله عز وجل تلك الإنجازات وذلك النصر المبين. بقوة الله عز وجل مستمرون في هذه الانتصارات، مستمرون في هذه الاستجابة، مستمرون في هذا التحرك، وقد رأينا من الآيات ورأينا من الانتصارات ما يدفعنا إلى التحرك وإلى أن نستمر. رأينا العدو السعودي من خلال استهداف التحشيدات في مدينة المخا، كيف كان العدو السعودي مسيطر على مدينة المخا وكان يقود العدوان والتحشيدات على شعب الإيمان والحكمة. هل سيجلس أبناء شعبنا اليمني وهم ينظرون إلى السعودي وهو يعني يتحكم بالمحافظات المحتلة في عدن وحضرموت ومأرب وفي مختلف المحافظات ويرضوا بأن يتسيد العدو السعودي وأن يستمر في عدوانه وأن يستمر في نهب الثروات وأن يستمر في قطع المرتبات وأن يستمر في إغلاق المطارات والموانئ وأن يستمر في منع دخول البواخر وكل شيء من أشكال الحياة إلى اليمن إلا بعد توقيع من العدو السعودي؟ لا والله، لا والله لن يستمر. وخير دليل وشاهد على ذلك ما سيراه العالم بأكمله من استجابة، من حضور، من تفاعل، من تحرك شعبي في هذه الحملة وفي مختلف التحركات والفعاليات التي تجابه وتتصدى للعدوان.
1: اليوم الشعب اليمني بأكمله سيقول رسالته، كل مجزرة وجريمة سيتحرك الشعب،
2: الله،
1: سيثور الشعب، سينتقم الشعب، سينطلق الشعب، سيتحشد الشعب. الشعب اليمني يطالب من القوات المسلحة اليمنية اليوم أن تثأر، أن تضرب العدو السعودي. هل سيطلب منه أن تنتقم من العدو السعودي ثم يظل هو في منزله وفي داره لا يحرك ساكنا بعيدا عن كل هذه الأجواء، أجواء الحرب، ونحن أمام حرب مفتوحة في كل الجبهات، نجابه ونواجه ونتصدى لهذا العدو الطاغي والمستكبر؟ لا، لن يظلوا في منازلهم، بل سيتحركون في كل الجبهات، على مستوى كل الميادين، على مستوى كل الأصعدة، ليجابهوا وليواجهوا. وأهم صعيد اليوم من أصعدة مواجهة العدو هو الحضور العسكري القوي والمتجدد والجيش المنظم والواعي والمؤمن، الجيش الذي أصبح اليوم يهز أقوى الترسانات العسكرية ويجبرها على القبول بالهزيمة والانكسار تحت قدميه، وقد داس العدو الأمريكي بأقدامه وداس العدو الإسرائيلي بأحذيته الطاهرة ليحرز نصرا ويثبت معادلة. وها هي ذا المرحلة والموقف يستدعي أن يدوس بأقدامه مجددا على الطغيان والعهر والعنجهية والغطرسة السعودية عبر رجال الرجال الأحرار والشرفاء الذين جزء منهم هم أحرار حملتنا التعبوية والشعبية الجهادية. حي على خير الرجال.

وتجينا بنصر الله.

0: 7-6-3-3-4-5 لتكن من رجال الرجال.
1: 7-6-3-3-4-5 لتكن شريكا في الانتصار.

0: في مصانع الرجال وفي معسكرات التدريب والتأهيل الأجواء مختلفة، وأصبحت اليوم مهيئة. فرصة هي فرصة بكل ما تعنيه الكلمة. طبعا اليوم عندما بندعو لحي على خير الرجال، اليوم قد به طلائع من أبناء شعبنا اليمني العزيز، بمعنى أن الذي اليوم عمره أو في بداية العدوان كان عمره 6 سنين طفل، اليوم قد بيلتحق بالدورات العسكرية.
1: الله،
0: يعني الذي ولدوا من بعد 2010 اليوم أصبحوا مؤهلين وجاهزين للالتحاق في الميدان، ومن سبقهم اليوم أصبحوا في كل الميادين وفي مختلف الميادين. لذلك الفرصة أمامكم، وبالذات الشباب أولئك أصحاب السواعد التي نكلت بالعدو وأرعبت العدو، وفي نفس الوقت أيضا ريحت على قلب الصديق مع أنه انذهل مما يحصل. ونحن في ذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سماحته، وهو يستغرب عندما أشاهد، يعني بالأمس كان السيد حسن نصر الله، وهو معروف، احنا عندما نتحدث عن السيد حسن نصر الله معروف عن من نتحدث، نحن نتحدث عن إنجاز لي التعبير عن أخبر رجل عسكري واجه العدو الإسرائيلي، ما بشحت إلا السيد عبد الملك اليوم، ما قبش رجل قاتل العدو الإسرائيلي مثل ما قاتله السيد حسن نصر الله، مثل ما قاد المعارك عليه السيد حسن نصر الله، يعني خابر بالعدو الإسرائيلي، أقوى وأعظم وأشرف رجل عسكري عرفه التاريخ في ذلك الزمن وفي تلك المرحلة، وهم سادة المجاهدين كما وصفهم شهيد القرآن. هذا الرجل عندما شاهد، وهذا القائد وهذا العلم عندما شاهد المعارك في الساحل الغربي وهي في تلك الأماكن البسيطة، قال أنا عندما أشاهد وأتابع الأحداث داخل الساحل الغربي، قال أنا أنتهل، أنا أستغرب، أنا ورفاقي، معروفين رفاقهم ما فعلوا، أبسط رفيق من رفقاء السيد حسن نصر الله قد قتل العشرات من الضباط والجنود الإسرائيليين، وقد اخترق العدو الإسرائيلي إلى عمق داره. تخيلوا هؤلاء الأشخاص قالوا عندما نشاهد ما يحصل في الساحل الغربي، قال ننتهل، يعني نستغرب من ذلك الانتصار العظيم. قال أنا أقول وأجزم أن رفاقي جميعهم يقولون، يعني يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نقاتل معكم، أن نكون جنود تحت راية قائدكم العزيز والشجاع. هكذا يقول السيد حسن نصر الله، كيف به وماذا سيقول وهو يشاهد الانتصارات التي وصلت إلى عمق باب المندب بفضل الله سبحانه وتعالى وإلى مختلف الجزر البحرية، ماذا كان سيقول السيد حسن نصر الله وهو انتصار في بضع ساعات بفضل الله وبقوة الله وبتأييد الله، وهو الذي رمى وهو الذي سدد وهو الذي أعان وهو الذي هدى، ماذا كان سيقول السيد حسن نصر الله اليوم وهو يشاهد هذه الانتصارات العظيمة في الساحل الغربي؟ إذا نحن ننتمي إلى أعظم جيش. أنت عندما اليوم مطالب منك أو عندما يتاح لك الفرصة اليوم للالتحاق بحي على خير الرجال 7-6-3-4-5، معناتها أنك ستلتحق بأشرف جيش في التاريخ، أشرف جيش في هذا الزمن، وإلى جواره الجيوش الحرة، الحرس الثوري الإسلامي، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الحشد الشعبي، قوات التعبئة العامة لحزب الله المجاهد المقاوم. أنت ستلتحق بأشرف الناس وبأعظم الناس وبأقوى الجيوش، الجيش الذي أذهل وأرعب وأربك العدو الإسرائيلي بكل ما تعنيه الكلمة. اليوم أنت تنطلق وتلتحق بهذا الجيش العظيم والشجاع والمقاوم بكل ما تعنيه الكلمة.
2: أقول يا ليتني كنت معكم، وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلاً من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.

0: الجيش اليمني الذي سجل موقفا عجزت عن تسجيله جيوش 57 دولة عربية وإسلامية لم تتحرك وهي ترى الدماء تسفك في قطاع غزة، لم تتحرك وهي ترى العدو الصهيوني يقتل ويحاصر ويستهدف كل شيء في قطاع غزة، ولم تتحرك. الجيش اليمني الذي عبر آلاف الكيلومترات ليسجل موقفا عربيا إسلاميا إنسانيا لا تشابه ولا أي حضور لأي موقف عربي يشابه ذلك الموقف. لذلك اليوم الفرصة تتاح لكل الرجال، لخير الرجال، أن يكونوا ضمن هذا الجيش، الجيش المؤمن المسلم المستجيب لله عز وجل الذي يتحرك في مواجهة الطغاة والمستكبرين. لتكن جنديا من جنود الله عز وجل، لتكن جنديا جنديا من جنود الحق في مواجهة الباطل. 7-6-3-3-4-5. نعيد ونذكر لكل الرجال، لكل الشباب، لكل الأحرار من أبناء شعبنا اليمني، ونحن نخوض هذه المعركة، معركة الحق في مواجهة الظلام والمستكبرين. 7-6-3-3-4-5.
1: الكل يجري على أقصى الممر. 1
2: الله
1: بضحوا قي انهض سريعا اجري وضرق نام اجري
3: يشن على كل الجيوش يعظم
1: الكل ضابط
3: امامك
4: هو يا رجال.

0: وظنفر.
1: حتى الباطل حتى الباطل يشهد بعظمة وقوة وبأس وشجاعة الجيش والشعب اليمني. عندما سئل ذلك المجرم ترامب عن المواجهة وعن الهروب الأمريكي قالها بكل وضوح: لقد واجهنا شجاعة وبأسا من أولئك اليمنيون. لذلك هي اليوم هذه المنصة، منصة حي على خير الرجال، منصة الشرف، منصة العزة والعلو والرفعة. نتيح من خلالها لخير الرجال الالتحاق بالجيش، الجيش الذي شهد الأعداء وشهد كل العالم بعظيم مواقفه وضرباته وبعظيم تحركه في كل المجالات. الجيش الذي واجه حاملات الطائرات وطائرات F-35 والقاذفات والقنابل، واجهها بقوة الله عز وجل وجعل منها أضحوكة مهزومة عاجزة ذليلة. لذلك لكل الرجال 7-6-3-3-4-5

0: 7-2-6-3-3-4-5 مستمرون في حملتنا الشعبية المستمرة. حي على خير الرجال بإباء باستجابة بتحرك بيقين بوعود الله عز وجل. وما نراه اليوم يا خير الرجال من انهزام واضح وعجز وفشل يبدو من مواقف وتحرك العدو هو خير دليل وشاهد على أن العدو مأزوم ومهزوم بقوة الله عز وجل.
1: لذلك لا يرجفش، لا ننخدعش بحملاتها الإعلامية، بأضاليله، بأكاذيبه، بأبواقه، بماكنته الإعلامية. بيتحركوا، بيحاولوا، يعني إنه يعني معه أقدر ناس، أقدر ناس في الإعلام. يعني كيف نستطيع أن نصفهم؟ يعني
0: أبواق باضل
1: ينعقون، ينبحون،
0: يلا
1: كالأنعام بل هم أضل. يلا. يعني كل المواصفات التي ذكرت بحقهم قليل بكل ما تعني الكلمة. تعرفهم بلحن القول. اليوم العدو السعودي يرتكب المجزرة والجريمة وهو مقابل المال مستعد أن يضحي بكل شيء مقابل المال. عايقول أنا الذي ارتكبت الجريمة، مش هو داري إيش تبعات ذلك للسعودي وله أيضا، وأيضا سيلحقه من التبعات، سيلحقه والله أن هذا المجازر والجرائم لا تلاحقهم، لا يمكن أن تسقط بالتقادم. هذه جرائم حرب، لا يمكن أن تسقط بالتقادم. ذلك اليوم الذي شهدتموه في بقيق وخريس ستشهدونه يوميا بإذن الله سبحانه وتعالى. السعودية حالها إلى نار جهنم، إلى جحيم يمني يلقفها. هذا الواقع، هذا ما سنشهده خلال الأيام. لا قد تفرحوش، هؤلاء الذين اليوم يحاولون أن ينأوا بالسعودية عن هذه المجازر والجرائم ويريدون أن يلصقونها على أنفسهم، أنتم أحذية ورخاص وأدوات، نعرفكم كذلك، لكن في يوم من الأيام أنتم ستنبذون. من سيستقبلكم؟ عار عليكم وعلى أهاليكم وعلى أبنائكم وعلى أهلكم وعلى كل من ينتسب إليكم. أنتم عار بكل ما تعني، أنتم عار غير مقبول، ويوم بعد يوم تثبتون أنكم كذلك فعلا. ستنتهون، هذا العدو سيتخلص منكم أنتم أولا، لأنكم رخاص وامتطاكم فقط، والميدان يشهد بذلك والتجارب تشهد بذلك بكل ما تعني الكلمة. اليوم وإن أرجف العدو، وإن حاول أن يظهر في الإعلام أنه وأنه وأنه، وإن حشد وإن تباكى أمام العالم بأكمله، الشعب اليمني ماض في انتزاع حقه. أقسم بالله لا نخرج حقنا من السعودية، لا نخرج ورجع بعد خلي العالم بأكمله يفعل، ما يفعل.
0: يتي التركي، يتي الباكستاني،
1: ما يفعلوا. هذه دول وإن امتلكت يعني من الهضربة الإعلامية ما امتلكته فيما يتعلق بجيوشها، لكن هذه الدول ستنهار بمجرد إعلان حظر الملاحة البحرية عليها فقط، بمجرد إعلان حظر الملاحة البحرية على التركي وعلى الباكستاني. إذا فكر وقرر في اعتداءاته على الشعب اليمني، إذا فكر فقط مجرد التفكير في الاعتداء على الشعب اليمني، ستنهار هذه الدول، ستنتهي هذه الدول. ما هي أصلا وماذا تمتلك هذه الدول؟ من نحن نمتلك من القوة ما بإمكاننا أن نجبر العدو الأعداء العالم بأكمله أن يرضخ وأن يكف عدوانه على يمن الإيمان والحكمة، مستعينين بالله سبحانه وتعالى. حتى ولو لم نكن نمتلك باب المندب، سنمتلك أبوابا أخرى تزرهم وتفتح لهم الجحيم بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك لا نقلقش، نستمر، نمضي، نواصل، لا نرتجف بحملاتهم الدعائية نهائيا وإطلاقا. نلتحق بدورات التصنيع ومصانع الرجال، نمضي ونسير في مسارنا. نحن نواجه عدو كذاب، عدو يفتري على المقدسات. ايش متوقعين منه؟ عدو يفتري على المقدسات، ومن دناءته وخسته وخباثته وانحطاطه، والله انه مستعد ان يستهدف المكة لكي يلصق التهمة على يمن الايمان والحكمة، وان كان لديه يعني وان كان يستطيع ذلك دون ان يراقبه العالم باكمله، أن سيرتكب ذلك القبح وذلك الإجرام، أن يلصق البهتان على يمن الإيمان والحكمة. لكن لا نخاف بذلك، قالها السيد عبد الملك قبل أكثر من 12 سنة، قال لا نخاف لا من مجلس الأمن ولا من الدول العشر ولا من الدول العشرين ولا من كل العالم. نقولها اليوم من جديد، لا نخاف لا من باكستان ولا من تركيا ولا من السعودية ولا من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من كل دول العالم، لأننا نمتلك قضية عادلة. هذه القضية أراد الله لها أن تظهر، وهذا المشروع أراد الله له أن يمضي وأن ينطلق. وقوفكم مع إلى جوار الشعب الفلسطيني، خروجكم المليوني، حضوركم المتجدد، دعمكم، ذهبكم، قوافلكم، كل ما تمتلكون من إمكانيات في جبهة الإسناد مع الشعب الفلسطيني، والله لن تذهب هدرا، والله لن تذهب هدرا. الله من يمتلك النصر، الله من يمتلك كل شيء في هذا العالم، والله هو من تكفل بنصركم، وستنتصرون بإذن الله،
0: بإذن الله عز وجل.
2: يدور الآن الكثير من الحديث في الأوساط السياسية والدبلوماسية عن تحرك لإجراء عقوبات على بعض الأشخاص في أنصار الله أو في غيرهم. هم بهذا الضجيج الإعلامي في الوسط الإعلامي والسياسي والدبلوماسي يتوهمون أنهم يمكن أن يخيفونا عن تحمل مسؤوليتنا في التصدي لكل مؤامراتهم ضد هذا الشعب. نحن نقول لهم لا يخيفنا لا مجلس الأمن ولا الدول العشر ولا أي قوة طاغية أو مستكبرة، لأننا نحمل ثقافة ورؤية وروحية وعزيمة هيهات منا الذلة.

إذن 7-2-6-3-3-4-5 للالتحاق بصفوف رجال الرجال. أنت بمجرد أن ترسل اسمك الرباعي إلى الرقم سوف يتم التواصل بك من قبل غرفة العمليات كما ذكرنا وأسلفنا وتحدثنا مسبقا. سيتم التنسيق لك للدخول في الدورات العسكرية تجنيد رسمي كما أيضا ذكرنا ذلك عبر وزارة الدفاع لتكن شريكا في النصر بادر إلى التحرك مع رجال الرجال. إذن الآن إلى الميدان نعود وسنعود معكم وبمعيتكم بإذن الله تعالى لنكون رفقاء دربكم بإذن الله تعالى على مستوى مراكز الاستقبال وأيضا ميادين الجانب العسكري وأيضا مصانع الرجال إلى زيارة سابقة وسنكون أيضا بإذن الله مع زيارات متلاحقة بإذن الله تعالى. حي على خير الرجال.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: حيا على خير الرجال عبر ثمانية النصر، معكم أيها الكرام في زيارة جديدة لذات المقر، لذات المصنع،
1: الله مصنع
0: لذات
1: الرجال،
0: الموقع، لذات المكان نفسه الذي كنا فيه قبل أكثر من 4 أشهر في افتتاح إحدى دورات التدخل السريع وقوات التعداء العامة ضمن مسارنا التعبوي. حي على
1: خير الرجال.
0: خير الرجال. طبعا اليوم نحضر في حفل تخرجهم ونحن نشاهد هامات مرفوعة بكل ما تعنيه الكلمة. نشاهد الرجال وهم يتأهلون ويبنون أنفسهم بناء حقيقيا في ظل هذه المعركة المفتوحة مع الأعداء. نحن في معركة الفتح الموعود
1: والجهاد المقدس،
0: والجهاد المقدس معركة مفتوحة مع الأعداء.
1: الله،
0: المعركة التي فيها نحن المنتصرون بإذن الله.
1: بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز.
0: بإذن الله سبحانه.
1: أصبحت اليوم معالم ومشاهد المعركة واضحة للجميع. معسكر الحق في مواجهة معسكر الباطل.
0: الله.
1: اليوم من معسكرات التدريب والتأهيل يتضح حجم الأعداد لهذه المعركة، معركة التي تستدعي من الجميع أن يكون حاضرا في هذه الميادين، ميادين الرجولة والأعداد والتدريب.
0: الله،
1: نبصر على هامات
0: بكل ما تعني الكلمة.
1: سلام الله
0: عليك. طبعا احنا نتحكى احنا وياهم قليل
1: أكيد.
0: من هذه الهامات، ولكن فقدنا ضعكم في تفاصيل هذه الدورة التي نحن اليوم في زيارة إليهم. هذه الدورة وهذه الدفعة العظيمة والمباركة أسميت بدفعة
1: واغلظ عليهم،
0: واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: الله، شعر المولد.
0: واغلظ عليهم لمن؟ على من؟
1: على اليهود والنصارى أعداء الله.
0: ومن؟
1: المشركين والمنافقين.
0: والمنافقين.
1: الله، حق المولد.
0: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين
1: واغلظ عليهم،
0: واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: الله.
0: طبعا دورة التدخل السريع من عقيدة في أحد معسكراتي الخاصة التابعة لهم. نشين نطوف عليهم سريعا،
1: ما رأيك؟
0: بعدين رجالة عند الزوار بإذن الله تعالى. نطوف عليهم سريعا على رجال الرجال المتخرجين والمتأهلين. بإمكانكم أن تكونوا أحدهم، بإمكانك أن تكون
1: أمريكا.
0: أحد دعس الدعس،
1: دعس أمريكا،
0: دعس الدعس. هذه أمريكا
1: حق الرجال.
0: الله، اسمع أصوات. طبعا نحن إليهم الآن نتجه، إلى هؤلاء الأحرار والشرفاء الذين التحقوا معنا في حملتنا التعبوية حي على خير الرجال. نستمع إلى شعاراتهم وإلى هتافاتهم في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء. هذه هي الأصوات، أصوات رجال الرجال في مصانعهم. السلام الله عليكم يا رجال. كيف المعنويات؟ جاهزين لعرضكم في هذه الدفعة أثناء تخرجكم بإذن الله. وفي نفس الوقت جاهزين للانطلاقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. إلى أين يا رجال؟ إلى أمريكا، لنريها قيمتها ولنثبت لها أن هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والله أننا نشاهد هذه اللوحة التي أمامنا الآن وهاماتنا عالية والرهان كبير جدا في هذه الدفعة وفي غيرها. السيد القائد سلام الله عليه في آخر تحذير أكد على أن هناك مفاجآت، ما قال مفاجآت، سيتفاجأ الأعداء في البر كما تفاجأ
2: في البحر،
0: كما تفاجأ في البحر. الله يعلم، بل هو يقين وهو مؤكد أن هذه الدفعة وغيرها من الدفعات، وأن أنتم وأمثالكم من الرجال بإذن الله تعالى سيكونون أمام معركة برية مع هذا العدو. وهي نعمة ولا مشي نعمة يا رجال؟ نعمة أن احنا نواجه العدو بريا ولا مشي نعمة؟ الله يبارك فيكم ويقويكم. طبعا هي فقط كلمة سريعة قبل أن نبدأ حفلنا وعرضنا، وأيضا اليوم هذا بأكمله سيكون مليء بالمفاجآت التي ستغيظ أعداء الله، وإنما فقط عبركم نقول لكل من أراد أن يلتحق معنا في حملتنا التعبوية حي على خير الرجال بإمكانه أن يلتحق على الرقم 726-3345 ويكون رجلا من هؤلاء الرجال الأحرار وشرفاء ضمن حملتنا التعبوية. حي على خير حي على خير. سلام الله عليكم، وإلى عرضنا مباشرة.
3: رابعا، سنواصل العمل على بناء جيشنا للوصول إلى مستوى الردع الكافي للأعداء وحماية البلد والإسهام الكبير في دعم قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الجهاد في سبيله وسيلة إلى رضوانه، القائل في كتابه الكريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، الذي حث على الجهاد وتحرك مجاهدا في سبيل الله حتى آخر أيامه، صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين. الأخوة الضيوف الأكارم، الأخوة المجاهدين خريجي الدورة المباركة الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا بحضوركم المشرف لحفل تخرج دفعة من وحدة التدخل السريع التي تحمل عنوان واغلظ عليهم، متأسية برسول الله صلى الله عليه وعلى آله في طبيعة جهاده ومواجهة كل الكفار والمنافقين، والتي وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لها المواقف التي تبيض الوجوه أمام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ونقول لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي قال في آخر أيامه وهو على فراش الموت: أنفذوا جيش أسامة. فها نحن اليوم يا رسول الله ننفذ جيش أسامة ونتحرك إلى ميادين الجهاد حيث تريد أن، ولكن ليس بقيادة أسامة وإنما بقيادة أبا جبريل السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله. خير ما نفتتح به حفلنا لهذا اليوم آيات من الذكر الحكيم، ومع الأخ المجاهد هجوم راحة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
5: صدق الله العظيم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر.
3: إن لسان حال هذه الدفعة وهي تستعرض مهاراتها وقدراتها ليثبت إنها أمل المستضعفين وشفاء صدور قوم المؤمنين. وأما الآن يتقدم الأخ المجاهد لأخذ الإذن بيد العرض العسكري.
6: الأخ الضيف الكريم محمد، قوات الرمزية من قوات التدخل السريع جاهزة لفتح العرض. قسم البلاغ قائد العرض أخي.
7: خلي
6: بالك بالكامل، الخطوة المعتادة على الشمال عادة شر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
6: خلي بالك عند الوقوف قوات الأرض معلق. قف هدف امام مع صعبة شام. سدد هدف يمان، سدد هدف شمال، سدد هدف يمان، سدد هدف شمال، سدد خلف تراجعي، سدد امام ارتكاز، سدد خلف يمان، سدد خلف شمال، سدد هدف يمين، سدد هدف شمال، سدد خلف من المطاح، سدد.
8: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أعلى مستوى.
0: ما نزال إذن مستمرون مستمعينا الكرام في مواكبتنا وفي حضورنا وفي ضيافتنا في أحد معسكرات التدريب والتأهيل ضمن مسار التدخل السريع في مسارنا. حي على خير الرجال.
1: حي على خير الرجال من ميادين التدريب والتأهيل بالمفاجآت على كافة الأصعدة. من هنا من ميادين التدريب
0: منهم رسائل.
1: أكيد
0: أكيد
1: أكيد أكيد
0: في حفل تخرجهم.
1: أكيد اليوم يومهم، سلام الله عليهم. كنت مع المفاجآت على كل الأصعدة. اليوم مفاجآت من ميادين البناء والتدريب والتأهيل، من ميادين الرجال ومن كل المجالات. هنالك العديد من المفاجآت، صواريخ فرد صوتي، مسيرات، إنتاج، عقل، إبداع، صنع. هذا هذا هذا هو العقل اليمني، هذا هو العطاء اليمني الذي يستمر بقوة الله عز وجل في إسناد المستضعفين. اليوم أنتم محور وركيزة الانتصار والأمل لكل المظلومين والمستضعفين من خلال هذه المشاهد ومن خلال ما نراه اليوم في معسكرات التدريب والتأهيل. بحق بحق أنتم رجال الرجال وخير الرجال الذين سينصرون الإسلام والمستضعفين وسيحملون ويرفعون لواء الإسلام عاليا بإذن الله عز وجل. بهذه الهامات وبهذا الشموخ وبهذه المعنويات وبهذه العزة والكرامة، أنتم بإذن الله عز وجل جند الله الغالب، وأنتم حزب الله الغالب. طبعا كما ذكرنا مرارا وتكرارا عبر أثير فيلق القدس الإذاعي ثمانية النصر، يمكن لكافة الرجال أن يخطوا خطوة إلى الأمام في مسار الرجال عبر الانضمام إلى هذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، للانضمام في دورات التدخل السريع بإرسال رسالة واحدة إلى الرقم 7263345. شريطة أن يكون المرسل عمره من كم لا كم؟
0: 18 سنة إلى 35 سنة.
1: الله.
0: ولذلك جميعنا مدعوون للجهاد، جميعنا مدعوون للنفير، جميعنا مدعوون للإعداد والجهوزية والاستعداد لملاقات العدو ولمواجهة العدو الإسرائيلي ولثأر تلك الدماء البرية والطاهرة والمباركة. والخط بسيط والمنهج سهل ويسير بكل ما تعني الكلمة. أنت فقط رسل لنا اسمك الرباعي، شريطة يكون عمرك من 18 سنة إلى 35 سنة، أكثر من 35 ما بيستقبلون في التدخل السريع.
7: دورات طوفان الأقصى مسار آخر.
0: مسار آخر في دورات التعبئة العامة.
7: نص مليون.
0: الله وفقنا النص مليون. دورات التعبئة العامة. رقمنا 7-6-3-3-4-5. وإلى رسائل رجال الرجال ضمن دفعة واغلظ عليهم.
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
9: إذا انتوا الكل مع الفحاد
10: ان شاء الله.
11: اول شيء هنيئا لكم وبارك الله فيكم وكتب الله لكم الاجر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم.
9: دائما تكون روحيه المؤمن بعد اي عمل ما يقول هذا روحيه من يرجع
11: نبي الله ابراهيم واسماعيل صح وماشي. قال ربنا تقبل منا.
9: يا الله مقصر لا قلت لا تقبل صح وماشي.
11: ما قالش يا ربي قلت لي 14 مرابط قد انا قوه صح وماشي. لا لا لا قدك لا تقبل يا الله. حتى وان سفك دمي في الميدان فذلك اقل القليل في جانبك يا الهي. صح ولا لا؟ البعض قد بيبصر نفسك قد انا قوه 14. كم عمرك؟ ابصر كم قد ادينا لله وكم قد ادينا لاهواءنا او لغير الله سبحانه وتعالى. صح وماشي. الذي عمره 20 سنة ذا حين المفروض يرابط 20 سنة. صح يعني يجي وإحنا أقل شيء متساوي نرابط 20 سنة. كان نبي الله إبراهيم، نبي الله إبراهيم عليه السلام قال الله عنه واتخذ الله إبراهيم خليلا. سروا على مقام عظيم وسام عظيم، لكن الله ما بيوزع مجاملة، بيوزع عوسمه من باب المجاملة. لا، عندما قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا لأن نبي الله إبراهيم يستحق هذا المقام. كيف؟ لاحظوا يا أخوة، كان نبي الله بيدعو إلى الله في منطقة يقال بأنها بين العراق وتركيا، فكان بيعيش حالة من الغربة الشديدة ما يرضي أحد يآمن معه، إلى درجة أنه في يوم وهو جالس داخل خيمته سمع منادي من خارج الخيمة. ما بيقول هذا المنادي، قال الله أكبر. فز نبي الله إبراهيم، فز، مش مصدق إن به من هو موحد لله سبحانه وتعالى. قال أعدها ولك نصف مالي. قال الله أكبر. قال أعدها ولك النصف الآخر. قال الله أكبر. هذاك ما صدقش نبي الله إبراهيم. خرج من الخيمة وإذا به جبريل نزلها الله يوانس إبراهيم عليه السلام، لأنه مش هو الوحدة في هذه الدنيا، عبه جيش كبير من ملائكة الله في نفس الطريق. فاستمر المرأة حقه وحمت نبي الله إبراهيم، وهو فرح إن قد عيجي له ولد يعاونه في هذه المسيرة الجهادية. مكيف قال له الله قم شل المرأة وشلها لينا لا مكة اليوم. قال له سير طرحها أنا. قال يا ربي ما بش حد ينفعني. قال سابر صار ترحم هناك وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بوادن ما بش فيه ولا حاجة ولا في شيء، ورجع يرابط ولد إسماعيل عليه السلام. خرج إلى هذه الدنيا أبوه ما بحد، أين هو أبوه؟ مرابط حتى أصبح عمره 20 سنة وهو ما قاعد عرف أبوه ولا أبوه عرفه. مرابط كم جلس مرابط؟
12: 20 سنة.
11: بعد 20 سنة جاء له إذن بالمزاورة يسرح يزاور، مدري الدولة حق مزاورة ولا ماشي، ودس على ما وصل إلى مكان اسمه جبل عرفة اليوم. لقي فيه إسماعيل. قال له من أنت يا ولد؟ بصر في أخلاق وقيم ومبادئ، وكان يتمنى نبي الله إبراهيم لو أن ابنه يتربى هذا التربية. قال له أنا إسماعيل. قال إسماعيل من؟ قال إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. فحمد الله وشكره، فسمي جبل عرفة بهذا الاسم لأنه تعارف فيه إبراهيم وإسماعيل. نزل عندهم عادوا أول يوم عادوا بتعارف فو أبو صح وماشي مساء عندهم مجلوح على أساس حلم في المنام إنه ما بيفعل قام الصبح قال إني أرى في المنام أني أذبحك كذا 20 سنة مفلت لهم وجاي يذبح الول هذا جنان صح وماشي ما قال إسماعيل أبوه افعل شوفوا قمة التسليم لله يا رجال سلام الله يبارك قمة التسليم لله سبحانه وتعالى ليش الله قال واتخذ الله إبراهيم لأنه قدم مواقف عسرة قام قال إني أرى في المنام أني قال افعل يا أبانا مسلم لله لأننا داري إنك نبي خلص قرر يذبح ابنه كان كل ما يجي يشتي قدو يذبحه ويطلع إبليس ما يقول له يا مدبر هذا ولدك غير جناء وهو يبز الجمرات ما يفعل يرجمه آخر مرة قال فتله للجبين غمض وقرر إنه يذبح إسماعيل استجابة لمن؟
10: لله
11: وقضية إنه يذبح أعسر من لو يقول له سير الجبهة إنك تذبح ابنك بولدك بيدك عسرة صح وماشي ولكن لأن الله عظيم في قلب إبراهيم استجاب لمن؟
10: لله
11: غمض وذبح والدم بيطير لا فوقه في تلك اللحظات عندما علم الله سبحانه وتعالى بأن إبراهيم استطاع أن يذبح إسماعيل داخل قلبه بدلها الله نجى الله إسماعيل فداه الله بكبش عظيم خرج الله إسماعيل وطرح بدل ماهو قال هيا كيفوا يا مؤمنين وتمرقوا اليوم وتغدوا وكيفوا صحوا ماشي ما دام طلعتوا مؤمنين لو كان قال ماشي والله مذبحه كان ربي بيرسل له ما يقتله صحوا ماشي ما عيهناش القصد يا رجال من هذا كله يجب أن يكون الله في قلوبنا فوق كل شيء الله بيقول في القرآن الكريم قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وتجارة ومساكن أحب إليكم من مه من الله ورسوله وجهاد فتربصوا والله ما تكيفوا أنت في دائرة التربص من قبل من؟ من قبل الله أنعى تهرب من الله شوف ذا لو يتربص بي أي ملك في هذه الدنيا عاد أسير الدولة الثانية وخرجت لكن الله إن تهرب منه هل به مكان ممكن أن تهرب من الله فيه؟ لا يمكن أن نفر من الله إلا إليه نهرب إلى الله بطاعة والتزام وتسليم واستجابة الآن أنتوا وفقكم الله وكملتوا الدورة ومرت الأربعة للشر بسرعة صح وماشي والباري عان وإحنا لمسنا العون
12: أكيد
11: داحين هي أول خطوة لكم عاد أنتوا في أول خطوة قرعنا سلف أنت داحين عتضوي تزاور ورجع المراعة تبكي والجهل عايش بحوبك ويقولوا كان قد عن موت صح وماشي وابوك عيطلع الحب حقه وعيش زوجات وهذا عشتروا للمتر وهذا عشتروا للباص صح وماشي تذكر إن الله قال قل إن كان آباءكم وأبناءكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ومساكن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد ليش قال جهاد ليش كان يكفي يقول الله ورسوله ليش لأنه كلنا عنكذب عنقول بنحب الله ورسوله ما هو المصطاد في محبتي لله ورسوله هو الميدان صح وماشي فحين اسأل المطاوعة هؤلاء الوهابي الذي قدهم عبيد لأمريكا وإسرائيل اسأله قل بتحب الله ورسوله حيحلف أنه بيحب الله ورسوله كيف تدري أنه صادق أو كذاب في ميدان الجهاد فلذلك يا أخوة أنتوا تخرجوا إلى أبتلاء الله يجربك تخيل أنت لو يجي معك صاحب بيسايرك وقت الفرقة وقت ما أموره سابرة يفلتك عاد عترضى تسايرة بكيف بالله سبحانه وتعالى كنت ضابح من أبي سر الدورة أبي قال عايزوجني ما عاد الشيشة جاهز أبي قال عاشتري لي مطر الله قال تجارة تجارة لو قم معك تجارة كبيرة ما يصلح تفلت البعض عايفلت عسب بمطر صح وماشي ما قبش ما يغري واحد يعني ومدبر هذا صع فقير اليهو ورجع يجي له حادث فوق المطر حقه لا دنيا ولا آخرة ولكن هذا الميادين ما قال الله إن الله اشترى من الذي اشترى منك من؟
10: الله
11: الله انت بعت من
10: الله
11: ما معنى اشترى ما معنى يعني ما عدناش حقي انا اقدر حق من
2: الله.
11: حق الله سبحانه وتعالى. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. انت ومالك ما عندكش ملكك ان كنت بعت من الله، وان شاء الله ان احنا بعنا او عاد بها حد ما قرضي. متأكدين؟ بيعنا فض صار مصب وصلب ولا عب الشيء. خلاص اذا كنا بعنا من الله فانت ما عندك ملك نفسك، يعني ما عندك ملك نفسك. يعني ما معناها؟ يعني ما عد لك شل حق ان تقرر لنفسك. دحين لما تبيع سيارة وتلقى المشتري الجديد بيفحط بها، عتصيح فوقه وتقول للدلاء، يقول لك ما لكش دخل، انا قد اشتريت. صح وماشي. فاحنا اصبحنا ملك لمن؟
2: لله.
11: تذكر يا اخي ان بيعك من
2: الله
11: الذي هو غني عنك.
10: اللي يحقه
11: ما اشتركش لانه محتاجك
10: غني.
11: ما بالله راح ما في
10: الله.
11: تخيل لو يجي شيخ يدي لك سيارة وبعد فترة يحتاجها ويجي يشتريها منك بنص القيمة وهو اللي اداها لك، ما عنقول عليه حرام انه يجي يدي هذا الرسمة. صح وماشي. من اعطاك النفس؟
2: الله.
11: من اعطاك الماء؟
2: الله.
11: اشتراهن منك مش بنص القيمة، بمئات الاضعاف من قيمة نفسك. بأن لهم
2: الجنة.
11: بأن لهم
2: الجنة.
11: والله يا اخوة كلنا ما نساوي موضوع قدم في الجنة. واعمالنا ما تساوي نظرة للجنة. وجهودنا حتى دمك عندما يسفك لا يساوي عملك انت بعملك. كلنا ما عنقدرش ندخل الجنة إلا بتوفيق ورضا من
2: الله
11: ورحمة. أما بالعمل ما عنقدرش. تخيلوا ما قال الله عن الجنة يا أخوة. الله وصفها وصف جميل، والرسول صلوات الله عليه وعلى آله إدى فيها، قال ما لا عين ولا إذن
2: سمعت
11: ولا خطر على قلب
2: بشر
11: أبدا. أنتوا دارين لو به موت في الجنة، لو عاد به موت، إن الإنسان لا يموت من شدة الفرحة عندما يبصر ما أعد الله له، لا يوقف قلبه. بعضهم كان جيل الجلطة حنتا في ثالث ثانوي 75، بعضهم 50 وفارح قبا يموت من الفرح. ما بالك عندما تنجح النجاح النهائي، نجاح راحة دائمة خلاص. وأيضا بنعيم، يعني لو الله يطرحنا بس فوق تبة ساعتية ونسلم جهنم فهذا فوق. ما بالك عندما يدي لك النعيم هذا كله. أنا وأنت ما نسوى شي يا أخي، ما معانا الا نبيع من
2: الله
11: ونصدق بيعنا مع الله. نجسد الهدى، جسده في واقعك، جسد الهدى باحسانك لجيرانك لوالدي لاهلك لكل من حولك. جسد، لا توعظ، لا قد توعظ الان. وان شاء الله احنا جابرنا عن مولانا امير المؤمنين يوم خيبر. صح وماشي. لم يلتفت الى خلفه قط، ما احترف من وقت ما أعطي الراية إلى أن، بل أنه فتح خيبر قبل أن يكتمل. عاد الجيش ما قد اكتمل. المفرطين هلاك اللي بيدور البيادة واللي بيدور مدريمة والمتأخر، وهذاك اللي عادوا لا غطوة، وهذاك المبهطلين. صح وماشي. إمام علي فتح خيبر وما قو وصلوا. ننشي نكون مثل مولانا أمير المؤمنين عندما نقول جمع في نفس اليوم يا رجال. وعد نتعاهد ان احنا نجتمع بهذا الكم. لا تخلف منا رجل واحد ولا تاخر منا رجل واحد. ان شاء الله يا من عاه يا
10: الله.
11: لا مأملين في مؤمنين. ايوه يجي احنا نفعل ما استفدنا يا رجال. الانسان والجانب الايماني هو مثل بطاريه السياره، اذا ما جاء تفعيل كل ما وقفت مالها ما يظهر لك، ترجع تجيك شي تخطأ وما عاد قد انتهت بطاريتك وانت جالس ها دورة جديدة. ايوه لذلك نفعل، فعلها لجل تشتحن. وكل ما عملت اكثر كل ما ازددت هداية، كل ما ازددت بصيرة، كل ما ازددت توفيق، كل ما ازددت تعاون من الله سبحانه وتعالى. فنعمل، قل اعملوا. صح وماشي.
2: الله.
11: الدورة الآن الباري قال يلا انتع نتعى. صح وماشي. ما هيش مقبولة مننا إذا لم نعمل. العمل عند الله. الذين قالوا ربنا الله
2: استقاموا
11: عمليا. الذين آمنوا وعملوا دائما في القرآن الكريم، ما بيش عملوا ويجلسوا، ما بالله عملوا الذين آمنوا
12: وعملوا
11: الذين قالوا ربنا الله بألسنتهم
12: ثم استقاموا
11: واستقاموا بجوارحهم صح وماشي، نكون منهم يا رجال. نسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن ينور قلوبكم ويكتب أجركم ويتقبل منا ومنكم يا رجال، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا ومولانا عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، أن يحفظه بما حفظ به القرآن الكريم ويجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه مسارعين، وإلى الله وإلى رسوله بذلك متقربين، وأن يحفظ الله المجاهدين في غزة ويعجل لهم بالنصر والفرج إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: هذا الطريق الذي عنسير فيها هي طريق رسول الله يرجع عن لبي رسول الله من أماكن رسول الله.
1: الله يعينكم يا
0: دعواتكم.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معكم.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك طرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
9: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم.
0: مسيرة وقيم.
9: رأيت أن هذا لأكبر مسيرة قرآنية هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
9: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
0: الجزء الخامس المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 95 بعد 600 التفكر والتزكية. القسم الأول.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السابعة من وسائل التزكية وهي وسيلة الذكر، نتناول في هذه الحلقة الوسيلة الثامنة وهي الفكر أو التفكر، وهما مترابطان كما رأينا ذلك في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يصف الذاكرين بالتفكر: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والذكر والفكر مترافقان مثل ما القرآن والتدبر. القرآن لو قرئ وحده هكذا من دون تأمل ولا تدبر ربما لا يفيد. يعني تبقى شخص نعم ربما قام بعمل، ولكن بالنسبة لتأثيره في الحياة يكون بالتدبر في معانيه. أما الله تعالى اعتبر الذين لا يتدبرون بأن قلوبهم مقفلة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم الله تعالى قال بعد ذلك إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم. كأن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن من دون تدبر نتيجتهم في الأخير هي الارتداد على الأدبار. كما ذكرنا الارتداد له معاني متعددة، منها الارتداد التام ومنها الارتداد عن المعاني القرآنية. ولذلك الله تعالى قال من بعد ما تبين لهم الهدى والشيء، ثم قال الشيطان سول له، لأن الشيطان هو القرآن، بتدبرنا له نحجب عن الشيطان، يصبح المسافة بيننا وبينه كبيرة. ثم قال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر إلى آخره، وبينا ما حصل له. ولذلك الذين الآن يهتمون بقراءة القرآن وتجويده دون تدبر هم الذين يقعون في أيدي هؤلاء الذين يضلون. كذلك الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا هذه المعاني القرآنية هي نفسها في كل شيء، التفكر يرتبط طبعا حتى التدبر نفسه وعبارة عن تفكر في تلك الآيات. لماذا قال الله تعالى مثلا رب العالمين، لماذا الرحمن، ما معنى الرحمن، والتفكر المختلف المرتبط به. ويناقض التفكر طبعا كل المعاني، أولها عدم الحضور، الغفلة، النسيان، لأن أول أساس في التفكر هو حضور الذهن مع ذلك الذي نريد أن نتفكر فيه. وطبعا هؤلاء تعالى يذكر عنهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وبالتالي المتفكر يفكر في نفسه، يقول أنا موجود وهذا الوجود يعني أرى أمامي كونا، ثم هذا الكون يعني لابد أن يكون له مكون، لماذا؟ لأني أنا كل شيء، يعني في بيتي مثلا هذا الذي بنيته، يعني أنا أشعر أنه إذا جاء شخص وقال هذا البيت هكذا أقول له أنت كاذب، هذا البيت أنا الذي بنيته، وليس هناك بيت في الدنيا إلا وهناك بان له، فكيف يكون كل هذا الكون من دون بناء؟ كما قال ذلك الأعرابي البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير، أفلا يدل هذا الكون على هذا الكون سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج على اللطيف الخبير. فطبعا هذا من التفكر الذين ألحدوا لأنهم لم يفكروا أو كانت

إلى أن نصل النتيجة. نبدأ بمقدمة ثم نقرنها بمقدمة أخرى ثم نستنتج النتيجة، ثم النتيجة تصبح وكأنها مقدمة وننقلها وهكذا. وبالتالي التفكير له تأثير في بناء عقيدتنا. يعني التنزيه يحتاج إلى تفكير. يعني الذين وقعوا في التجسيم لو أنهم فكروا فقط لا وصلوا إلى المعاني. طبعا التفكير قد يكون مجردا، وهذا ربما من شخص هكذا يفكر، وقد يكون مرتبطا كما ذكرنا بنص، مثلا يأتي بحديث بالقرآن الكريم أو بأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وبكلمات الإمام علي. ما دمنا نتكلم في التنزيه فكلماته في التنزيه يفكر فيها ويتأمل، يجد فيها أدلة وافية كافية في هذا الأمر، بحيث مجرد التأمل فيها يغنيه عن الكثير من الأدلة. وبالتالي هذا جزء مهم جدا في تعميق الإيمان، لأن معرفة الله معرفة واعية، والوعي المقدمة للوعي هو التفكير. هكذا التفكير في المجال العملي، الشخص مثلا يقول الجنة والجنة طبعا، ويفكر أولا في الجنة ونعيمها المقيم العظيم، ثم يقول هذه الجنة وعدنا الله بها، الله قدير لكل شيء يدل على قدرته المطلقة. حتى الآن ذكروا أن هناك كواكب في كذا من الألماس، وهذا ليس مستغرب أن يكون كوكب، لأن الألماس هو كربون مضغوط، وبالتالي يمكن أن يكون كوكب بهذا الشكل. فيمكن أن تكون كما يقال طبعا، أنه يمكن أن تكون هناك كواكب فيها أشياء. طبعا هنا لا أريد هنا ذكر الجنة وإلى آخره، وإنما ذكر أن صاحب القدرة المطلقة يمكنه أن يكون لديه كل شيء، أي شيء. بالتالي تلك الوعود أو تلك الأوصاف الواردة في الجنة في القرآن الكريم لها ما يدل عليها في الدنيا، وذكرنا ذلك. الدنيا هي عبارة عن نموذج مصغر، ولذلك الله تعالى يمكن أن يوفر الإنسان الخلد، وهكذا كل الأشياء يمكن أن يوفرها بهذا الأمر. ولهذا القرآن الكريم عندما يخاطب الذين يجحدون البعث يذكر خلقه للإنسان، والعظم يعني القدرة في خلق الكون. ولذلك عندما يفكر هذا يرى أن هناك جنة، ثم يعلم أن الله تعالى وصف بهذه الجنة وبين الأعمال المرتبطة بها، فهنا طبعا تصبح رغبته كبيرة، ويصبح صادقا في أداء ذلك العمل، لأنه يفكر في أن هذا العمل ستكون نتيجته كذا، ثم نتيجته رضوان الله، ورضوان الله أكبر، ويفكر أيضا سيجد أن رضوان الله أكبر، وهكذا في كل الأمور. وهكذا في الشهوات، يفكر في أن الكبر سيحول بينه وبين مصيره، يفكر في إبليس كيف كان الكبر سببا في طرده، يفكر كيف أن الكبر هو الذي حال بين عاد وثمود والمستكبرين، يفكر في كل هذه النواحي. ذكرنا كلمات كثيرة للسيدين سيد حسين وسيد عبد الملك في هذا الأمر، عندما يدعوان مثلا إلى الفطرة، إلى مراعاة الفطرة. الفطرة في الحقيقة تعبر عن الحقيقة، وهي الفكر يعني الشخص. ولهذا القرآن يسمى ذكرا، من أسماء الذكر، لأنه يذكر الإنسان ويعود إلى وعيه، والعودة إلى الوعي هي الفكر. وبالتالي الفكر شيء أساسي في كل شيء. الفكر هو الذي أولا يعرفنا، يعمق فينا المعارف الإيمانية، يحولها من اللسان إلى القلب إلى العقل، بحيث تصبح الشخص واثقا فيها متمكنا منه، ليس مجرد تقليد، ليس مجرد لقلقة لسان، لما يفكر في سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، وهكذا. ثانيا يصلنا بالقرآن، لأن التدبر هو، ولهذا العلوم الكثيرة تكتشف من القرآن نتيجة التفكر وارتباط بعضها ببعض، ارتباط المعاني الواقعية بما ذكره القرآن الكريم من الحقائق، وهكذا. مثلا عندما الله تعالى يذكر سنة من السنن، إن تنصروا الله ينصركم، فالنصر هذا النصر نفهمه بمفهومه الواسع، هنا فكر. نقول الله تعالى كما يعيدنا بالنصر على أعدائنا في حال توجهنا بنياتنا الخالصة الصافية السليمة إليه سبحانه وتعالى، واستعملنا الوسائل المشروعة، فكذلك ينصرنا على أنفسنا، كذلك ينصرنا على مشاكلنا، وبالتالي نعمم، وهذا يدخل فيه التفكير، وهكذا. ولذلك حتى المصادق القرآنية هي ناتجة عن فكر. عندما نبحث
الآيات القرآنية الله تعالى مثلا في

0: سورة التوبة يذكر ما حصل في غزوة تبوك مثلا، فنعمم تلك المعاني إلى الأجيال المختلفة ونكتشف منها معاني كثيرة، مثل ما ذكرنا السيد عبد الملك عندما يعرف النفاق بكونه الولاء، ينطلق من الولاء أو القاسم المشترك، طبعا بالعودة إلى القرآن الكريم. وبالتالي التفكير مهم جدا في اكتشاف الحقائق. طبعا المفكر هو الذي يخرج من زمرة المغفلين، يخرج من زمرة الحمقى والأغبياء الذين لا يستعملون عقوله. ولهذا القرآن الكريم ينعى على المشركين هذا الأمر، أفلا يعقلون، ويشبههم بالأنعام لكونه لا يستعمل عقله، الذين يتصورون أن الهداية الإلهية الخاتمة المهمة الضرورية التي هي خلاص للبشر، ويقرأ أوصاف القرآن الكريم العظيمة في القرآن الكريم، ثم يتصور أن القرآن فقط كل آياته كما يذكرون حكاية عن واقع نزل في ذلك الحين وسبب نزول، ويضربون كما قلنا القرآن بالسنة، يضربون القرآن بالروايات، يضربون القرآن بالاجتهاد، يصبح القرآن الكريم أهون شيء، يعني أول يعني أسهل شيء يمكن ضربه، أي آية كريمة يمكن أن يؤولها أو يسقطها. طبعا هذا نتيجة عدم التفكر في قيمة القرآن الكريم. ولذلك كل مشاكل الأمة لها علاقة بالفكر، لأنها لا تفكر، أو كما يقال تفكر بعقول غيرها. الذين تأثروا بالغرب تصوروا أن الغرب تطور لكونه ألقى الدين ورمى بالمسيحية وقام بالثورة، كما يقال بالثورة ضد القيم المسيحية. فما هي النتيجة؟ لو فكر جيدا، هل الغرب تطور أم اندحر؟ نعم كان مندحرا، ولكنه زاد اندحارا. لذلك الحين كان الغرب محافظا على الأقل على عفافه على أشياء كثيرة مقارنة بالوضع الآن، اللي كان هناك انحرافات ولكن قليلة جدا بالنسبة للآن. فلذلك هو عدم التفكر، اعتبار التقانة مثلا هي أساس التطور، هذا خطأ. واعتبار التقانة خاصة بغير المسلمين خطأ، لأنه لو فكر أيضا لوجد أن المساهمين في التطور العلمي منهم كثير منهم متدين، بل كثير منهم مسلمين، وأن المسلمين مثلا الآن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطوروا تقنيا وفي علوم، حتى الطب، حتى العلوم غيرها، وهم مؤمنون. أنصار الله في اليمن، الجيش اليمني المؤمن كيف تطور في ظل حصار وفي ظل حرب. وطبعا الذي سنرى إن شاء الله الذي صنع استطاع أن يصنع الصواريخ والمسيرات وبتلك الدقة العالية، يسهل عليه بعد ذلك أن يصنع أي شيء. كل الأشياء التي تفيدنا تأتينا من الغرب يمكن لليمنيين بفضل تلك القدرات العقلية، لأن التفكر يحتاج إلى قدرات عقلية وهي موجودة. حتى سمعت أنا من بعض الإيرانيين قال، يعني عندما سألوه قال نعم نحن بالنسبة للعراق بالنسبة للبنان نساهم معهم وندربهم إلى آخر. قال بالنسبة لليمنيين قال عندما نذهب إليهم نجدهم يعني أقدر، يعني قدرات عالية جدا وذكاء حاد، كما يقال نحن في العامية نقول يفهمها وهي طائرة، يعني فهمها هكذا بسرعة ثم يطور، لا يكتفي بذلك الفهم. ولذلك الفكر في كل مجالات الحياة في تحقيق التقوى، لأن التقوى نفسها هي عبارة عن مفكر. ولذلك المؤمن هو صاحب الفكر النير. يعني مثال بسيط، من الذين ينحرفون عن التقوى يقولون النقد خير من النسيئة، يقول نعم الآخرة المؤمن الجنة نؤمن بها، ولكن الدنيا نقد، نقد يعني حالية حاضرة أمامنا، والآخرة نسيئة يعني متأخرة. فالمفكر يرد على هذا الأمر، يقول هل كل ذلك كذلك؟ نحن أحيانا نشقى سنوات طوال لأجل أن نوفر مبلغا لأجل أن نبني سكنة، هذا موجود في الواقع. الكثير ممن يحرم نفسه من طعام لذيذ، من شهوات، من أجل أن هذا الأمر. فنفس الشيء، لأن الدنيا كلها عبارة عن سنوات محدودة، كيف نقول بأن الآخرة نسية؟ الآخرة كذلك نعتبرها من جملة هذه الأمور. ولهذا الله تعالى يدعو المؤمنين إلى القرض، كأنه هذا المال فقط مخبأ وهكذا. وبالتالي بهذه الطريقة نرد على كل الشبهات، حتى الشبهات التي يبثها الملاحدة، التي يبثها الحدثيون، التي يبثها المرجئة في الوعد والوعيد، نقول لهم نعم لا بأس، أنتم تقولون بأن الآخرة سهلة جدا وكل الناس يدخلون الجنة، ائتوني بالقرآن الكريم. القرآن هو الذي يمثل الحقيقة المطلقة. القرآن يقول هذا في هذا، تأتي بأي آية قرآنية، ثم أقول له كيف أترك أنا شيء معلوم واضح دقيق إلى شيء لست أدري هل هو صحيح أم لا. هذه تأتيني به، أو قول تأتيني به، أو هل أفرط في مستقبلي الأبدي من أجل شيء مضمون وأترك شيئا مضمونا. بالإضافة إلى أني حتى لو بارست هذا واجتهدت وتورعت فهذا أفيد لي، وهذا لا شك فيه. كيف أترك الشيء اليقيني وأذهب إلى شيء مشكوك فيه يتعلق به مصيري الأبدي؟ ولذلك الفكر يدخل في كل نواحي الحياة، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السابع والعشرين من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان بغارتين منطقتي التبة الحمراء والخنجر وخلفة دمار واسع فيهما، وشن غارتين على مديرية المصلوب بالجوف وست غارات على منطقتي المرزق والفج بمديرية حرب، وخلفت أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شنت طائرات العدوان غارتين على منطقة الغور في مديرية غمر الحدودية بصعدة، فيما استهدف حرس العدو السعودي بنيران أسلحة الرشاشة منطقة الرقو في رازح بذات المحافظة، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح خطرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهدت امرأة وأصيب مواطنين في قصف نفذه العدو السعودي على منطقة غافرة بالظاهر في صعدة، واستهدف طيران العدو بغارة مديرية شدا وغارة على مديرية بكيل المير، واستهدف بأربع مديرية حرض وأربع غارات مديرية الظاهر، وخلفت أضرارا في ممتلكات المواطنين.
3: استهدف العدوان بسبع غارات، أول غارة قدام يمكن حوالي سنة ونص، والغارات الأخرى متتالية غارتين بعد غارتين بعد غارتين.
4: الطيران محلق فوق رؤوسنا الآن، وهذا كله سبب الطيران الغاشم الذي يضرب الكباري والعصر، ولا ما كبلنا حاجة إلا وضربها.
5: تم استهدافه من قبل الطيران، وحنا الآن هذا الطيران محلق فوق رؤوسنا، ولكن سنظل صامدون بإذن الله.
6: استهدف الطرق والمنشآت والبنية التحتية، حتى الطريق اللي الرسول على حد فيها لأنها من أماطة الأذى على الطريق، لذا انتهك الطريق.
7: أبغوا على بلادنا وقتلوا أطفالنا ونشاءنا وخربوا المنشآت والكباري وما خلوا أي حاجة وما أبادوها عبادة فادحة.
8: شوف العدوان كيف سواها من كل الكباري ريحها، وضرب الطيران الغاشم البربري الهمجي.
9: أقول العدوان النصر آتي اليوم أو غير اليوم، احنا صامدون كم ما قتلوا فينا، النصر باجي، الفرج باجي في أقرب وقت إذا قد أراد الله، فإن الله معانا ولا خوف علينا.
10: سالت للعدو إنا صامدون وسنظل صامدون، ومهما دمروا فنحن صامدون.
11: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية كتاف في صعدة، واستهدف بغارة منطقة الوتدة في مديرية خولان الطيال في صنعاء، كما شن ست غارات على منطقة المهاشمة في مديرية خب والشعف والخسف في مديرية الحزم بالجوف، كما استهدف العدوان بأربع غارات مناطق بمديرية سرواح في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد المواطن محمد عبد الله حمادي إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان شرقي محافظة الجوف، وأصيبت امرأة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان أثناء رعيها للأغنام في مديرية كتاف في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 88 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طيران تجسسي وثمانية خروقات بقصف مدفعي وثمانية وستين خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شنت طائرة بدون طيار تابعة للعدو الأمريكي البريطاني غارتين شمال مدينة صعدة في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو السعودي قصفا صاروخيا على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، وخلف أضرارا مادية في الممتلكات العامة والخاصة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 قصفت وحدات المدفعية تجمعات العدو السعودي وآلياته في موقعي المعنق والكرس في الخوبة، ما أدى إلى مقتل العديد منهم وتدمير آليتين عسكريتين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ معسكر أبو المضمة، أدى إلى قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي وحدوث انفجارات في مخزن أسلحة واحتراق عدة آليات، كما قتل وجرح 25 من الجنود السعوديين بغارة استهدفت تجمعاتهم في موقع ملحمة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عديد من المرتزقة مقتلهم بهجوم على مواقعهم باتجاه القرن وعيدة في مديرية نهم، كما قتل عدد منهم وجرح آخرون في عملية هجومية واسعة نفذها الأبطال المجاهدين على تجمعاتهم ومواقعهم في منطقة الجردي بمديرية الزاهر في البيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون هجوما ضد مواقع وتجمعات المرتزقة غرب عسيلان، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من المرتزقة وفرار من تبقى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة وتم تدمير آليتين لهم خلال عملية هجومية للمجاهدين على مواقعهم وتجمعاتهم في أطراف منطقة الهامل بمديرية موزع، كما شنت وحدات متخصصة من الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية نوعية على مواقع وتحصينات العدو في منطقتي القرن وعيدة في نهم، تمكنت خلالها من قتل وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة وتدمير تحصيناتهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الجيش واللجان الشعبية من تدمير طقمين للمرتزقة يحملان عدد منهم بعبوات ناسفة غرب حيران، ما أدى إلى قتل وجرح من كان على متنهما، كما أعطب الأبطال 3 آليات للمرتزقة في ذات الجبهة بقذائف المدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الدروع من تدمير مدرعة للغزاة بصاروخ موجه شرق مدينة الدريهم في الساحل، وقتل من كان على متنها، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير طقمين للمرتزقة شمال الخوخة بالساحل بعبوات ناسفة وقتل من عليهما، فيما استهدفت المدفعية تجمعا لأكثر من 15 آلية للمرتزقة في الجاح الأسفل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة القناصة من قتل 18 مرتزقا في جبهات غرب وجنوب حرض وشرق حيران ومنفذ الطوال، ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع الخونة والمنافقين في جبهة قانية وقتلوا وأصابوا عددا منهم.
12: تم السيطرة على جبل كشعم من قبل الجيش واللجان الشعبية، وكما تشاهدون الآن بفضل الله وعونه والمجاهدين تم السيطرة على الموقع تماما. تم السيطرة على الموقع، لك الحمد يا ربي. وكما تشاهدون الآن يا ربي لك الحمد.
13: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار عملية الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا تابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي نوع فلسطين 2، واستهدفت بعملية أخرى هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح، وأكدت القوات المسلحة حينها الاستمرار بلا توقف لإسناد غزة.
14: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ودعما وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وفي إطار المرحلة الخامسة نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2، واستهدفت كذلك هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية سوف تنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، انتصار لدماء إخواننا في فلسطين وانتصار لدماء إخواننا في لبنان، وأنها بعون الله تعالى لن تتوقف عن عمليات الإسناد العسكري خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وكذلك على لبنان. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق 27 من سبتمبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في بيان آخر، نفذت القوات اليمنية المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت 3 مدمرات حربية أمريكية معادية في البحر الأحمر أثناء توجهها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي. كانت العملية مشتركة بين القوى الصاروخية وبين القوى البحرية وسلاح الجو المسير، ونفذت ب23 صاروخ باليستي ومجنح وطائرة مسيرة، وأدت إلى إصابة المدمرات الأمريكية 3 إصابات مباشرة. وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها حينها وإلى اليوم لن تتوقف إلا بوقف العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني في غزة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

أقول يا ليتني كنت معكم. وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.

0: سام اف ام، صوت ثورة 21 سبتمبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد

معلنة، هي مجرد مطالب وعناوين تشير إلى أن هناك أهداف أكبر من تلك الأهداف المعلنة. في 9 مارس 2014 ميلادية، بعد أن استشهد الدكتور أحمد شرف الدين على يد أناس وعلى يد مجرمين كانوا لهم علاقة بزعماء ورؤوس في السلطة، في 9 مارس 2014 ميلادية في أربعينيات الشهيد الدكتور أحمد شرف الدين، قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة متلفزة: إن عدم تحرك الحكومة بشكل جدي لملاحقة المجرمين يكشف طبيعة الوضع الأمني السيء الذي وصل إلى درجة فظيعة جدا، وأنه يثبت فشل الحكومة على كل المستويات. هكذا قال السيد القائد، وخلص إلى أن حكومة لا تؤدي وظائفها بالشكل المطلوب فتغييرها ضرورة ومطلب للشعب الذي يخرج كل أسبوع مناديا بالتغيير. إذن يتبين لنا أن هناك مطالب سابقة ليوم الثورة وسابقة لتحركات الثورة، وأن هذه الحكومة ليست مؤتمنة ولا جديرة لأنها فاشلة في كل المستويات، ومن أهم المستويات التي ظهر وبان فشلها هي الوضع الأمني، حيث كانت هناك اغتيالات متعددة وكان هناك انهيار أمني أو هناك انفلات أمني بشكل كبير جدا. كثير من القضايا كانت تقيد على مجهولين، وبالتالي هذا يشير إلى أنه لا إمكانية لبقاء هذه الحكومة وذلك النظام بذلك الشكل. كان السيد القائد يوقن أن هناك استهدافا شاملا للشعب، من ضمنه الاستهداف الاقتصادي وإثقال كاهل أبناء الشعب بالأعباء المعيشية والاقتصادية. ولهذا السيد القائد عبد المكبر الدين الحوثي يحفظه الله قال قبل 3 أشهر من فرض جرعة المشتقات النفطية، أي عند التسريبات، هناك تسريبات نزلت، فاستبقى السيد القائد بكلام هذه الجرعة وقال إن أي جرعة اقتصادية جديدة برفع أسعار المشتقات النفطية أو غيرها من الاحتياجات الأساسية للشعب يعتبر جريمة كبرى واستهدافا عدوانيا، وندعو إلى تحرك شعبي ضد أي خطوة من هذا النوع. وهذا استباك للوضع بشكل أساسي وبشكل مبكر. في يوم الثلاثاء 5 من شعبان 1435 هجرية الموافق 3 يونيو 2014 ميلادية، خطب السيد عبد الملك الحوثي قائلا: نتحدث في هذا المساء عن مرحلة حساسة وعن ظرف مهم وعن أحداث ذات طابع تآمري تستهدف شعبنا اليمني المسلم. واستدرد السيد القائد موصفا الوضع العام للبلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا قائلا: تتزامن هذه الأحداث، وهو يتحدث عن أحداث عمران في ذلك الحين، تتزامن هذه الأحداث مع استهداف اقتصادي يتمثل في رفع للأسعار في أزمة للمشتقات النفطية في حال من الفشل الذريع للأداء الحكومي على كل المستويات، تدهور اقتصادي فظيع، اختلالات أمنية غير مسبوقة، واقع مرير يعيشه شعبنا اليمني على كل المستويات. هذا كلام السيد القائد، هو هنا يشير إلى الوضع الذي شرحه لاحقا بشكل كثير، وهو أن البلد كان في طريقه إلى الانهيار الشامل، وبالتالي فكان أول أهداف ثورة 21 سبتمبر يجب أن يكون منع هذا الانهيار، إيقاف هذا الانهيار. لقد كان قرار رفع الدعم على المشتقات النفطية القشة التي قصمت ظهر بعير الفشل الحكومي الذي يمثل أحزاب المحاصصة في ذلك الحين، وقسمت أيضا ظهر الانهيار الماضي في البلد بقوة الدول العشر التي كانت هي الحاكمة الفعلية، هي صاحبة القرار في اليمن. ولهذا استيقظ الشعب في 30 يوليو 2014 ميلادية على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية في يوم عطلة، في يوم عطلة عيد، ظنا من أهل القرار أنهم بذلك يستغفلون الشعب ويمكنهم تمرير هذا القرار على حين غرة تسللا في الأوقات الضائعة كما يقال. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غباء الطبقة الحاكمة التي كانت تحكم بأمر الدول العشر، وأنها لم تفهم شعبها الذي بات يتوثب ثورة ونشاطا وتغييرا. فتحرك أنصار الله بعد هذا القرار بشكل سريع وردوا على هذا القرار في اليوم، في نفس اليوم 30 يوليو أعلن المجلس السياسي لأنصار الله بيانا رفض فيه جرعة الحكومة واعتبرها حربا تشن بشكل رسمي على الشعب،
وتنكرا لتضحياتي في فبراير، مشددا المجلس السياسي لأنصار الله على ضرورة الاستمرار في الفعل الثوري والاحتجاج الهادف والمشروع لنيل الحرية والكرامة لجميع المواطنين، محذرا من سياسة الجرع التي تنحدر بالبلاد إلى مستنقع الفقر والبطالة وما في ذلك من خطر على الأمن والسلم الاجتماعي. ومن خلال هذا البيان يظهر عزم أنصار الله على تحقيق أهداف الحرية والكرامة لهذا الشعب والوقوف ضد كل إجراءات استهداف الشعب وإفقاره. ثم بعد يومين فقط خرج السيد القائد يحفظه الله بعد يومين من إجراء الجرعة يدعو الشعب دعوة عامة إلى الخروج المشرف في مسيرة سميت بمسيرة الإنذار للحكومة، وقال كلاما مهما استنهض فيه الشعب وقال: إنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد المفسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لا لهذه الجرعة. هكذا قال في بعد إجراء الجرعة بيومين فقط. ولما كانت هناك أيضا حرب صهيونية على غزة مرافقة لهذا الحدث، فقد دعا السيد أيضا في ذات الخطاب الثوري الأول إلى مناصرة شعب فلسطين المظلوم، وقال: والتأكيد على أن إسرائيل هي العدو الحقيقي والخطر بكل ما تعنيه الكلمة، وأن عدوانها الثالث على غزة باعث لإدراك طبيعة الصراع في المنطقة. هكذا قال السيد، وهذا يبين أن ثورة 21 سبتمبر أخذت على عاتقها ومن أهم أهدافها هو مناصرة قضايا الأمة، وأول هذه القضايا، القضية المركزية في هذه القضايا هي القضية الفلسطينية، باعتبار ذلك واجبا دينيا وقوميا والتزاما أخلاقيا. وهذا يعكس أهداف هذه الثورة، ثورة 21 من سبتمبر، على مستوى البعد الإسلامي والعربي، أنها كانت القضايا الأمة في هذا البعد كانت حاضرة وكان لها حضور في أحداث وفي مسارات هذه الثورة المباركة. أيضا ذكر السيد القائد في ذلك الخطاب، الخطاب الأول الثوري الأول في ثورة 21 من سبتمبر، ذكر أيضا أن شعوب المنطقة عرضت للاستهداف في كل مجالات الحياة ومنها الجانب الاقتصادي، ومن هنا كان مدخله إلى الأزمة المستجدة في اليمن، واعتبر خطوة إقرار الجرعة بأنها ليست خطوة بريئة بل جاءت في هذا السياق، سياق الاستهداف الخارجي لمكامن القوة عند هذه الشعوب، الشعوب العربية والإسلامية. وتساءل عن السياسة الاقتصادية، أين هي السياسة الاقتصادية التي يجب أن تبني اقتصادا صحيحا وتنمية حقيقية؟ لا توجد، وإنما فقط جرع تكبد المواطن جرعة بعد جرعة، تكبد المواطن ما تريد تكبيده حتى يصل إلى حالة الإفقار والتدمير الاقتصادي. فكيف كان موقف الشعب بعد أن دعاهم السيد القائد رضوان الله عليه في مسيرة الإنذار؟ خرج الشعب خروجا عظيما في 4 أغسطس 2014 ميلادية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك الحوثي، خرج بشكل يفوق التصور والمتوقع وبشكل جماهيري حاشد في غالبية المحافظات الشمالية. هذا الخروج الجماهيري يوم الإنذار بذلك الشكل الكبير كان كما يقول الكاتب الأستاذ علي شرف المحطري، كان بمثابة استفتاء على قيادة السيد القائد لهذه الثورة التي بدأت أحداثها للتو وبدأت في خطواتها الحاسمة. ثم أطل السيد القائد مساء الأحد في 17 أغسطس 2014 ميلادية، وكانت أول جملة تتضمن كلمتين تختصران كل الخطاب، عندما بدأها بكلمتين ألم وأمل، عندما قال: نتحدث في هذه الليلة ونتوجه إليكم ونحن نعيش الألم والأمل، نتحرك بدافع الشعور بالمسؤولية، نتحدث حديث الشعب لنقول كلمة الشعب ونتوجه بتطلعات الشعب وآمال الشعب ومطالب الشعب. وهنا أيضا لم ينسى السيد القائد التذكير بموقف اليمن المتميز من العدوان على غزة، وكون اليمن الشعب العربي الوحيد الذي خرج انتصارا لغزة متظاهرا انتصارا لغزة ورفضا للعدوان الصهيوني عليها، وقال عن الشعب: إنه في مثل هذه الظروف لن ينسى فلسطين، لن ينسى الشعب اليمني فلسطين. قال: وستظل القضية الفلسطينية حاضرة
في تحركه وفي خروجه العظيم أيضا. وقال السيد القائد رضوان الله عليه عن طبيعة تحركه هو إزاء الثورة، قال أيضا: إننا نعبر عن شعبنا، كل شعبنا بكل فئاته بكل محافظاته بكل تياراته، عن شعبنا اليمني المظلوم بكله الذي يعاني الويلات. وأوضح السبب العام من الناحية الاقتصادية بقوله: بقيت حالة التدهور الاقتصادي مستمرة. وأولئك، يقصد الموظفون والمسؤولون، المسؤولون الكبار، وأولئك مشغولون دائما بتسوية أوضاعهم وليس بتسوية أوضاع الشعب ولا بالالتفات إلى هموم ومعاناة الشعب. وهذا كلامه يبين أن الثورة وأهدافها هي ثورة لكل الشعب، وكانت تسعى لكل الشعب، وأن الهدف الاقتصادي كان يأتي في المقدمة. وذكر السيد أيضا في هذا الخطاب أن القوى السياسية الحاكمة في ذلك الحين لم تثبت أنها حامل حقيقي لهموم هذا الشعب وآماله، وأنه لم يعد هناك أمل في هذه الحكومة، وأنه لم يبقى إلا التحرك الشعبي. وكرر ذلك 4 مرات في ذلك الخطاب، ودع الشعب إلى التقاطر إلى العاصمة صنعاء باعتبارها المكان الذي فيه ستصنع التغيرات المستقبلية. وعلى ضوء هذه الدعوة الكريمة من سماحة السيد القائد رضوان الله عليه، تقاطرت جموع الشعب في يوم 2/18/2014 ميلادية إلى صنعاء، وهي تحمل الأهداف 3: إلغاء الجرعة، إسقاط الحكومة، البدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وهذه الجموع خرجت وتظاهرت وخيمت واعتصمت وأمهلت السلطة مهلة محددة 5 أيام حتى يوم الجمعة المقبل، وإلا فسيتلوها تصعيد جديد لم يعلن عن ماهية هذا التصعيد. وخطب السيد القائد في يوم 2/18 في تلك الجموع الثورية المتدفقة في صنعاء يوم 5/21، وكانت القضية الفلسطينية حاضرة أيضا في هذا الخطاب الثوري الثاني، ودعا إلى أن تكون الجمعة التالية، لذلك هو خطب يوم 2، ودعا أن تكون الجمعة التالية للتضامن مع غزة، كما أنها تتويج للأيام الماضية من تصعيد ثوري وافتتاح للمرحلة الثانية من العمل الثوري. في يوم 26 أغسطس أطل السيد عبد الملك في خطابه الثوري الثالث معلنا استكمال بقية الخطوات ضمن المرحلة الثانية من التصعيد الثوري، وافتتح خطابه بمباركة للفلسطينيين فرحتهم، بارك للفلسطينيين فرحتهم عندما فشل العدوان على غزة، ويعني انتهى العدوان على غزة، وأن العدوان فشل في تحقيق أهدافه في غزة. وهذا أمر يعكس البعد الإسلامي والعربي في ثورة 21 سبتمبر والتزامها بذلك، وأن من ضمن أهدافها هو أن تهيئ وأن يكون للشعب اليمني دوره في هذه القضية. وهذا يرد على من يحصر أهداف هذه الثورة في 3 أهداف فقط التي هي لها ارتباط بالشأن المحلي بالمسألة المحلية تماما، بل أن السيد عبد الملك في ذلك الخطاب اعتبر صمود غزة يمثل حافزا للشعوب المضطهدة لمواصلة جهود النظم المستبدة، لمواصلة مواجهة النظم المستبدة. إن التزام الثورة بمناصرة القضية الفلسطينية من أيامها الأولى، من أيام الثورة الأولى، يعتبر هدفا مهما وأساسيا من أهداف هذه الثورة. وإن لم يكن هذا الهدف معلنا بشكل مطلب ثوري جماهيري، لكنه كان هدفا يشير إلى انسجام أهداف ثورة 21 من سبتمبر مع أهداف المسيرة القرآنية في مجملها. لكن المهم أن السيد القائد في ذلك الخطاب وهو يتحدث عن تطورات الثورة ويؤكد أن الخطوات التصعيدية مثلت إقلاقا وإزعاجا لمن أسماهم بين قوسين الشلة الفاسدة، ذكر السيد كلاما مهما يبين عمق أهداف الثورة وماهيتها وطبيعتها، حيث يقول كلام مهم يفيدنا في ونحن نتحدث عن قراءة في الأهداف. يقول: المسألة لم تعد مسألة جرعة، وإنما مسألة استقلال وكرامة، والحكومة لم تعد مؤتمنة على ذلك. وهذا يبين أن أهداف الثورة هي استقلال، حرية، كرامة، نهضة حضارية، وليست فقط مجرد جرعة. الجرعة هي القشة التي قسمت ظهر البعير، هي العنوان فقط الذي هو يعتبر رأس حربة الأهداف الأخرى
التي هي الاستقلال، الكرامة، الحرية، العزة، النهضة إلى آخره. في 22 من أغسطس أدام مجلس التعاون الخليجي إجراءات التصعيد الثوري، وأعلن مجلس الأمن الدولي والدول العشر لاحقا أنهم يقفون خلف سلطة هادي ضد الثورة الشعبية. وهذا بين إلى حد كبير جدا وقدم الأدلة الواضحة للجماهير الثائرة مصداقية ما ظلت أدبيات الثورة تردده من أن هذه الحكومة غير وطنية وأنها ليست إلا قفازا للأجنبي. في ذات الوقت أكد هذا الأمر بشكل واضح أن الثورة التي تتحرك في الميادين ثورة تمضي في طريقها الصحيح وأنها وطنية حتى النخاع. ما هو الدليل؟ وقوف أعداء اليمن التاريخيين كالسعودية وأعداء الأمة كأمريكا ضد هذه الثورة. هذا بيّن للثوار أنهم في طريقهم الصحيح وأن عليهم أن يواصلوا مسيرتهم الثورية حتى تحقيق أهداف الثورة. وكعادة الثورات مع السلطات التي استنفذت تاريخ صلاحيتها، تراجعت السلطة بتخفيض 500 ريال فقط من الجرعة، ولكن هذا لم يجعل من الثوار إلا يعني لم يزدهم إلا صلابة تصلبا وقوة، بل وأغراهم ذلك على مواصلة مشوار التغيير حتى النهاية. في الثلثين من شهر سبتمبر الأولين تزامنت مع أحداث الثورة اليمنية المدنية السلمية تطورات عسكرية. كانت ثورات أصلا هي ثورات سلمية، هناك مخيمات اعتصام في شارع المطار، وهناك مسيرات داخل العاصمة صنعاء، وهناك أيضا مجمعات في أبواب مدينة صنعاء، أبواب العاصمة من جهة الغرب، من جهة الجنوب، من جهة الشمال. هناك تجمعات متظاهرين كبيرة جدا ومخيمات اعتصام تقف هناك وتسندها القبائل بشكل سلمي. لكن الإصلاح والموالين لجنرال الفتنة علي محسن الأحمر في ذلك الحين أشعلوا نار الفتنة في وادي ظهر، وحاولوا بذلك استهداف المتظاهرين والفتك بهم. وبدأت شرارة الفتنة التي اشتعلت في وادي ظهر قريب من صنعاء، امتدت شرارتها سريعا إلى صنعاء، كما ارتكبت السلطة العميلة عددا من المجازر في شارع المطار، وكذلك بالقرب من مجلس الوزراء سقط عدد من الشهداء. وهذا شيء كان قد حذر منه السيد القائد في خطاباته السابقة، وقال بصريح العبارة: حذاري حذاري حذاري. لا زال الشعب يتذكر كلماته، تلك الكلمات حذاري حذاري من أي استهداف للثوار المدنيين. الأمر عندما حصلت الاعتداءات العسكرية واعتداءات من الجنود، جنود علي محسن الأحمر وحكومة العمالة، وارتكبت بعض المجازر، هذا أمر أوجب التحرك عسكريا للدفاع عن الثوار وعن الشعب أمام حالة الغطرسة والاستكبار. ومن حسن الحظ أن المعركة العسكرية حسمت بشكل سريع وخاطف ومذهل ومدهش. في غضون أيام قليلة سقط على إثرها أهم قلاع العمالة للأمريكان والسعوديين، ممثلة في الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها القائد الخائن علي محسن الأحمر. وما لبثت هذه المؤسسات والمنشآت الوهابية الموجودة والمرتبطة بالجنرال الأحمر وبالقادة الوهابيين الذين وقفوا في وجه هذه الثورة أن تساقطت كأحجار الدومينو كما يقال بيد الثوار، وعليها وعلى أثر ذلك سقطت حكومة باسندوة بشكل تلقائي وتبعي. في 23 من سبتمبر أعلن السيد القائد خطاب النصر، ووصف ثورة 21 من سبتمبر بأنها ثورة بامتياز على غرار الثورات الناجحة التي تصنع لكل الشعب، بل أعلن أن الشعب انتصر وأنه لا إقصاء ولا استئثار ولا استبداد لبعض على البعض الآخر. وذكر أيضا باتفاقية السلم والشراكة التي عقدت والتي كانت من مخرجات ثورة 21 من سبتمبر، ذكر بها التي كان قد وقع الثوار المنتصرون مع بقية القوى السياسية المهزومة، كتطبيق عملي تميزت به أهداف الثورة 21 من سبتمبر على غيرها من الثورات. لا يوجد ثورة تهزم نظام سياسي معين وتتسامح معه وتدعوه للشراكة معه على أسس جديدة، لا يوجد إلا هذه الثورة، ثورة 21 من سبتمبر المجيدة والأصيلة، كتطبيق عمل لأهم أهداف وشعارات الثورة أنه لا إقصاء ولا استبداد. وذكر السيد عن هذا الاتفاق أنه اتفاق وطني وصيغة سياسية وعقد جديد يبنى عليه بناء حكيم، وذكره بأنه بنيان يمني أصيل تدار به شؤون اليمن. هذا العرض التاريخي الموجز
مسارات الثورة وتحركات الثورة وأحداث الثورة، ثورة 21 سبتمبر، يتبين من خلاله أن أهداف الثورة كانت أهدافا عظيمة، وأنها مشتقة من أهداف المسيرة القرآنية تدور حول حرية وكرامة واستقلال لهذا الشعب، واستعادة قراره المسلوب، ومنع انهياره الشامل، واستنهاض إمكاناته ومقدراته للوصول إلى الحالة الحضارية المطلوبة والمقصودة. وسنكمل إن شاء الله ما بقي من الحلقات في الحلقة القادمة وفي الحلقات التي تليها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: يعني الأقصى. Since the Aqsa flood began, اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
1: Yemen has been writing its resistance history.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: حارس الازدهار الأمريكي.
1: From the US Prosperity Guardian.
0: الاعتراف أدمج فشل.
2: الحقيقة
0: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلساني.
1: Two of these advanced aircraft and even the US have no.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
1: Today an Israeli
0: بلغ دهما فلم يعد.
1: They know the
0: fright of
1: مطارات
0: وصانع
1: factories
0: والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي.
1: From the US Prosperity Guardian.
2: الحقيقة بلسانين.
0: على رقعة الوطن الطاهرة تتقزم الأباطيل وتتكسر خناجر الخيانة على صخرة الوعي اليماني العظيم. عند المرتزقة العابثين بوحدة هذا الشعب ومقدراته لن تنفعهم السعودية ولن تقيهم مخططاتها الشيطانية الرامية إلى تفكيك لحمة النسيج الاجتماعي وغرس بذور العداوات والفتن بين أبناء البلد الواحد. On Yemeni soil, falsehoods collapse against the strength of national awareness. Those seeking to divide the country and exploit its people will not be protected by Saudi Arabia or its efforts to fuel division and conflict. وفي كل عام وخاصة في تاريخ 26 من سبتمبر تعود قوى العدوان وأدواتها الرخيصة لاستغلال الظروف محاولة عبثا زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة الحرة صنعاء، لكنها في كل مرة تبوء بالخسران المبين والفشل الذريع أسطومة بوعي شعب أدرك الخيط الأبيض من الأسود اختار صف الوطن على موائد اللئام. Every year, particularly around September 26th, attempts are made to exploit circumstances and destabilize Yemen Sana'a. Yet each time they end in failure, confronted by a people determined to stand with their country. وعلى مسرح المنازلة الواسع تتلاحم رمال شبه الجزيرة العربية أفق السماء لتكتب تفاصيل منازلة محتدمة تتصاعد بلا هوادة. The confrontation continues to intensify across the European peninsula. The confrontation continues to intensify with tensions rising without pause. عائلة الحرب السعودية تختار المنهج الأكثر خطورة تعض على سياساتها العدوانية بالنواجذ وتواصل أنشطتها العبثية تجاه بلد الإيمان والحكمة. Saudi Arabia continues to pursue increasingly confrontational policy towards Yemen. لكن في سماء مارب بالتحديد سقطت الأسطورة هناك مع إسقاط القوات المسلحة لمقاتلة F-15 التي كانت تشغلها السعودية بصاروخ أرض جو محلي الصنع. تهاوى الوهم الكبير ليؤكد للجميع أن مئات المليارات من الدولارات لا تشتري سماء آمنة ولا تمنح العرش المهتز طوق نجاح. But over Marib, the narrative changed dramatically. The reported downing of a Saudi-operated F-15 by a locally made surface-to-air missile challenged the assumption that fast military spending can guarantee control of the skies. لم يكن الخبر سراً بل اعترفت به كبرى الدوائر الإعلامية والعرابين أنفسهم. صحيفة Wall Street Journal الأمريكية نقلت عن مصادرها تأكيد سقوط طائرات سعودية مبينة أن نجاح القوات المسلحة في إسقاط هذه المقاتلة يمثل تحولا جذريا في موازين وقدرات الدفاع الجوي اليمني. The incident was widely reported. The Wall Street Journal cited sources confirming Saudi aircraft losses and described the downing of the fighter as a significant development for Yemeni's air defense capabilities. بينما أكدت وكالة رويترز نقلا عن الباحثين أن الحطام يعود لطراز F-15SA النسخة الأحدث والأكثر تطورا على الإطلاق من مقاتلات F-15 مقارنة من النسخ القديمة. Reuters citing researchers reported that the wreckage was identified as an F-15SA, one of the most advanced F-15 variants. كذلك موقع The War Zone العسكري الأمريكي وصف العملية بأنها تفكير جاد ومؤلم، بأن الدفاعات اليمنية لا تزال تهديدا حقيقيا وقاتلا، وباتت أكثر مرونة وتطورا وقدرة على التكيف، مما يجعل وضع حد لها معضلة حقيقية حتى أمام أحدث المقاتلات في العالم. The US military publication The War Zone called the incident a serious reminder that Yemeni's air defenses remain a real threat with increasing flexibility and adaptability. والمفارقة التقنية العميقة أن هذه الدفاعات تعتمد على مستشعرات حرارية سلبية للكشف والتتبع وتوجيه الصواريخ، فلا تمنح أنظمة الحرب الإلكترونية على متن الطائرة أي إنذار مسبق بأنها رصدت أو استهدفت. مزيج عبقري من سهولة التحرك والإخفاء والاستشعار الصامت والاستخدام غير التقليدي للصواريخ فوق تضاريس يمنية قاسية شكل تحدياً حطم طائرات كلفت عشرات الملايين من الدولارات. The systems reportedly combine passive detection, concealment, mobility, and unconventional missile tactics, an approach that can challenge even highly advanced aircraft in Yemeni's difficult terrain. العملية ليست بجديدة في سجل الفخر. بين عامي 2015 و2022 خسرت الرياض نحو 12 مروحية وخمس مقاتلات وما يصل إلى 30 مسيرة، وسبق لليمنيين أن اشتبكوا مع طائرات F-35 الأمريكية وأسقطوا مراراً مسيرات MQ-9 المتطورة. بل إن هذا التهديد تحديداً هو ما دفع الرياض مراراً للبحث عن بدائل يائسة. This is not an isolated episode. Between 2015 and 2022, Saudi Arabia reportedly lost helicopters, fighter aircraft and drones, while Yemeni forces also engaged advanced US-made aircraft and repeatedly downed MQ-9 drones. أما الحماية الأمريكية المدفوعة الثمن مسبقاً فتؤكد أنها لا تعدو أن تكون طيفاً لا يسمن ولا يغني من جوع. فالسعودية تشغل أكثر من 200 طائرة F-15، وقرت واشنطن في فبراير صفقة دعم فني ب3 مليارات دولار لهذا الأسطول، ومع ذلك تكشف وكالاتهم أن مخزون الرياض من صواريخ الاعتراض ينفد بسرعة البرق. Despite US military support and Saudi Arabia's fleet of more than 200 F-15s, reports indicate that Riyadh's stockpile of interceptor missiles is being rapidly depleted. هذا النزيف دفع الرياض لترك أبواب فرنسا وبريطانيا وباكستان ومصر دون أن يبدي أي منها حماسة للالتزام عسكريا، وفي المقابل فإن مخزون واشنطن نفسها قد استنزفه عدوانها فاكتفت بقوة مهام محدودة لتبادل المعلومات وتخطيط عابر. The pressure has reportedly pushed Riyadh to seek assistance from France, Britain, Pakistan and Egypt, while Washington has limited its role to intelligence sharing and planning. وكما اختصر مسؤول إقليمي المشهد بالقول: الرياض في وضع صعب للغاية، فهي مطالبة بحماية قواعدها ومنشآتها وحقولها النفطية في آن واحد، بينما تؤكد المستجدات أن مئات المليارات لقاء السلاح والخدمات والدفاع المزعوم لم تشتري للرياض أمناً في سماء اليمن ولا استقراراً على أرض المملكة. As one regional official put it, Riyadh faces a difficult situation. It must protect its bases, infrastructure and oil fields simultaneously despite massive spending on weapons and defense. وفي الحلقة الأحدث من هذا الصراع لا تقتصر رسائل التحذير على ما نفذ في العمق وحسب، بل عبث العابرون واستبقت التخوم بالنار، وأخطر ما في رسائل التخوم هو معناها العسكري القاطع أن البر يمكن أن يغدو مفتوحا تماما كالأجواء. The latest warnings go beyond attacks deep inside Saudi territory. They carry a broader military message. If the conflict escalates, the ground could become as exposed as the skies. وذلك متى افتضت ضرورة انتزاع الحقوق ذلك، وقررت إرادة المحاصرين والمعتدى عليهم بعقد ونيف ممن منعوا من ثرواتهم منذ بدء تدفق دم أرامكو الأسود على وقع توافد الفرق الأمريكية إلى الظهران. The message is that continued pressure could eventually lead to demands for what Yemen describes as rights and resources denied for more than a decade. المفارقة اليوم أن الرياض تبحث بشكل محموم عن إنعاش ذاتها خارج الحضن الأمريكي لتوريط قادة دول دوليين كماكرون وكيانات أخرى في لعبة محفوفة بالمخاطر تضع مصالحهم في مرمى نيران اليمن وتنقل إليهم متاعب السعودية حتى يجد المثقلون بما فعل بهم الحر أنفسهم أمام ما سيلحق بهم الثلج. Riyadh is also seeking international partners beyond Washington, including France, amid a strategy that could expose other countries to the risks of the Yemen conflict. تظل ملفات الصراع معلقة وسط ثقة مطلقة لمحور الجهاد والمقاومة لأن له اليد العليا في المواجهة. وفي يومها التالي الذي لا ريب فيه استماعا لقول الحق المبين، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. The conflict remains unresolved while the resistance axis maintains its confidence in its ability to shape the next stage, guided by the belief, do not weaken or call for peace while you have the upper hand and God is with you. سماء اليمن حكاية أمان لأهلها ونار مستعرة على الغزاة. Yemen's skies are a shield of security for its people and a warning of fire to those who attack it.
3: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: من اعتراف ترامب فشل
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسان
0: two of these advanced aircraft and even the US have more
2: الحقيقة بلسانين
3: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم داي العز الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد
1: they know

0: الحادي والعشرون من سبتمبر، ثورة حرية واستقلال. وثائقي إذاعي يسلط الأضواء على أبرز إنجازات ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر على الصعيد السياسي. ثورة حرية واستقلال من إعداد وتقديم ريان عبد الحفيظ العزعزي، إدارة برامجية محمد عبد الله قاطة وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. ثورة حرية واستقلال من إخراج نياز الرازحي.
1: سعادة كبيرة للدعم الكبير اللامحدود من قبل الرئيس بوش، وعلى وجه الخصوص في مكافحة الإرهاب.
2: ونحن مصممون على القضاء على هذه الفتنة، ونحن مصممون وصادقون فيما نقول إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محافظة صعطة أو أينما وجد. نحو مشتريات الأسلحة الحديثة سنشتريها، وبناء المدارس والتحصينات بدلا من المدارس.
3: بشركم بإعلان تمدد الدولة الإسلامية إلى بلدان جديدة، إلى بلاد الحرمين واليمن.
4: بعد سوريا والعراق استطاع داعش فرض حضوره في اليمن.
5: يسعى داعش إلى توسيع نفوذه وسيطرته في اليمن.
6: Importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated.
7: من المهم جدا أن يعرف الناس أننا فعلنا ذلك بأنفسنا، وليس نحن فقط بل بمساهمة إسرائيل. كان ذلك مخططا مشتركا مع الموساد، وكان الموساد دون أدنى شك موغلا حتى العمق في العملية.
8: شهدت اليمن خلال الفترة ما قبل ثورة 21 من سبتمبر 2014 أحداثا مؤلمة ومستجدات خطيرة تسببت في خلق أوضاع مأساوية وسيئة على مختلف الأصعدة، سيما على الصعيد السياسي. وحول ذلك يستهل الدكتور حزام الأسد، عضو المجلس السياسي لأنصار الله وعضو مؤتمر الحوار الوطني، حديثه إلينا.
9: ليس بخاف على الجميع الوضع المتردي والوضع السيء الذي عاشته اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر على كل المستويات وعلى كل المسارات، سواء المسار العسكري ووضعية الجيش اليمني الذي كان مهترئ، الذي كان لا يأمن الجندي على الخروج إلى الشارع بالزي العسكري، وضعية القوات الجوية كانت طيران تتساقط أكثر من 12 طائرة سقطت خلال عامين، وضعية القوات الجوية كذلك حصل على تفكيك منظومات، وكانت منظومات نوع من المنظومات البدائية للدفاع الجوي للسام وغيرها. الوضعية الأمنية كانت تفجيرات والاغتيالات على مدار اليوم في كل المناطق، ليس فقط في العاصمة، في كل المناطق كان هناك حالة من التشظي. الوضعية الاجتماعية كان هناك حالة من الصراع القبلي، القطاعات في كل الطرق. الوضع الاقتصادي كان وضع تحت الصفر، كما تحدث بذلك الفار هادي عندما قال بأن البنك المركزي لن يكون قادرا على تسليم مرتبات شهر 9 في 2014 شهر سبتمبر. الوضعية كانت وضعية صعبة جدا عندما تدخل البلاد تحت الوصاية وتحت البند السابع وتحت رعاية الدول، ما يسمى بدول الرعاية المبادرة، دول العشر، سفارات الدول العشر، ومع ذلك لا يجد الموظف مرتبه، والوضعية الأمنية وضعية مهترئة.
8: واقع سياسي سيء عاشت خلاله القوى السياسية اليمنية حالة من الارتهان والعمالة للخارج، حيث كانت كثير من الأحزاب السياسية العميلة تسعى لتجميل صورتها لدى القوى الإقليمية الطغيانية على حساب شعبها اليمني المظلوم. يؤكد لنا ذلك مقرر الجبهة الوطنية الجنوبية الأستاذ أحمد العلي.
10: بعد ما سمي بثورة 26 سبتمبر شهد الوطن حالات اقتتال كثيرة، نزاع على السلطة، وأيضا لأن تتمكن السعودية من أن تجعل من اليمن حديثة خلفية لها، وهكذا سارت الأمور باستثناء مرحلة سياسية معينة وهي مرحلة الشهيد إبراهيم الحمدي الذي حاول أن يمتلك القرار السياسي، ولكن تم التآمر عليه من قبل النظام السعودي وأيضا من قبل عملائه ومرتزقته في داخل اليمن، وتم إجهاض التجربة الرائعة، تجربة الاستقلال السياسي الحقيقي. ثم جاءت مرحلة هي عبارة عن تقاسم لثروات الوطن وانبطاح كبير إلى أحضان النظام السعودي، وبالتالي هو استسلام كامل لإرادة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل.

0: الوضع السياسي كان وضع سيال الوضع السياسي كان صعب جدا. يعني كان هنالك حالة من الارتماء في أحضان السفارات، كثير من الأحزاب السياسية كانت تتسابق على السفارات، كل يعرض خدماته وخضوعه ورضوخه للسفارات، لا سيما السفارة الأمريكية، السعودية، الإماراتية، البريطانية، كان هنالك حالة من الارتماء. أدخلت اليمن تحت الفصل السابع بالرغم بأن هنالك وصاية، كانت وصاية أشبه بالمعلنة، ومع ذلك أدخلت اليمن تحت الفصل السابع.
1: تسارعت الأحداث وتطور الموقف لتتفجر في 11 من فبراير 2011 ثورة شبابية سعت إلى إسقاط منظومة الحكم العميلة للخارج، لتلتف على هذه الثورة قوى سياسية شريكة في السلطة، حيث كان لهذه القوى مآربها الحزبية التي جعلتها تنقلب على تضحيات الشباب من خلال إعلانها انتهاء الثورة بعد ادعاء تحقيق أهدافها، والتي لم تكن سوى مصالح تلك القوى التي ضمنتها لها المبادرة الخليجية سيئة الذكر.
2: في الواقع 2011 كانت مؤشر لاستنهاض همم وللقيام بواجب وطني قام به الشباب في محاولة لاسترداد القرار السياسي، في محاولة لفرض أمر واقع جديد بعيدا عن مراكز القوى التي ظلت تتحكم في المشهد السياسي وتتحكم أيضا في مقدرات الوطن وإمكانياته، حيث ووصلت الأوضاع الاقتصادية والسياسية إلى منحى خطير جدا أدى بالضرورة إلى تراجع في مستوى التنمية وأيضا زيادة نسبة البطالة والكثير من العوائق التي منعت قيام تنمية حقيقية بسبب وجود مافيا الفساد الذين كانوا يمثلوا جناحي السلطة في ذلك الوقت. لا شك أن الشباب حاولوا، ولكن أجهضت حقيقة تجربتهم من خلال ما سمي بالمبادرة السعودية. هذه المبادرة سيئة الذكر والصيت أعادت نفس النظام ونفس التركيبة إلى المشهد من جديد.
3: ووفقا لما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبق، فإن نائب الرئيس اليمني عابد ربو منصور هادي التقى السفيرين الأمريكي والفرنسي لدى اليمن يوم أمس، وذلك على انفراد، حيث ناقش الجانبان علاقات التعاون والصداقة بين البلدين فضلا عن الوضع الراهن في اليمن.
4: بكل تأكيد عملت الولايات المتحدة وشركاؤها في مجموعة الدول العشرة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي صاحبة المبادرة الخليجية عن قرب مع الرئيس صالح وفريقه ومع أطراف المعارضة أيضا، وقد أكملنا صيغة المبادرة كما تتذكرون في أبريل أو مايو عام 2011.
1: في العام 2013 عقد مؤتمر الحوار الوطني برعاية أممية بين جميع الأطراف اليمنية، مؤتمر طغى عليه تبني المكونات السياسية المتقاسمة للسلطة بموجب ما أسمي بالمبادرة الخليجية للمواضيع الصغيرة والتافهة التي سعت إلى إسقاطها على خصومها، وسيطر كثير من الجدل حول القضايا ذات الأفق المسدود على مؤتمر الحوار، بينما القليل من المكونات السياسية فقط هي من تبنت الكثير من الرؤى التوافقية التي تقدم حلولا شاملة. في مقدمة تلك المكونات الوطنية مكون أنصار الله، والذي كان له الدور الأبرز في تقديم التضحيات الجسيمة. حول ذلك يتحدث المهندس لطف الجرموزي نائب رئيس تكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان.
5: وبالتالي كانت مخرجات الحوار في معظمها غير مناسبة للشعب اليمني. وكان أبرز تلك المحاور التي لم يتم التوافق عليها بين القوى السياسية هي موضوع الأقلمة الذي كان يشغل حيز كبير من مؤتمر الحوار، وكانت تسعى القوى العميلة للنظام السعودي أن ترسخ موضوع الأقاليم بدعم وتوصية من النظام الأمريكي.
6: في جريمة إرهابية جبانة وغادرة هي الأبشع، وفي عدوان هو الأشنع، غرق ميدان السبعين بصنعاء بدماء زكية وأشلاء طاهرة لجنود كانوا يستعدون للاحتفال بالعيد الوطني 22 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
7: صباح صنعاء كان دامياً، قتلى وجرحى في تفجير حافلة نقل لضباط وجنود تابعين لسلاح الجو.
8: طائرة سقطت فوق منطقة سكنية في شارع 50، كما أن قائدها قد لقي حتفه. وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية ولم يعرف بعد أسباب تحطمها، كما لم ترد أي أنباء عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين حتى الآن.
9: يجب أن الناس تعرف أن التقسيم ليس تقسيم اليمن سياسيا، ولكن تقسيم اليمن إداريا وماليا واجتماعيا.
0: كانت هنالك نظرة شمولية للأنصار الله في إطار مؤتمر الحوار الوطني، تبني الكثير من المخرجات التوافقية في كل المسارات والاتجاهات. وثيقة الضمانات التي كان هنالك تبني لأنصار الله ومكون أنصار الله في مسارها حظيت على التفاف كبير، لولا محاولة الالتفاف عليها واستهداف الشهيد الدكتور أحمد عبد الرحمن شرف الدين، وقبله كذلك استهداف الدكتور عبد الكريم جدبان، وكان هناك استهدافات قبلها للشيخ عبد الواحد أبو راس، والاستهدافات ظلت متواصلة. ومع ذلك كان هنالك إصرار من مكون أنصار الله ومن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي على أن يمضي هذا الحوار وأن يخرج بالبلد إلى بر الأمان.
10: تعرضت العاصمة صنعاء خلال هذا الأسبوع لسلسلة من التفجيرات الإرهابية التي وقعت في أماكن متفرقة، وقد أسفرت هذه التفجيرات عن خسائر بشرية ومادية. جدير بالذكر أن جميع هذه العمليات الإرهابية كانت تستهدف رجال الأمن لزعزعة الاستقرار في البلاد، لكن الجهات الأمنية المختصة لم تعر هذا الموضوع أي اهتمام، وربما لم تقم بواجبها على أكمل وجه. وإلا لماذا هذا الانفلات الأمني وداخل أمانة العاصمة؟
11: الطويلة للضحايا في اليمن تجعل فعلا عام 2014 عاما للاغتيالات، ومهما تعددت الأسباب فإن غياب الدولة هو العامل المشترك الرئيس بين كل الحوادث. اغتيل عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أحمد عبد الحميد رهجح في حي شميلة بصنعاء، اغتيل الدكتور أحمد شرف الدين أستاذ القانون بجامعة صنعاء عضو مؤتمر الحوار الوطني عن جماعة الحوثي بشارع القاهرة في صنعاء. جرائم الاغتيالات توالت منذ الثالث من الشهر، حيث سجل في صنعاء مقتل سائق ركن عمليات الحرس الجمهوري سابقا وعقيد في الأمن السياسي، مقتل مساعد في قوات الأمن الخاصة ومسؤول تدريب في الشرطة العسكرية وعقيد في الأمن السياسي وجندي في القوات الخاصة وجندي في الشرطة العسكرية، كما توفي ضابط في الأمن السياسي متأثرا بجراحه، وعقيد في الأمن القومي في منطقة أرحب محافظة صنعاء، وضابط في الأمن القومي في منطقة الحصبة بصنعاء، وعضو في هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية العليا العميد عبدالله المحضار، العقيد في الأمن السياسي بصنعاء خالد الخولاني، والعقيد في الأمن السياسي يحيى دهمان في شارع تونس بصنعاء، اغتيال الناشط إسماعيل الديهمي عضو سكرتارية الحزب الاشتراكي، اغتيل الإعلامي الإذاعي عبد الرحمن حميد الدين في صنعاء، اغتيل الشيخ عبد الكريم الذهب في شارع بغداد بالعاصمة صنعاء، وبعد يوم واحد اغتيل المدير العام السابق لمؤسسة الكهرباء في صنعاء المهندس عبد الرحمن عقلان. في 16 من الشهر اغتيل قتيل العقيد الذري رئيس شعبة الإمداد بدائرة الهندسة العسكرية في العاصمة صنعاء التي شهدت في الأيام التي تلت مقتل مواطنين أمام مستشفى العسكري وفي حي الروضة. حادثة الاغتيال الشهيرة التي استهدفت الدكتور محمد عبد الملك المتوكل الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء في تقاطعي شارعي العدل والزراعة وسط العاصمة صنعاء. في 23 من ديسمبر اغتيل القيادي الحوثي الشيخ فيصل الشريف بجوار أحد المطاعم في شارع الجامعة.
0: هناك مخرجات تم الاتفاق عليها وتم الالتفاف عليها، وكان هناك مخرجات إيجابية، وما ما جعل العدوان الحالي وهي الدول ما يسمى بالدول الراعية للمبادرة سابقا أن تلتف على هذه المخرجات. يعني تخيل أنه طوال عام من بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني لم ينفذ شيء من هذه المخرجات إلا ما يخص موضوع الأقلمة والتقسيم الذي أفشل في مؤتمر الحوار الوطني وتبناه الفار هادي بعد مؤتمر الحوار الوطني لثلاثة أشهر عبر ما يسمى بلجنة الأقاليم، ثم أفشلت بإصرار وثبات مكون أنصار الله بعدم التوقيع على هذا المشروع الكارثي بعد أن وقعت كل المكونات السياسية بلا استثناء إلا مكون أنصار الله. كل المكونات السياسية خضعت للابتزاز، للترغيب، للترهيب، للمال، لكل المغريات ولكل التهديدات، ووقعت على تقسيم وتشغيل البلاد.
12: أن الواقع السياسي غير الصحيح غير السليم، الواقع السياسي الفاشل، الفشل على المستوى الاقتصادي، الفشل على المستوى الأمني، والفشل في كل المجالات في شتى مناحي الحياة.
13: الخيار الرابع أن تحرر أسعار المشتقات النفطية.
11: أقرت حكومة باسل دوار رسميا رفع أسعار المشتقات النفطية، وأصدرت شركة النفط تعليما إلى محطات الوقود للاعتماد التسعيرة الجديدة.
12: أنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لا لهذه الجرعة. من اللوم ألا تستجيب السلطة للناس لأنها رأت بمظاهراتهم مظاهرات سلمية. في هذا السياق يجب أن نسعى عمليا إلى تغيير هذه الحكومة لأنها حكومة فاسدة وحكومة متسلطة، وإلى تفعيل مبدأ الشراكة وكذلك تفعيل مخرجات الحوار الوطني.
14: طالبنا إسقاط الحكومة، إسقاط الحكومة هذا حدث لنا الفقر والجوع والمذلة.
15: الشعب يعاني الفقر والتجويع والإرهاب والعمالة، الشعب يعاني أوضاع معيشية لا تطاق ولا تحتم.
12: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء،
16: واحنا جينا الآن لنحقق مصير شعبنا ومصير أجيالنا.
17: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد.
1: لم تحقق ثورة فبراير أهدافها، الحكم يعود إلى أطراف النظام السابق، التهميش والإقصاء ما يزال في أوج سيطرته، سيادة واستقلال اليمن يتحكم بها النظام السعودي ومن خلفه الأمريكية، موجة الفساد في تصاعد، الشعب تتفاقم معاناته ويقرر أن يستمر في ثورته مع الإصرار أن تكون ثورة شعبية خالصة تشارك فيها القوى النظيفة. ف فكانت بداية تصحيح المسار الثوري والمدخل الحقيقي لقيام يمن موحد ومستقل.
0: كما أسلفت كان الوضع السياسي اليمني مهترئ جدا. عندما يسلب القرار السيادي ويسلب سيادة البلد وتنتهك البلد ويرى المواطن بأن وضعه بئيس وأن قراره بيد غيره، هنا تكون الكارثة وهنا تكون الطامة. عندما تكون الإمرة والقيادة، حتى الفار هذه كان يتحدث في تلك الأيام إذا أراد أن يهدد أي طرف سياسي كان يهددهم بالدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، يهددهم بمجلس الأمن يعني. وفي نفس الوقت كان هنالك حالة من المعاناة الشديدة الذي يعانيها المواطن اليمني على مختلف الأصعدة والمسارات الخدمية والجانب المالية والأمنية وكل المسارات الاجتماعية كذلك. فخلقت واقع كان لابد من الثورة ولابد من الخروج، وإن لم يكن يخرج بدعوة السيد القائد كان هنالك قد ربما كانت ستعم الفوضى، والفوضى الذي كان يراد لها أن تعم بما يضمن لهم إرساء مشاريعهم الاستعمارية والتفتيتية على أرض الواقع.
12: شعبنا اليمني لا يقبل بأن يحكم من السفارات ولا أن تبعث له رسائل تهديد أو تحذير أو تخويف من السفارات الأجنبية. ونحن ننصح تلك الدول أن يكون موقفها إيجابيا إلى جانب الشعب، وأن لا تنحاز إلى جانب الفاسدين أو أن تجعل من نفسها مظلة للفاسدين بفسادهم وعبثهم. وبالتالي أنا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يحتشدوا يوم الغد إلى خط المطار لصلاة الجمعة تتويجا لهذه الأيام وافتتاحا للمرحلة الثانية من التصعيد الثوري السلمي.
18: إن لهذا اليوم ما بعده، فإن تخاذلتم عن إزالتهم عن ركابنا فوالله لن تقوم لكم قائمة بعد الآن. ففي بقائهم إجرام للإسلام والمسلمين جميعا.
2: خلال ثورة 21 من سبتمبر رأى الجميع حقيقة مكونات سياسية جنوبية بالتحديد أن هذا هو المدخل الحقيقي لقيام يمن موحد، يمن ينتمي إلى عروبته ودينه الإسلامي. وبالتالي تحركت كثير من القيادات الجنوبية لتعزيز هذه الثورة والانتصار لها.
12: أن التحرك في المرحلة الثانية كان فاعلا وكان مؤثرا وأوصل صوت هذا الشعب إلى كل العالم. حينما أتى ما أتى في مجلس الأمن هو في هذا السياق، أن صوت هذا الشعب سمع، وأن هذا التحرك تحرك فاعل ومؤثر ومقلق للفاسدين ومن يمكن أن يقف إلى جنبهم ويدعم موقفهم ويقف إلى صفهم. والآن آن الأوان للانتقال إلى المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري. ولذلك بمثل ما سنسعى لأن يكون هذا التحرك سلميا وفي نفس الوقت ضاغطا ومشروعا، لكن على الجهات المعنية نفسها، وأتوجه إليها بهذا النصح مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري، وقد أعذر من أنذر.
1: تربص الأعداء بالثورة فازدادت ثباتا وانتصرت على الأيادي العميلة المرتمية في أحضان الخارج. وكان من أولى ثمار انتصارها اتفاق السلم والشراكة بين القوى الوطنية، والذي سحب البساط من تحت القوى الخارجية وعزز الثقة بين الأطراف اليمنية. فمثل هذا الاتفاق محطة هامة ومنعطفا تاريخيا أيدته كافة القوى السياسية
4: وأسس لشراكة حقيقية لبناء البلد.
19: استجابة لمطالب الشعب في التغيير السلمي وخدمة للمصلحة الوطنية العليا وتجسيدا للشراكة والتوافق في التشخيص والحلول والتنفيذ، يتم تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولا حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.
20: ونحن مسؤولين أمام شعبنا ونتحمل المسؤولية والعمل على تنفيذ ما ورد في هذه البنود، العمل على تنفيذ ما ورد فيها.
0: نعم، اتفاق السلم والشراكة طبعا هو سحب البساط على العدو. كان هنالك تربص ومحاولة لتصوير الموضوع بأنه انقلاب عسكري من طرف ومكون منفرد أراد أن يستفرد بالسلطة وبالقراء وبهذه الأمور كلها، فعزز الثقة فيما بين المكونات السياسية وأرسى نظم معززة كذلك للنظام والدستور اليمني.
21: توجه أنصار الله والقوى الوطنية في حينه هو توجه صادق، ولكن القوى الأخرى التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة سرعان ما تنصلت منه وحاولت فرض كثير من الأمور، من ضمنها موضوع الأقلم الذي كان يريد أن يعلن عنه، والجميع يتذكر تلك الحادثة التي تم إجهاضها والتي كانت تتمثل في إعلان موضوع الأقلم بشكل رسمي ومن طرف واحد اللي هو من طرف الرئاسة.
22: رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.
23: فوجئنا بإصدار قرار بعد اللقاء بالسفير الأمريكي من الرئيس عبد ربه لهذا الشخص الذي هو الأخ أحمد بن عوض بن مبارك. لم يتفق عليه الجميع، لم تتفق عليه المكونات السياسية. ثم المسألة الأسوأ أن يكون مرشحا للسفارات الأجنبية وتريد أن تفرضه، هذا تدخل سافر في شؤون هذا البلد.
21: ثورة 21 سبتمبر هي حقيقة وضعت كافة الملامح الحقيقية لبناء وطن مستقل، وطن حر، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب والمجتمع، وأهمها التحرر والاستقلال بالقرار السياسي الذي كان يراد له أن يظل مستمر بيد الإقليم وبيد القوى الدولية،
24: وتنفيذاً لإرادة الشعب اليمني الذي عانى من جور حكامه واستهتارهم بمصلحته العليا وبكرامته وحقوقه وحرياته، وتفريطهم في وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، قررت قيادة الثورة النهوض بتلك المسؤولية الجسيمة، وهي مسؤولية إخراج الوطن من الوضع الراهن والسير به قدما إلى آفاق الحرية والكرامة، ليكون له موطئ قدم ثابتة في ركاب الشعوب المتحررة. إن الثورة عازمة على تحقيق حياة كريمة لجماهير الشعب والقضاء على الفساد وفق استراتيجية وطنية فاعلة، وإصلاح نظام الوظيفة العامة، وإزالة الاختلالات في العدالة المجتمعية، ورفع المظلوميات، وإصلاح المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية، وأيضاً إعادة الثقة والاعتبار لهاتين المؤسستين، وتحسين مستوى معيشة منتسبيها، وتحقيق الأمن في المجتمع، ومواجهة القوى الإجرامية التكفيرية والقوى المتحالفة معها والداعمة لها، وبناء مجتمع يمني قوي متماسك لا يقصى أحد من أبنائه وتياراته، وإنهاء حالات الصراع والانقسام والتمزق. فالوطن يتسع لكافة أبنائه، وينتظر منهم جميعا ودون استثناء الإسهام في إعادة بنائه والعمل على تحقيق رفعته وتقدمه ورخائه والمحافظة على أمنه وسيادته واستقلاله. أيها الشعب اليمني العظيم، لقد عاهدنا الله وهو على ما نقول شهيد على أن نبذل نفوسنا في سبيل إسعاد بلادنا وإعلاء الرأي، فعليكم إنكار دواتكم وأن تبذلوا من أموالكم وأنفسكم وجهودكم ما يضمن لوطنكم القوة والسعادة والرخاء والمجد. متحديين كل الصعوبات والمؤامرات، متكاتفين متعاونين مع الوطن في وطن واحد، والهدف واحد والشعب واحد. ولتكن الفترة الانتقالية التي ينظمها هذا الإعلان فاتحة عهد جديد ينتقل الوطن من خلالها إلى بر الأمان. وعليه
1: تحمل السفارات التي كانت تحكم اليمن وتتحكم بثوراته ومفاصلها ما قررته ثورة الشعب اليمني بعد أن قطعت يد العمالة والارتزاق للخارج، ما استدعى من تلك القوى الإعداد لعدوان عسكري قبيح بغية إجهاض الثورة المنتصرة وهزيمة إرادة الشعب اليمني التي أثبتت أنها لا تقهر.
3: מנהלים מהלך של כיבוש חלקים נרחבים ממדינה זאת וניסיון השתלטות על מצרי באבל מנדה באסטרטגיים שמשנים את מאזן השייט לאספקת הנפט.
5: إن الوضع صعب بعد المكاسب التي حققها الحوثيون في صنعاء.
6: نعم هذا مصدر قلق أيضا، فنحن فعلا قلقون بشأن اليمن.
21: اليمن كان يحكم من قبل السفارات، اليمن كان يحكم من قبل الدول المجاورة، وبالتالي تمكن اليمنيين بالخروج بقرارهم هو ما استدعى تلك الدول إلى الإعداد لمعركة عسكرية بعد أن فشلت معركتهم السياسية، بعد أن هرب حلفائهم من الميدان ومن الساحة السياسية، فحاولوا الخروج وقرروا العدوان على اليمن. ونحن الآن نواجه تلك القرارات الظالمة التي اتخذت تجاه شعبنا ومجتمعنا.
7: وقد نجحت هذه الجهود في تقريب وجهات نظر الفرقاء بشكل كبير، حيث تم التوافق على معظم القضايا المطروحة.
21: ثورة 21 من سبتمبر ممثلة بقيادتها قائدها الأول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله قدمت الرؤى الكاملة للخروج من مستنقع الوصاية ومستنقع الهيمنة الذي كان يسيطر على شعبنا ومجتمعنا. وكل مخرجات ثورة 21 من سبتمبر الآن تتضح في الميدان من خلال وجود قوى وطنية ووجود جيش وشعب يدافع عن اليمن، يدافع عن استقلاله، يدافع عن أرضه، وجود رؤية وطنية شاملة لبناء الدولة تشترك فيها كل المكونات وكل القوى السياسية الفاعلة.
1: انتصرت الثورة وحققت الإنجاز التاريخي الخالد، حيث كانت ثورة بريئة من التدخلات والضغوطات الخارجية، ولذا استطاعت أن تحرر اليمن من الوصاية الخارجية ليقف بصلابة بعدها بوجه عدوان قوى الطغيان الإقليمية والعالمية.
0: على الصعيد السياسي وهي الاستقلالية، الاستقلال بالقرار السيادي والسياسي، ومن بعده كلها تفاصيل، حتى التنمية، حتى الخدمات، حتى الجانب الأمني، حتى الارتقاء وتعزيز الجانب العسكري، كلها تفاصيل من بعد أن تستقل بقرارك السيادي والسياسي في البلد، كل ذلك تفاصيل. وأعتقد بأنه انتصار عظيم أن تعود لليمن، أن تعود لهذه البلاد وللدولة وللشعب اليمني سيادته، وحتما لأن موعدنا هو الانتصار، والانتصار الحتمي سواء في اليمن أو في فلسطين أو في كل مكان يتواجد فيها الأحرار ويحملون راية الحرية ومشعل الكرامة.
8: ووصلنا إلى الغيضة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل اللي مشي، وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا وهم يبلغونا. يعني
25: الكل تفاجأ بها الحقيقة.
8: نعم،
25: قرار شجاع
8: يعني. وحتى أنا كنت أقول هل معقول، لأن الأمريكان قالوا لي ما حد بيضحك.

0: الدم اليمني اليوم عزيز، ولن نقبل بأن يرخص أبدا، سنكون دائما حيث يكون شعبنا.
1: هل تشاورتم مع إدارة الرئيس أوباما قبل انطلاق العملية التي تحدثتم عنها بالتعاون مع شركائكم في دول مجلس التعاون الخليجي؟ كما تحدثت فإن هذا القرار كان قد تم التفكير فيه بصورة مليا، وكنا قد تشاورنا بصورة مكثفة مع عدد كبير من حلفائنا وشركائنا في دول العالم، ولا سيما الولايات المتحدة، وقد أجرينا مناقشات مثمرة مع الدول الغربية، وأننا مسرورون لنقول بأن هذه المناقشات قد أتت أكلها وأثمرت بهذا القرار، وسوف نعمل على طرح تفاصيل هذه العملية في الأيام القليلة القادمة، وأننا نثمن الدعم الذي تلقيناه من كافة حلفائنا في أنحاء العالم، ولا سيما من الولايات المتحدة.
0: أنا شخصيا حاضر، أن لو كان هو الثمن أن أدفع حياتي في سبيل الله وفي سبيل هذا الشعب لن أتردد في ذلك.
2: مشاهدينا نتوقف الآن مع هذه الصور، هذه صور حية ومباشرة تبثها القناة السعودية والوكالات. طبعا هذه صور أولية تبث الآن، ولكنها حصلت يعني مع بداية هذه الضربة العسكرية. هذه صور أولية لعملية عاصفة الحزم، طبعا نرى فيها ربما إقلاع الطائرات المقاتلة للإغارة على أهدافها. طبعا السعودية، وكما ربما كنا ذكرنا، أعلنت بأنها يعني هناك حوالي 100 أو أكثر من 100 طائرة سعودية مقاتلة تشارك في هذه العملية، عملية عاصفة الحزم. طبعا هذه العملية بدأت مع الساعات الصباح الأولى، مع الدقيقة الأولى بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.
0: وجاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب.
3: بتضحيات الأحرار والتفافهم حول الثورة وقيادتها، متوكلين على الله تعالى، حقق الشعب اليمني الكثير من الإنجازات الحقيقية والملموسة التي رفعت رأس اليمن عالياً يطاول هامات الجبال. وثورة كثورة 21 من سبتمبر حق لها ولثوارها أن يفتخروا، لأن انتزاع قرارهم وسيادتهم من يد الأعداء وإقامة دولتهم بسيادة كاملة إنجاز لا يوازيه إنجاز، لكن يتلوه انتصارات تلو انتصارات، كلها تشدو لن ترى الدنيا على أرض وصية.
0: وما بنبيع ولا بنشتري في كرامة هذا البلد ولا في حرية واستقلال هذا البلد، من مرة أبدا أبدا أبدا.
4: كنتم مع الحادي والعشرون من سبتمبر، ثورة حرية واستقلال.
5: جارح بشلي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله، وافلح من يصلي على رسول الله. يا أصحابنا، يا أحرار اليمن، بيض الله وجيهكم وانعم بكم على مواقفكم وعلى رجالتكم وعلى صمودكم وعلى ثباتكم وعلى وعيكم وعلى تجاوبكم. الكل رجال ونساء، الأحرار بشكل عام، لو مش احنا أحرار، لو ما بش فينا حرية، ودارين ما هي الحرية على ما فعلتها السعودية فينا. كم لنا اليوم 12 سنة، كم جرائم السعودية لا حتى وسع في الأسواق، في الطرق، في المدارس، في المستشفيات، في الجوامع، الاختيالات، التفجيرات، المضبوطات كم وقعت غير من سرق مطرات جنابي تلفونا سيارات خلخلة الأمن داخل كم افتضحوا من عملاء كم رجال الأمن كم ضبطوا من خلايا من جواسيس كم احبطوا من عمليات كم لا هانك لو كل واحد رقد داخل بيته على ما قال الأول إنه عبهم ثاء مغلوطة همثال شعبية مغلوطة عزك روحه عزك رحلك تبلك في حالك لو كل واحد جلس داخل بيته وبرد قال ما دخلني ما إلي من السك هذا لا أنا فيها ولا حتى حاكيني مع العلم إن الطيران السعودي وأعماله الداخلية والخارجية كلها بتعم الشعب اليمني لو كل واحد رزا وقال برد كيف كان عاد يزيد يقع بني فوق هذا الذي قد وقع ما كان عاد يزيد يقع بعد هذا كله هذا وإحنا بنقاتل وجزر الجزر الذي بيتحرك للجبهات بيتحرك والذي بيتحرك بالقوافل والذي بيتحرك في الإعلام والذي بيتحرك في نشر الوعي واشتغل والناس لو ما كان بشين هذا ما كان عاد يزيد يقع يعلم علي ما سمع لكن عاد الباري ساتر ثبت والناس ومع وعي الناس وتكاتف الناس لو ما العدو خضع كم تحالفوا علينا كم إن الواحد لا يكون شي إنساء 12 سنة كم تقلب من مواجع للم هذا قلاب المواجع نبشركم إنه سر يتحالف وداعية التركي والباكستاني يتحالفوا معه كذا قلنا لتركيا وباكستان ما بيننا نحن وياكم شي واعتبروا من التحالفات الأولى الذي قد تحالفوا مع السعودية أكثر من 17 دولة من توعد تجلوها بس بغير دعوار قالوا من ساير البطالكم الهدايم تركيا وباكستان يروحوا لهم في حالهم بس تدروا انه ما عيتمش التحالف كل واحد بيوبع كل واحد بيتسلن عيطير التحالف الأول أكثر من 17 دولة في الظاهر ويعلم الله كم هم الذي من تحت ولا تحت تمخوجوا على واحد واحد آخر من أعلن انسحابه وقال عي رحلة هو الإمارات ما بقى للسعودية لحالها هيه قال حصانك كقاتل فحين هالحصار غار على السعودية والخبط في السعودية والجد في السعودية بنقول تي حقني ما بنقول تي لنا منك فض تي حقني ورحلك في حالك فوق الحصار وإحنا عن فوق أخطى الطريق وإحنا عن هجعك مه لو ما قمناش قاموا الناس والتفوا ما كان عاد يزيد يقع يعلم الله يعلم عليم السماء اليوم إنجازات عسكرية اليوم تصنيع عسكري حافظنا على العملة اللي كان عاد كسر الله الناس تحركوا في المجال الزراعي في الجانب الزراعي تحركوا الناس في جميع الجوانب نشتي الصدق والمصداقية يا أصحابنا لمنعكم بن بسرعة باللعب داخل وهذا من ما يزيل النعمة المعاصي هي اللي تزيل النعم وتزحزحها اعتبروا من هيمنة أمريكا والسعودية وغرورهم وذا كيف قدم اليوم تحت رحمتنا وهذا جروها برجاله ومصطاقية مع رحم الراحمين وبين بيناتنا أخوتنا.